Mm.

Natal.

0: تلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العلي وكل ساحه وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحه. رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجدلي.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 17 من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى ساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. وإلى العناوين: ترامب يشهد بالاتفاق مع إيران ويطالب نتنياهو بالتحلي بالمسؤولية في لبنان قبيل توقيع الاتفاق رسميا في سويسرا. بعد الجبهة والموحدة، التجمع يؤكد على السعي لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية بعد فشل المفاوضات الرباعية. وليلة من الإثارة والأهداف في المونديال، ميسي بثلاثية في أولى مباريات الأرجنتين، وإمبابي يقود فرنسا للفوز على السنغال. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار وساعتين مقبلتين من أبرز الأخبار والتطورات، نبدأها مع هذه الجولة الإخبارية الصباحية. فأكدت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مشروع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة

0: ولكن إدارة ترامب كانت قد رفضت هذا الطلب الإسرائيلي. ووفق المصادر فإن أحد أسباب الرفض هو خشية الرئيس ترامب من أن يسرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضمون هذا الاتفاق قبل الإعلان الرسمي عنه. إذن هذا التوتر لربما وحالة عدم الثقة بين نتنياهو وترامب وتضعضع في العلاقات ما زالت تتصاعد. لذلك كشفت قناة العربية مساء الأمس بنود مذكرة التفاهم من 14 نقطة يتوقع أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في سويسرا. وفق البنود التي نشرت فستحتفظ إيران بالوضع القائم في برنامجها النووي مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة مع نص على إنهاء فوري ودائم للحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان. في ذات السياق أفادت شبكة بلومبرغ الأمريكية بأن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم. بحسب التقرير سيعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة خلال 30 يوما، فيما تتضمن المسودة أيضا خططا لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في هرمز. في المقابل هدد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية هدد إسرائيل برد عسكري بالأمس إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان، وأكد أن عليها أن تتوقع ردا قاسيا في حال استمرار عملياتها العسكرية. جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله بالأمس باتجاه منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان، كما غارت طائراته على منصة لإطلاق الصواريخ المستخدمة كما ذكر، واستهدف مركبة في ذات المنطقة. وفي ذات السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة وقف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في المنطقة كما في ذلك لبنان. وشدد قليباف على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. هذا تطور لافت أفادت بالأمس مصادر إسرائيلية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يرفض أي تدخل عسكري ضد حزب الله في لبنان خشية أن ينظر إلى سوريا على أنها تدافع عن إسرائيل. وأضافت الهيئة أن دمشق تشترط انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا قبل أي خطوة من هذا النوع. طبعا جاءت هذه التصريحات أو التسريبات في عقاب التصريحات التي كان قد أوردها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن أنه فكر أو اقترح على أن طبعا تسيطر أو تتولى سوريا مهمة المواجهة مع حزب الله ونزع سلاحه وليس إسرائيل. وفي المقابل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في علاقاتها مع إيران، وأكد بأن إدارته لا تقدم أموالا لدعم الاتفاق خلافا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. ترامب أضاف بأن الهدف الأهم من الاتفاق مع إيران يتمثل في ضمان عدم تمكن طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: We appreciate the relationship we've had over the short period of time with Iran. And the primary thing, it's, you know, we can talk about the Iran deal all day long. We're not investing any money. We have the right to if we want, but we're not investing any money. We didn't pay for it like Obama did. He paid billions of dollars. He paid $1.7 billion from an airplane, all green cash. It was crazy. I watched that. I couldn't believe it. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon.
0: لو قمع تطورت الأمريكية حيث رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران، وذلك من خلال إلزامه

0: الحصول على موافقة الكونغرس قبل أي عمل عسكري جديد، وبذلك تبقى صلاحيات الحرب والسلم بيد الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف دون تغيير. في ظل هذا التوتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، صرح بالأمس السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، صرح بأن إسرائيل تمثل مصلحة استراتيجية وأخلاقية للولايات المتحدة، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين تتجاوز التحالف السياسي وتستند إلى جذور دينية وحضارية مشتركة. هاكابي أكد في كلمته التي ألقاها بالأمس في مدينة القدس، طبعا في مؤتمر طارئ لمكافحة معاداة السامية، أنه لولا اليهودية لما كانت المسيحية، وأكد أن دعم إسرائيل يرتبط بالهوية التاريخية والقيم التي أقيمت عليها الولايات المتحدة، وقال بأنه لولا إسرائيل ما كانت الولايات المتحدة. هكذا عبر مايك هاكابي. إلى هذا الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع الدول السبع وقادة الدول، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، وهي طبعا المستضيفة لهذا اللقاء، أن قادة مجموعة السبع بحثوا بدائل لنقل النفط من الخليج، وذلك لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز عبر تطوير بنى تحتية برية لنقل النفط والغاز. في ذات السياق أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس استعداد بلاده للمشاركة في جهود حفظ السلام، مؤكدا إرسال أولى سفن إزالة الألغام إلى المنطقة، وذلك دعما للاستقرار الإقليمي. في عقاب طبعا كل هذه التطورات، هنا في البلاد بالأمس كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية دون تغيير حتى مساء هذا اليوم، ووفق التعليمات ستفرض قيود محدودة في البلدات القريبة فقط من الحدود الشمالية بما يتعلق بالتجمهرات والأنشطة التعليمية، ولكن في بقية أنحاء البلاد تعود كافة الأنشطة والحياة إلى وضعها الاعتيادي. إلى هذه القضية المستهجنة والتي أثارت غضبا كبيرا بالأمس في المجتمع العربي، أثارت حادثة سرقة مسجد عمر بن الخطاب في بلدة دبوري حالة من الاستنكار والغضب بين الأهالي، وسط تحذيرات من خطورة المساس بحرمة دور العبادة. الشيخ جواد سخنيني من لجنة المسجد تحدث لراديو الناس حول تفاصيل هذه الحادثة التي وثقت بكاميرات المراقبة في المسجد، وأظهرت مجهولا يدخل إلى داخل المسجد ويقوم بسرقة عدة محتويات ومن بينها كذلك خزنة المسجد، يعني كما أظهرت التوثيقات.
1: وبتوقع انه صلى عنا وحده خرج من المسجد وانتظر نصف ساعه بلش المشروع واحد ونص اللي هي السرقه. دخوله للمسجد وخروجه بيكون مش بنفس الملابس، طبعا هو طبعا بيجي مش بسياره، بيجي بالباص وبروح كمان بالباص، يعني بعد دقائق هو شافوه بالشارع ولكن اختفى، فتوقعوا انه طلع بباص او طلع من محطه. يعني بمسجدنا احنا انسرق مئات الشكاليم، ولكن في مساجد اخرى اللي تبين انه كان قبل ثلاث اسابيع مسجد اخر سرق من 25 ل 30 ألف شيكل، وفي مسجد كمان اللي قبل أيام برضو سرقوا اللي مش معروفة هويته لحتى الآن، بس أغلب الظنون بتروح إنه مش من منطقتنا. يعني لو توجه إلى الشخص وطلب حتى مبلغ 500 شيكل أو 300 شيكل أو أي مبلغ كان أعطيناه، حتى لو مش كل المبلغ ممكن نوجه لأشخاص، ممكن نعمل إشي معين. في أنا اللجان اللي هي مختصة بهذا الأمر، الواقعة كانت أليمة جدا. أولا في انتهاك لحرمة، في انتهاك للمسجد، الإشي غير مقبول إنه شخص قوم بهذا العمل.
2: ديبول هنا راح ليون، راح ليون تقدم ليون، مضى ليون للأمام، لا زالت المحاولة، فيها ضربة ثالثة، فيها ضربة ثالثة، هنا ليون، ليون، ليون، ليون، الله الله الله.
0: إلى الرياضة، وطبعا هذه الأحداث المثيرة بالأمس في المونديال، الأرجنتين، المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليو ميسي استهل بالأمس حملة الدفاع طبعا عن اللقب بفوز كبير على الجزائر، ثلاثية نظيفة سجلها النجم طبعا الأرجنتيني ميسي الذي عادل الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ كأس العالم. وكذلك أيضا المباراة التي لا تقل أهمية، هذه المفاجأة والدراما لربما تحديدا في القسم الثاني من المباراة، بفوز فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتألق النجم الفرنسي كيليان إمبابي. كذلك أيضا تغلبت النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة تألق خلالها إيرلينغ هالاند بتسجيل هدفين. الكثير من التطورات والكثير من الدراما.

0: يبدو في هذه المنافسة، وتحديدا بعد افتتاح هذه المباريات اللافتة جدا. وطبعا لابد من الإشارة بأنه في هذه الدقائق ونحن نتحدث المنتخب الأردني يواجه منتخب النمسا، دقيقة طبعا ما زالت الثامنة لهذه المباراة، والكثير من المواجهة والانتظار والترقب. شوارع العاصمة الأردنية عمان ممتلئة، هناك مدرجات أقيمت خصيصا لمتابعة هذه المباراة وكذلك أيضا لترقب نتائجها. ربما من اللافت بفارق التوقيت أن نشهد مباريات في مثل هذه الساعة، الساعة 7 صباحا مباريات كرة قدم وتحديدا لكأس العالم. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: وعلى أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: أنا المعشوقة الصمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
5: انا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: هذا النهار مع محمد مجادلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس وتذكير بالعناوين. ترامب يشيد بالاتفاق مع إيران ويطالب نتنياهو بالتحلي بالمسؤولية في لبنان قبيل توقيع الاتفاق رسميا في سويسرا. بعد الجبهة والموحدة تجمع يؤكد على السعي لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية بعد فشل المفاوضات الرباعية. ليلة من الإثارة والأهداف في المونديال، ميسي بثلاثية في أولى مباريات الأرجنتين، وإمبابي يقود فرنسا للفوز على السنغال. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة يديعو تحرنوت، يعني هذه الطريقة اللافتة التي اختاروها لكي يعنونوا صفحتهم الأولى، صورة كبيرة لترامب وطبعا العنوان الصغير ربما إلى جانب الاقتباسات، الرئيس ترامب يفجر بكلمات كثيرة. القصد هنا طبعا كثرة التصريحات التي بالفعل فجرت الكثير من الترقب والتوقعات. بعض الاقتباسات التي تنشرها هنا صحيفة يديعو تحرنوت على لسان الرئيس دونالد ترامب طبعا في اجتماع قادة الدول السبع جي 7 كما تسمى، وطبعا قال ترامب: كان من اللطيف جدا أن نعمل مع الإيرانيين، هم ليسوا متطرفين. هكذا يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقط للتذكير يعني كيف بدأت هذه الحرب بتصريحات ترامب بأنه يريد أن يحذف أو يمحى أو يدمر الحضارة الإيرانية بالكامل، وبأن هؤلاء المتطرفين لا يمكن أن يبقوا على قيد الحياة. الآن هو يقول بأنهم ليسوا متطرفين، وأنه كان يعني من اللطيف جدا العمل مع الإيرانيين. يقول أيضا ترامب من بين هذه الاقتباسات التي تنشرها هنا صحيفة يديعو تحرنوت: لو لم أكن قد تدخلت لما كانت إسرائيل قد بقيت، أو لربما كانت إسرائيل قد دمرت بفعل النووي الإيراني. هكذا يصرح الرئيس ترامب. وإلى جانب هذه التصريحات أيضا والاقتباسات التي تنقلها هنا الصحيفة، يقول الرئيس الأمريكي بأن الإيرانيين لن يحصلوا على سلاح نووي، وفي حال قاموا بذلك فإن أبواب الجحيم ستفتح عليهم. طبعا هذه التصريحات التي اعتدنا عليها. يقول أيضا، وهذا لربما تصريح لافت جدا جدا جدا جدا، يعني ليس جدا من لمرة واحدة، يقول ترامب بأنه كان قد اقترح على إسرائيل بأن تتولى سوريا، القصد هنا طبعا الجيش السوري بقيادة أحمد الشرع، أن يتولى هو مهمة التعامل مع حزب الله، هم سيقومون بذلك بشكل أفضل. هكذا يقول الرئيس دونالد ترامب. لا أعرف ما معنى هذه التصريحات للجيش الإسرائيلي، ولكن رئيس الدولة العظمى الحليفة الكبرى لإسرائيل يقول بأن الجيش السوري الذي لا يمتلك القدرات لا العسكرية ولا التكنولوجية التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، يقول بأن الجيش السوري سيتمكن من التعامل مع حزب الله أفضل من الجيش الإسرائيلي. لا أعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك، ولكن بدون أدنى شك يجب أن يكون هذا التصريح مقلقا جدا للجيش الإسرائيلي وقادة الجيش الإسرائيلي. وطبعا اقتباس أخير وهو لا يقل أهمية من الاقتباسات اللافتة، يقول: كان فعل ماضي ناقص، كانت لي علاقة جيدة مع بيبي، مع نتنياهو، ولكن هو يجب أن يتصرف بمسؤولية تحديدا في لبنان. يعني ترامب يصف العلاقة الجيدة مع نتنياهو بالوصف الماضي، هل هذا يعني بأن العلاقة يعني ما كان بالإمكان الآن أن تنقذ أو أن تعود إلى سابق عهدها؟ سنرى. إلى صحيفة هآرتس، وهنا الصورة التي تصدرها الصحيفة إلى صفحتها الأولى، وكذلك العنوان الأبرز هنا: الهدف شمال الضفة الغربية. هكذا تكتب صحيفة هآرتس، هذا هو العنوان الأبرز هنا. والحديث طبعا عن إقامة 18 مستوطنة إسرائيلية جديدة في شمال الضفة الغربية. حول هذه المستوطنات هناك قواعد عسكرية ومنشآت عسكرية إسرائيلية تحمي هذه المنشآت الاستيطانية، والهدف كما تذكر هنا صحيفة هآرتس هو قطع التواصل الجغرافي ل 720 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. هذا هو مشروع المستوطنين، هذا هو المشروع الذي بدأ يخرج إلى حيز التنفيذ كما تذكر هنا الصحيفة، وكذلك أيضا كما تقول بأن هذا سيسبب لربما الانفجار الذي بات في الأفق. إلى
من هذا الخبر كذلك الذي تورده هنا صحيفة هآرس في صفحتها الأولى لنير حسون ويانيف كوبوفيتش مراسل الشؤون العسكرية، وكذلك أيضا مراسل شؤون القدس والمهتم دائما بشؤون العربية نير حسون. وفق هذه المعلومات التي تورده هنا صحيفة هآرس، فإن أكثر من 1000 مواطن غزي قتلوا منذ بداية ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي كان قد أبرم بين الجيش الإسرائيلي وحماس. منذ بداية وقف إطلاق النار في غزة 1000 من الضحايا بقصف من الجيش الإسرائيلي، أعداد هائلة، واقع عصيب جدا. يعني الحرب انتهت لربما على الأوراق في قطاع غزة أو رسميا، ولكن على أرض الواقع ويلات هذه الحرب ما زالت مستمرة. وهنا أيضا كيف لا يمكن تجاهل هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب، يذكر من جديد بأنه يجب على إسرائيل أن تتعامل بمسؤولية في لبنان. وطبعا كذلك أيضا يقول بأن، أو هنا تذكر صحيفة هآرس، بأن إيران تهدد إسرائيل في حال استمرت الهجمات في جنوب لبنان، فإن هذا سيقابل برد إيراني. طيب كذلك أيضا من بين التطورات اللافتة التي تقف معها هنا صحيفة هآرس بكل ما يتعلق بجلسات ومداولات نتنياهو وملفاته الجنائية، يعال فيرتستون وهي طبعا مراسلة الشؤون القضائية في صحيفة هآرس تذكر بأن التحقيق المضاد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بملفاته الجنائية كانت قد انتهت بعد سنة من المداولات القضائية. نتنياهو الآن ينتقل إلى المرحلة القادمة بكل ما يتعلق بهذه الملفات. طبعا كنا قد رأينا خلال اليومين الماضيين عدة محاولات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول من جديد طلب إلغاء أو تقليص أو وقف هذه المداولات. المحكمة لم تسمح بذلك، لم ترى بأن هناك أهمية أمنية أو ضرورية فعليا لإلغاء هذه الجلسات أو تقليص مدتها. طيب بشريات غير سارة كثيرا يعني هذا الصباح، جبنا إياها الزميل أمير خطيب بس عشان تكونوا عارفين، يعني في مباراة الأردن والنمسا 1-0 حاليا للنمسا. طبعا ما زالت المباراة مبكرة، يعني الدقيقة 21، ولكن هذا هو أو هذه هي النتيجة حتى الآن. طبعا ما زالت الفرصة متاحة للمنتخب الأردني لكي يعادل هذه النتيجة ويعدلها، ولكن حاليا هذه النتيجة 1-0 لصالح المنتخب النمساوي مقابل المنتخب الأردني في أولى مبارياته طبعا في المونديال. نذكر كما ذكرنا يعني بأن هناك ترقب كبير جدا واحتفال وكذلك شوارع مليئة في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة ومشاهدة هذه المباراة ومجرياتها. نتمنى لا تكون خيبة الأمل سيطرت على المشجعين الأردنيين حاليا، لأن المباراة ما زالت في بدايتها. إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وطبعا هذه الصورة التي تحكي الكثير، مصافحة على هامش قمة السبع الدول السبع طبعا، وضيوف الشرف الذين شاركوا بالأمس على رأسهم طبعا الأمير تميم بن حمد الثاني، يعني أمير دولة قطر. وهذه المصافحة بينه وبين الرئيس ترامب، طبعا دعية طبعا أمير قطر ودعية كذلك حاكم الإمارات، وسيدعى الرئيس السوري أحمد الشرع. من الذي لم يدعى؟ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. العنوان هنا في صحيفة إسرائيل هيوم: إسرائيل بقيت لوحدها لكي تواجه، هكذا يكتب داني زكين، شريطة فيتان كوهن وشحر كليمان بتلخيص لأبرز التطورات الأخيرة في جبهة لبنان، هكذا في جبهة إيران عذرا، هكذا يكتبون. طهران سيكون لديها القدرة أن تبدأ ببيع النفط بشكل مباشر. وفي جبهة لبنان ترامب يقول بأن إسرائيل قتلت الكثير، وبأنه اقترح بأن تعالج سوريا موضوع حزب الله وليس إسرائيل. في جبهة غزة كذلك الولايات المتحدة تضغط على البدء في إعمار قطاع غزة حتى قبل أن يعني

0: يتم نزع سلاح حماس وفي العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. فإن الحكومة حكومة نتنياهو طالبت كما كنا قد ذكرنا بأن تطلع على نص مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران، وترامب رفض هذا الطلب، وهو الأمر الذي بالفعل أثار الكثير من الاستغراب في إسرائيل. طيب إذن هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نعود للتذكير طبعا بنتيجة هذه المباراة المستمرة وهذا الترقب الكبير طبعا للمشاركة الأولى للمنتخب الأردني، مباراة الأردن مقابل النمسا والنتيجة 1-0 حتى هذه اللحظة للمنتخب النمساوي. إلى زميل وديع عواودي، صباح الخير وديع.
1: الله صباحك بخير يا محمد، انت وكل المستمعين.
0: شو اخبارك؟ متابع مباراه الاردن ولا؟
1: والله ما صار ليش، مو عشان تعرف كيف نحضر حالنا للراديو.
0: قال متابع مباراه، متابع مباراه ترامب ونتنياهو انت؟
1: ايوه، بس شكلها الليله لم تبتسم للعرب.
0: لا لا،
1: خساره الجزائر، خساره العراق والاردن ان شاء الله، يعني مش نقول على الطريق. بس انه يعني
0: مع انه دير بالك يعني الجزائر مقابل الارجنتين يعني مباراه محسومه، الاردن مقابل النمسا مع انه ايضا يعني منتخب جيد، بس ممكن يكون فرصه عند الاردن.
1: الاردن فريق جيد، وبخلاف ما حديث ليس بالعاطفه انما يعني برؤيه مهنيه، ادوا اداء حسنا في السنوات الاخيره. والجزائر يعني حتى لم يكن هذا متوقع على الأقل بالنظر لتاريخ الجزائر محمد، كان الجزائر لها حضور صولات وجولات في المونديال. أنا بتذكر لما كنت بعدني شاب بالـ82 الجزائر تفوقت على ألمانيا، بتخيل انت بالمونديال، وكانت هذه يعني مفاجأة من العيار الثقيل.
0: طيب زمش تبعد انت، المنتخب السابق في قطر يعني السعودية تفوقت على الأرجنتين، شفنا كيف انتهى الموضوع.
1: صحيح، الحضور العربي هاي المرة أكثر مما كان، الأمل أنه تكون الكيفية أيضا الجودة كما هو الحال في الكم. يعني الأردن ربما تفاجئ وتعدل هذه الليلة كما كنا، التي لم تبتسم للعرب بعكس الليلة السابقة التي شهدت ابتسامة لفرق عربية أخرى، خاصة المغرب التي أبلت بلاء حسن. المغرب ربما تفاجأ هذه المرة أيضا كما هو الحال في المونديال الماضي. نروح على المونديال الكبير.
0: يلا، على فكرة مش عارفين أي مونديال بجيب معه مفاجآت أكثر، يبدو المونديال فعلا مونديال ترامب يحمل الكثير من المفاجآت.
1: مفاجآت، وعلى ما يبدو أنه السياسة أكثر من أي وقت مضى محمد، فيها شيء من المشهدية، فيها شيء من شخصنة السياسة، الإيجو، أنا المتضخم للسياسيين يلعب دور كبير في الموضوع. ترامب من باريس يواصل نثر الدرر ويوسع الفجوة بينه وبين نتنياهو، في ظل طبعا أو بالتزامن مع استمرار البكائية في إسرائيل. هناك عدد غضب وعتب كما كنا، واستياء كبير وخوف من أنه هذا ضرر استراتيجي أمني سياسي بكل المفاهيم بكل المستويات، وحتى على المستوى السياسي الداخلي الإسرائيلي، سنتوقف عند ذلك ربما قليلا، ينعكس طبعا بشكل سلبي جدا على احتمالات بقاء نتنياهو في الحكم. ترامب كنت
0: سلبي ولا إيجابي كيف؟
1: أنا أعتقد
0: سلبي لنتنياهو. قصدك
1: سلبي لنتنياهو طبعا. ترامب لما بقول أنه يعني كان العمل لطيف مع الإيرانيين، هم غير متطرفين وبحال حازوا على النووي سيسقط الجحيم عليهم، بدون تدخل كانت إسرائيل قد أبيدت. اقترحت على إسرائيل أن تسند مهمة معالجة حزب الله لسوريا، فهي ستفعل ذلك أفضل. إسرائيليا محمد انتبه، كان لي علاقات ممتازة، كان خبر ما في الماضي، كانت لي علاقات ممتازة، ما قال عندي إنما كانت لي علاقات ممتازة مع نتنياهو، عليه أن يكون مسؤولا في لبنان. هذا من مزيد يعني طينة نتنياهو بلة على المستوى الإسرائيلي العام، على المستوى الدولي، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الفصائلي الفئوي، الحزب الشخصي، الانتخاب الداخلي الإسرائيلي كذلك الأمر.
0: بس أنا بدي أوقف معك شوي وديع عن نقطة غريبة جدا،
1: أنه مرة يقلب نتنياهو الطاولة على روسيا بالآخر يعني.
0: لا بعظنش، بس في شيء غريب يعني. امبارح بطلع على استطلاعات الرأي في المجتمع الإسرائيلي، يعني هذا ترامب تعرف كان أكثر شخصية مرأة، شفت أنت الاستقبال لما جاء على الكنيسة، ويعني كان ناقص بس يفرشوا أنفسهم يعني كسجادة
1: لو رجع.
0: طبعا ليدوس

0: عليهم يعني وليس على السجادة من كثرة الاحتفاء والاحتفال بوصوله. استطلاعات الرأي بالأمس انهيار في شعبية ترامب ونتنياهو ما زال على حاله. طب معقول يعني هذا المجتمع الإسرائيلي مش عم بيسأل حاله بايدن مش عاجبكم، ترامب مش عاجبكم، ماكرون مش عاجبكم، كل رؤساء الدول تنهار شعبيتهم وما حدش مفكر انه طب بلكي تنهار شعبيته لهذا الرجل الذي يقود الدولة، بلكي هو المشكلة مش كل رؤساء العالم المشكلة.
1: ما صحيح، وهذا حتى ينطبق محمد بالتأكيد على مستوى إسرائيل والعالم والاختباء خلف تهمة اللاسمية. لا يعقل أنه اتهام العالم باللاسمية وتجاهل كل ما تقوم به إسرائيل أو ما لا تقوم به إسرائيل. اليوم هارت مثلا متوقف عند كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بما يتعلق بالضفة الغربية، مرعب عملية تهويد وعملية زرع استيطان تعميق تسمين الاستيطان في الضفة الغربية، وتحذر هارت أن الشعب الفلسطيني لن يرضى لن يصمت على ذلك وأن الانفجار على الطريق. وهذا يعني على الأقل يمكن برؤية استراتيجية سنوات لقدام. هذا الكلام صحيح لأنه بختلط الحابل الإسرائيلي بالنابل الفلسطيني في بقعة جغرافية صغيرة على غرار تجربة البلقان في شرق أوروبا، كثرة الشعوب والتوترات والقوميات والصراعات، هذا التداخل يؤدي إلى ربما هذه النتيجة. بما يتعلق بسؤالك محمد، امبارح بعض محبي يمكن فيهم زعلان علي لما احنا استعنا برائعة اسأل روحك لوصف هذا يعني العتب اللي وصل إلينا نتنياهو مع ترامب. بس احنا يعني مرات بنرجع لأم كلثوم مع الاعتذار لإلها طبعا ولكل محبيها من باب انه نجيب الهدف. يعني نتنياهو عتبان كثير بس هو مش مسترجع يعبر، لو انه قادر يعبر ويحكي مزبوط بنرجع لسأل روحك كان كله غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية وتغيرت ومش بإيدي. ترامب يعني لابد لسان حاله لازم يقول بنفس القصيدة اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابك في حبي. يعني وزعت راسه لعني خلص ورطنا بهالحرب مع ايران ورجعت كيد مرتد علي وعلى هيبتي وعلى مصالح الولايات المتحدة الامريكية. شوف شو صاير في الداخل الامريكي، الغضب والعتب حتى لدى جمهور هذا الحزب. باختصار يعني الرهان على القوة محمد والمزيد من القوة، الغطرسة، الاستخفاف بالآخر، انتهاك القانون الدولي، دفع العالم من جديد إلى الغابة ومنطق الغاب، هذا أثار ردود فعل هائلة في العالم بعد الحرب على غزة.
0: وعلى فكرة مبارح وديع بعرفش تتابعت يعني جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يجري مقابلة لدى الإعلامية الأمريكية المعروفة كانت سابقا في فوكس نيوز ميغن كيلي، اليوم هي من أبرز الناقدين لإسرائيل، من أكثرهم يعني نقدا. يعني شو بدي أقول لك، حتى بتعرف إسرائيل بتهموها أنها معادية للسامية مثل أمثل تاكر كارلسون، وتصريحات جدا لافتة يعني لجي دي فانس. واضح قديش الإدارة الأمريكية قديش محيط ترامب عم بحاول يرمم وضعه تحديدا لدى الناخبين الأمريكيين وأن يدافع عن يعني هذا الاتفاق مع إيران، يريد أن ينهي الحرب بكل ثمن.
1: طبعا هذا صحيح، ولذلك تتجه أنظار العالم محمد إلا بعد غد إلى جنيف. عدنا إلى جنيف من جديد يوم الجمعة بعد غد، والعربية قناة العربية حسب تسريبها هناك ما يثير أو يزيد من قلق إسرائيل، لأنه تتحدث بشكل واضح وقاطع أن الاتفاق يربط بين إيران وبين لبنان بخلاف ما كانت تتمنى إسرائيل ونتنياهو. ومرة أخرى يعني إسرائيل ينبغي أن تضع نفسها أمام المرآة لتجد الاستنتاجات الصحيحة على كل المستويات. لا يعقل أن تتهم العالم، كل العالم على خطأ وإسرائيل قدس الله سرها على صح ونهاية في الطريق الصحيح والعالم في الطريق الضلال. يعني هذا الكلام طبعا مش مقبول في عقلاء في إسرائيل اللي بيقول هذا انتحار. امبارح مثلا ميخائيل ميلشتاين هذا اللي كان مدير وحدة الأبحاث في أمان في الاستخبارات العسكرية بيقول هذا الكلام، هذا الاتفاق يعني من الخلاصات العميقة إعادة إسرائيل، عودة إسرائيل إلى حجمها الطبيعي. إنه لا يعقل اللي كان يصير، يعني بدأ تتعامل مع كل العالم مع المحيط العربي بهاي الطريقة. وهذه مثل ما كنا خسارة محمد أيضا على المستوى الداخلي الإسرائيلي. طالما جبت سيرة الاستطلاع، في استطلاع مثير جدا هذا النهار للإذاعة العبرية الرسمية. أولا أيزنكوت يتجاوز نفتالي بنت، الليكود 24 محمد، نفتالي بنت وإير لابيد هذا الحزب الجديد الشراكة الجديدة معا 17، يشار حزب أيزنكوت 21. الأمر الثاني المثير أنه الموحدة 4-7 للجبهة والتغيير. هذا معطى أيضا يعني لافت جدا. الصهيونية الدينية بتنجح ب4 مقاعد. المشتركة في حال استعيدت الربعية طبعا يرتفع عدد النواب العرب إلى 14، هذا أيضا معطى غير مفاجئ. المعسكرين بنهاية المطاف غير قادرين على تشكيل حكومة دون العرب.

0: وهناك لدى أنصار المعارضة 44% بيقولوا أيزنكوت ينبغي أن يقود المعسكر مقابل 36% للبنت، لكن في مجمل الإسرائيليين لا يزال نتنياهو وإن كان بفارق ضئيل يعني هو المرشح الأول، خلينا نقول الأنسب لرئاسة الحكومة في إسرائيل. 55% من الإسرائيليين يعارضون الاتفاق مع إيران، أنت بمحمد 70% من الإسرائيليين يخافون التهديد الإيراني، وهذا له أيضا دلالة مستبطنة بما يتعلق بنتنياهو وحظوظ نتنياهو، وهذا الخوف لدى الإسرائيليين ربما ينعكس سلبا على حظوظ نتنياهو. وكلمة أخيرة محمد بما يتعلق بالصحة العامة، اليوم في مؤتمر مهم في الناصرة، جمعية صحة المجتمع العربي ستعقد اجتماع في الناصرة وبرئاسة طبعا الطبيب البروفيسور بشارة بشارات، كان عندنا في خارج دو فراد الناس يوم الاثنين.
1: صحيح
0: محمد، سيكشف هناك عن شغلتين مهمتين، واحدة سلبية واحدة إيجابية. في كثير من الأمراض العرب بلغت نسبة الوفاة عندهم ضعف حالات الوفاة في الجانب اليهودي، السكري، سرطان الرئة وأمراض القلب بالأساس، ولكن كمان في أمراض أخرى، السكري بسبب السمن الزائدة، وربما هذا يعني يعيد يسلط الضوء من جديد على نمط حياتنا، قضية التدخين وسرطان الثدي وإلى آخره. الأمر الثاني الإيجابي أنه حبة البركة، الحب السوداء، الكسحة، امبارح قلت لي شو بسموها باكا وبكفر كان عملية زكل الطابي وإلى آخره، هي لها تسميات جميلة، هاي الحبة حبة صحيح. البركة، الحبة السوداء، الكسحة بقولها بلاد الشام،
1: وأنا في منطقتنا أيضا كسحة،
0: السانوج في المغرب العربي. في حديث نبوي اللي بقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، وحينما سئل البخاري اللي نقل عن لسانه هذا الحديث وما السام فقال الموت، ما بعرف إذا للدرجة هاي، ولكن على الأقل هي دواء وغذاء. وأخيرا محمد، كان في حديث بعشرين ثانية، اكتشاف نادر جميل جدا في خلال الحفريات بين يافا وحيفا في منطقة بنيامينة لإقامة سكة حديد، اكتشفوا منحوتتين لرأسين رخاميين عمرهما 1700 سنة قريبا من كساريا التاريخية، والتمثال مدفون داخل مجمع للنبيذ في معصرة يحمل على ما يبدو اسم مثقف اسمه ليجوركوس، اللي كان أحد الشخصيات البارزة في أثينا، مثقف كبير ومفكر وإلى آخره. والرأس الثاني يحمل نفس الاسم وهو لمؤسس إسبارتا، طالما كنا نحكي عن نتنياهو وعلى الرهان على القوة، هذه الازدواجية بين إسبارتا وأثينا، إسبارتا اللي كانت رمز للقوة والعسكرة واللي تقوم على السيف، أثينا اللي قامت على العلم وعلى القلم، تتجلان من جديد أو تكتشفان من جديد من خلال هذين المنحوتين الجميلين.
1: اكتشاف لافت جدا وجميل جدا، ويعني بما انه عم نحكي ف يعني هاي فرصه ان ننوه بانه زميل امير خطيب في غرفه الاخبار كذلك يعني يقف مع هذا الملف موسعا حول اهميه هذا الاكتشاف وكذلك هذه الاثار.
0: اذا نترك كماله الحكايه للزميل امير، وشكرا لكم، ونقول شكرا لرافع أبريا الدكتور اللي أتحفني بالمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع. يصبحكم بالخير.
1: يسعد صباحك زميل وديع عوودي، صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك.
1: إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: هذا النهار مع محمد مجادلي.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. إلى الشؤون السياسية الآن، بالأمس أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لإنجاز قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك في أعقاب تعثر المفاوضات لإقامة المشتركة الرباعية وإعلان القائمة العربية الموحدة تجميد مشاركتها بالمفاوضات، كما ذكر بيان التجمع. ينضم إلينا سيد سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. صباح الخير.
2: صباح الخير استاذ محمد، لك وجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعني بداية دعني أسألك، هل تتجهون الآن بالفعل إلى هذه المفاوضات الثلاثية، وهل بدأت على ضوء ما أعلنتموه بالأمس؟
2: نعم، هذا هو الاتجاه الآن في التجمع، إقامة مشتركة ثلاثية، ويعني حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر برنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير، بعد طبعا أن أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في الجبهة والتغيير. والآن علينا يعني أن يكون هناك بعض النقاش على موضوع آليات العمل، رئاسة الكتلة، أمور تفصيلية مرجعية، يعني أمور يعني يمكن أنا باعتقادي تتجاوزها بالأيام القريبة.
1: طيب سنخوض بعد قليل في ذلك، ولكن لفتني بالأمس سيد سامي، يعني وأنا أقرأ البيان الذي أصدرتموه في التجمع، وهذا هو عنوانه: بعد إعلان الموحدة تجميد المفاوضات نسعى لتشكيل مشتركة ثلاثية. أنا استغربت بأن البيان لم يأتي على ذكر إعلان الجبهة، يعني أنتم تتهمون الموحدة بتجميد المفاوضات وإفشال المشتركة، ولكن أول من كان قد أعلن بأن الاتجاه هو لمشتركة ثلاثية هي كانت الجبهة وليس الموحدة. لماذا تحملون الموحدة فقط المسؤولية؟ هذه قراءتكم في التجمع؟
2: لأن هذا ما جرى أخي محمد، يعني أنا أستغرب من السؤال.
1: لا، انت طلعت على راديو الناس وقلت انه يعني موقفنا مخالف مع موقف الجبهة وقراءتها لموضوع التوجه في قائمتين، والان في بيانكم لا تطرقتم لم تتطرقوا ابدا للجبهة.
2: اخي محمد، الحقائق شيء، التجمع الوطني الديمقراطي يريد قائمة مشتركة وسعى لإقامة قائمة مشتركة، وحاولنا وقدمنا كل التنازلات وفعلنا كل ما نستطيع من اجل إقامة قائمة
1: صحيح.
2: مشتركة،
1: وانا اشهد هذا، انا اتفق معه.
2: وفي بنهاية الأمر بعد أن يعني تقدمنا، بتيجي القائمة الموحدة باجتماع مع رؤساء المجالس اللي حقيقة قدموا يعني تضحية كبيرة جدا كجزء من قيادة مجتمعنا، وقالوا

0: توحدوا يا جماعة، إحنا بظهركم، بدنا ندعمكم، بدنا نوقف معكم ونرفع نسبة التصويت، وهذا أمر يعني يجب احترامه ويجب تقديره.
1: لا هذا مفهوم سيد سامي، ولكن من قال في هذا الاجتماع بأن الاتجاه هو اتجاه قائمتين، ومن خرج بعد ذلك وأعلن باتجاه قائمتين هي الجبهة. أنتم في بيانكم يعني تتهمون الموحدة فقط، هذا هو سؤالي.
0: بس طول بالك محمد،
1: تفضل.
0: أمجد شبيطة بالاجتماع قال ما قالوا بناء على أن الموحدة حاولت أن تفرض على الرؤساء وعلى كل الأحزاب الأخرى رؤيتها وبرنامجها السياسي. يعني حينما حاولنا أن نناقش هذا الموضوع قال لنا بشكل واضح منصور عباس أمام الجميع، هذا ما لدى الموحدة، take it or leave it. وبناء عليه قال أمجد شبيطة ما قالوا، لا، اللي حاول أن يفرض على باقي الأحزاب رؤيته وتوجهه وفشل في ذلك هو منصور عباس. وكنا قد حذرنا من هذا الأمر ومن هذا الأسلوب عدة مرات، قلنا أننا قبلنا التقنية بحيث أنه الجميع يحترم الجميع ولا يحاول أحد الأطراف أن يفرض برنامجه قراءته على باقي الأحزاب. الموحدة رفضت ذلك، تمام، ماشي، حقها أن تفعل ما تريد. نحن سنستمر في إقامة مشتركة بثلاثة مركبات وسنبقي الباب مفتوحا.
1: طيب السؤال الذي أريد أن أطرحه في هذا الجانب، بما أن الحديث عن الباب المفتوح ما زال واردا، بالأمس نائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة تحدث لراديو الناس وقال يعني نريد أن نوفر أرضية خصبة ل يعني بقية الأحزاب لكي تتفاوض على تشكيل الثلاثية، ولربما بعد الاتفاق بينها يمكن أن نعود للتفاوض بشأن القائمة المشتركة، ولكن ليست كأربعة أحزاب، إنما هم ككتلة واحدة ثلاثية ونحن كقائمة عربية موحدة. هل هذا الأمر مقبول عليكم سيد سامي في التجمع؟
0: لا خلص، ما يريده منصور عباس بالنسبة للأحزاب الأخرى يعني لم يعد مهما، يعني لا ننتظر ولا نتلقى الأوامر ولا نمشي بحسب.
1: لا لا، أنتم بتقول الباب سيبقى الباب مفتوحا.
0: الباب مفتوح تمام، ولكن ليس له أكثر من
1: يعني الباب مفتوح بس مش مشرع كثير يعني كشوي.
0: لا يا سيدي، لا نحن يا محمد منصور عباس عليه أن يدرك، يعني من أجل أن نستطيع أن نتقدم معه ومع الموحد، لأنه يعني يدير القائمة العربية الموحدة، هذا ما له، يعني هذا دوره. فيما يتعلق بباقي الأحزاب يعني بلاش خلاص، يعني
1: خليه بحاله.
0: طيب. يعطي ألف عافية ويعني شكرا.
1: وضحت الفكرة. دعنا نعود إلى الثلاثية وإلى المحادثات بينكم، لأنه يعني أنت تقول خلال يعني حتى نهاية الشهر سنتجاوز الأمور، وكأن الأمور بسيطة. الواقع يعني سيد سامي أبو شحادي ومن يستمع إلينا يدرك هناك مفاوضات ليست سهلة ستجري بين الثلاثية. أنتم في التجمع تعرضتم لي يعني تقولون ظلم تاريخي بما حدث في الانتخابات الأخيرة، والآن هناك رغبة بالتصليح وبإعطائكم حقوقكم، هل هناك توافق على ذلك في مفاوضات الثلاثية؟
0: يعني يا محمد، في السنوات الأخيرة شعبنا يمر بإبادة، وهناك جرائم يومية من إرهاب المستوطنين ضد أهلنا في الضفة.
1: صحيح.
0: انظر ماذا يجري في القدس، انظر ماذا يجري في النقب من هدم بيوت، انظر ماذا يجري في مجتمعنا من ناحية تفكك داخلي بسبب الإجرام المنظم.
1: صحيح.
0: هل هذا أهم من التجمع أم لا يا محمد؟ كل ذلك أهم بكثير من التجمع ومن سامي ومن الأفراد ومن الأحزاب، هناك ما هو أهم بكثير في هذه المرحلة. والتجمع الوطني الديمقراطي كما كان دائما حزب يتحلى بمسؤولية وطنية، كل الأمور من ورانا أخي محمد، مش وراء هذا، يعني مش وقت هذا الكلام بتاتا. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية. والأمر الأهم من ناحية التجمع أخي محمد، وكان يعني هذا صار من ورانا، الإخوة في الجبهة والعربية والتغيير قبلوا ورقة التجمع الوطني الديمقراطي المستندة أصلا على الورقة التي استلمناها من الإخوة في الجبهة والعربية للتغيير.
1: يعني أنا بدي أحييك على هذه الإيجابية، ولكن سيد سامي أبو شحادي أنتم أحزاب سياسية مش جمعيات خيرية، في نهاية المطاف تتجهون إلى الانتخابات، لديكم رغبة بزيادة التمثيل.

0: كثير وما إلى ذلك. وعليه أريد أن أسألك، أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي، أنت رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما هي يعني طموحكم في هذه القائمة الثلاثية؟ رئاسة القائمة واردة، المناصفة مع الجبهة واردة، يعني ما الذي ستطالبون به؟ لأن هناك أيضا جمهور للتجمع يريد أن يسمع يعني بشأن هذه الأمور، رغم أنها، وأنا أتفق معك، ليست الأمور الأهم.
1: طيب أخي محمد، أولا بما أنه يعني الأزمة أزمة وجودية لكل الشعب والقضية الفلسطينية، والمرحلة كما تحدثنا مثل هاي الظروف أخي تستلزم كمان مسؤولية وطنية وكمان تواضع وكمان أنه ما ننسى الهدف. الهدف أخي محمد في نهاية القمر رفع نسبة التصويت، رفع التمثيل البرلماني، أن يكون هناك نوع من الوحدة في المجتمع.
0: طيب، يبدو أن الاتصال انقطع مع سيد سامي أبو شحادي، سنحاول تجديده سريعا لأنه لم يبقى الكثير من الوقت لكي يعني نحاول على الأقل أن نفهم إلى أين ستتجه هذه المفاوضات الثلاثية. وكما ذكر طبعا سيد سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن الأمور الأهم الآن هي ليست الحديث عن المقاعد، إنما بالفعل التحلي بالمسؤولية بكل هذه الأمور. من جديد نرحب بك سيد سامي، باقتضاب لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، مطالب التجمع في
1: الأهم من كل شيء هو أن نمنع هذه الحكومة المجرمة من العودة.
0: هاي فهمناها، هاي فهمناها.
1: لا تمام، بما أنه هاي هي الأهداف محمد، والتجمع الوطني الديمقراطي في لجنته المركزية ومكتبه السياسي هاي الأهداف اللي حاططها، ساعتها قضية المقاعد والرئاسة هاي بتصير أقل أهمية، بكون التجمع مستعد يقدم فيها تنازلات وأنه يتقدم من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. طيب، كل ما يقربنا من هذه الأهداف سندفع بهذا الاتجاه.
0: طيب، جوابات دبلوماسية وأجوبة دبلوماسية، سنرى إلى أين ستتقدم المفاوضات، لربما تتغير اللهجة مع بداية هذه المفاوضات. تنشوف.
1: أنا كنت بدي منك يعني تلخيص ثاني يا محمد.
0: لا لا بالعكس، والله انتوا يا اخي
1: بدي اعمل بهاي الظروف.
0: انا شوف، انا لا يعني هسه بدي اقول رايي، وانا عاده يعني لا اقيم هنا، ولكن بدي اقول رايي. انتوا يعني من البدايه تتحدثون عن تنازلات، وقدمتم تنازلات بالتقنيه وما الى ذلك. انا خايف عليكم بالتجمع من كثره التنازلات اللي عم بتقدموها، ولكن هذا موقف مسؤول يحسب لكم. السيد سامي ابو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك محمد.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 6 مزدحم من أحشوني وحتى بن شيمن، شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عين هامفراتس. بدنا إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيداً.

0: فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا لا يفوتكم، حسب الأنظمة والشروط.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
5: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.

0: نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: صباح الخير جارنا.
7: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
6: صباح الخير أم خليل.
8: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
9: يسعد صباحك يا حلو.
6: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: ترامب يشهد بالاتفاق مع إيران ويطالب نتنياهو بالتحلي بالمسؤولية في لبنان قبيل توقيع الاتفاق رسميا في سويسرا.
1: We appreciate the relationship we've had over the short period of time with Iran. The primary thing, it's, you know, we can talk about the Iran deal all day long. We're not investing any money. We have the right to if we want, but we're not investing any.
0: بعد الجبهة والموحدة تجمع يؤكد على السعي لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية بعد فشل المفاوضات الرباعية مع الموحدة. وليلة من الإثارة والأهداف في المونديال، ميسي وإمبابي يقودان منتخباتهما للفوز، وفي هذه الأثناء مباراة الأردن أمام النمسا ما زالت مستمرة بتقدم المنتخب النمساوي. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع ساعة الثانية من هذا النهار ونستهلها بآخر التطورات وهذا الترقب، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة السويسرية جنيف، ومن المزمع هناك أن توقع مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك في ظل أنباء متضاربة حول بنود الاتفاق المتعلقة بمضيق هرمز وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ولكن التطمينات جاءت هذه الليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: We appreciate the relationship we've had over the short period of time with Iran. The primary thing, it's, you know, we can talk about the Iran deal all day long. We're not investing any money. We have the right to if we want, but we're not investing any money. We didn't pay for it like Obama did. He paid billions of dollars. He paid 1.7 billion from an airplane, all green cash. It was crazy. I watched that, I couldn't believe it. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me is around

0: إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، ولكن أيضا بما لا يقل أهمية هذه الإشادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة الجيدة الطيبة مع إيران، هكذا قال. وكذلك كان قد وصفهم أيضا بتصريحات أخرى بأنهم ليسوا متطرفين، خلافا لما تحاول بعض الجهات بإظهار الإيرانيين. ينضم إلينا بداية للحديث في هذا الشأن دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير أستاذ محمد.
0: يعني عندما تستمع إلى هذه التصريحات والتطمينات لربما من الرئيس ترامب، هل أنت واثق ومتأكد بأن هذا الاتفاق، هذه المذكرة للتفاهمات تسير بالفعل باتجاهها صحيح وسيتم توقيعها يوم الجمعة دون أي إشكاليات من ناحية التطبيق أيضا مستقبلا؟
1: أستاذ محمد، ثمة مثل إنجليزي يقول Don't count your eggs before they hatch، لا تحسب بيضك إلا بعد أن يفقس، وأنا أضيف كلمة إلا بعد أن يفقس بالكامل.
0: وتشوف الصصان.
1: يبدو أن البيض السياسي الإيراني والأمريكي لم يفقس حتى الآن بالكامل. كل الذي سمعناه مجرد تسريبات وشيئين رئيسيين. إيران تفتح المضيق، وهذه نقطة يعني كبيرة واستراتيجية ومهمة، تدل دلالة قاطعة على أن الدولة الكبرى The Super Power الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل لم يستطيعوا بكل قبضهم وقضيضهم أن يفتحوا مضيق هرمز، وهذه في حد ذاتها نقطة تدل على أن إيران انتصرت انتصارا تاريخيا كما يقول جون ميرشيمر والمحللون الأمريكيون آخرون فيما يتعلق فقط الآن بمضيق هرمز. وأيضا سمعنا عن أن أمريكا سترفع الحصار عن السفن الإيرانية المحملة بالنفط والغاز وعن الموانئ الإيرانية وعن وحصارها على مضيق هرمز. هذا كل الذي سمعناه. طبعا انت عارف الرئيس الأمريكي رئيس بزنسمن، فهذه التصريحات التي يغازل بها إيران أمر طبيعي يصدر عن رجل بزنسمن يخطط لمشاريع تجارية كما فعل في غزة عندما أنشأ ما يسمى بمجلس السلام.
0: طيب.
1: الآن
0: ولكن يعني دكتور اسمح لي،
1: بس في نقطة مهمة في جنوب لبنان قبل التوقيع الإلكتروني وعن بعد، ولا أدري لماذا حدث ذلك كله، يعني لماذا لم ينتظروا اليوم الجمعة ويوقعوا برة واحدة، لماذا التوقيع الإلكتروني وأونلاين وإلى آخره؟ في هذا اليوم قبل التوقيع أونلاين إسرائيل غارت على ضاحية بيروت الجنوبية، وإيران امتنعت عن الرد وامتدح الرئيس الأمريكي طبعا إيران، ولكن كان رده على إسرائيل ردا يعني لطيفا جدا، يعني وكأنه خايف، وهو طبعا خايف من الذين يراقبونه في واشنطن، الإيباك واللوبي الإسرائيلي.
0: طيب دكتور،
1: والجمهوريون
0: يعني هذه نقطة مفهومة وتوقفنا معها كثيرا، لكن اسمح لي.
1: قال في هذا اليوم الجميل كان على
0: طبعاً
1: إسرائيل أن لا تضرب تقصف ضاحية بيروت الجنوبية، يعني
0: وبالأمس كرر هذه التصريحات. لا باعتقاد يعني يتحدث عن نتنياهو يعني بألفاظ ليست مريحة أبدا، ولكن ليست هذه النقطة. بما أنك أنت قلت يعني بأن
1: لا ليست مريحة، هي تبادل أدوار.
0: أوكي، هذا هو تحليلك. ولكن النقطة هنا يعني بما أنك تحدثت عن موضوع الاتفاق ووصفت هذا الاتفاق بأنه أيضا شبيه لما حدث في غزة وعلى غرار ما قام به بمجلس السلام، انظر إلى ما حدث في غزة، الإعلان عن اتفاق ولكن في نهاية المطاف هذا الاتفاق لم يطبق، أهالي غزة ما زالوا يعيشون ويعانون من الويلات.
1: لم يطبق منذ 10 أكتوبر تشرين الأول
0: طبعاً.
1: 2025.
0: ولذلك أريد أن أسألك هنا، ألا يوجد خشية لربما خليجية عربية ولكل من يتابع بأن يكون أيضا هذا السيناريو شبيه، أن يتم إعلان اتفاق، توقيع هذا الاتفاق، ومن ثم تبقى الأمور على حالها مع إيران؟
1: لا، ثمة خشية خليجية على مستوى الشعوب الخليجية. يعني أنا لم يعجبني تصريح جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه على دول الخليج أن تدفع لإيران 300 مليار دولار. وأمير موسوي أمس في أحد إحدى

0: القنوات اللبنانية قال هذه فقط الوجبة الأولى، وهناك تعليمات أمريكية أن دول الخليج تدفع 300 مليار دولار كوجبة أولى، وحتى يصل المبلغ إلى 650 مليار دولار. لماذا على دول الخليج أن تدفع لإيران؟ الذي يجب أن يدفع فاتورة الحرب كلها هو بنيامين نتنياهو، لأن هذه الحرب هي حربه وليست حرب دول الخليج وليست حرب إيران وليست حرب دافعي الضرائب الأمريكيين. لماذا على دول الخليج؟ ليست يا أخي شركات أعمال خيرية دول
1: ولكن الخليج. يبدو دكتور بأن دول الخليج قبلت بذلك.
0: لم يصدر تصريح من أي دولة خليجية. أنا شخصيا كتبت عدة تغريدات على منصة إكس، قلت على دول الخليج يجب أن تقول بكلمة واحدة وبإجماع واحد وعلى قلب رجل واحد لا لأمريكا، لا لإيران، لن ندفع هذه المليار. لماذا ندفع؟ نحن تضررنا كذلك، إيران تضررت بفعل الضربة الهجوم الصهيوني الأمريكي. لماذا تدفع دول الخليج؟ ولذلك أنا طالبت بضرورة وبسرعة، وهو أمر ملح، بضرورة إنشاء اتحاد كونفدرالي خليجي، تكون كل دول الخليج على قلب رجل واحد. يجب أن يقولوا لا لأمريكا. يعني نحن لسنا أقل من العراق ابان صدام حسين، نحن لسنا أقل من إيران، لماذا لا نقول لا؟ طبعا أحاديا لا نستطيع أن نقول لا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادها. طيب. يجب أن يكون هناك صوت رد على قلب رجل واحد، لا لأمريكا. لماذا ندفع؟
1: طيب في مجموعة
0: 300 مليار ثم في اجتماع إلى أن يصل المبلغ إلى 650 مليار.
1: مفهوم. في اجتماع قادة دول السبع بالأمس شاركت قطر وكذلك أيضا الإمارات، والحديث كان وديا مع الرئيس دونالد ترامب، بل بالعكس الحديث عن مستقبل لربما الخليج وأن يكون مزدهرا وأن يكون مستقرا. ألا تعتقد في نهاية المطاف دكتور بأن يعني من أجل إنهاء هذه الحرب وطي هذه الصفحة لابد بالفعل من أن تساهم دول الخليج كذلك بتعويض إيران أو على الأقل بمساعدتها بأن تنمو من جديد بعد هذه الحرب المدمرة؟
0: لماذا نحن نعوض إيران؟ هذا هو السؤال. نحن لم نهاجم إيران. الذي هاجم إيران وباغت إيران وغدر بها بعد اجتماعات فيينا، كما قال بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني قبل الحرب، حرب 40 يوما بيومين، هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هما اللذان يجب أن يدفع فاتورة الحرب. بنيامين نتنياهو بالأحرى يجب أن يدفع كل فاتورة الحرب، لأن هذه الحرب حربة. وكما قال جو كنت وجون مرشيمر وكل المحللين الأمريكيين، ولأول مرة في حياتي أنا أرى إجماعا من قبل المحللين الأمريكيين الكبار كلهم بصوت واحد يقولون، وجو كنت على رأسهم وجون مرشيمر، إن بنيامين نتنياهو هو الذي دراجد دونالد ترامب، هو طيب. الذي جرجره إلى حرب 40 يوما وقبل حرب طيب. 12 يوما العام الماضي.
1: طيب أريد أن أسألك الآن، يعني ليس فقط كمحلل وكمحاضر في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية، إنما كمواطن عربي خليجي تعيش في الخليج العربي، هذا الاتفاق الآن مع إيران يوصف إسرائيليا بأنه اتفاق خضوع من قبل الولايات المتحدة، وبأنه سيطلق اليد لإيران للهيمنة والسيطرة على الخليج وسيعطيها قوة كبيرة. ألا يوجد خشية خليجية بالفعل بأن هذا الاتفاق يعني تخرج منه إيران أكثر قوة، أكثر جرأة، أكثر شدة على جاراتها الخليجية؟
0: أستاذ محمد، إيران انتصرت ليس كلامي، هذا كلام المحللين الأمريكيين الكبار، قالوا إن أمريكا ومع إسرائيل منيتا بهزيمة استراتيجية، أي استراتيجيك ديفيت في الحرب الأخيرة. يعني كما كلمتك عن مضيق هرمز، لم يستطيعوا أن يفتحوا مضيق هرمز، وظلت إيران تسيطر وتدير مضيق هرمز لحد آخر لحظة، ما ظلت إيران تمطر إسرائيل بصواريخها البالستية، القوة البالستية لإيران حتى أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل حرب 40 يوما. كل المنصات التي تم تدميرها اللي هي تقريبا 30 منصة أعادت إيران تشغيلها. الآن إيران أعادت تشغيل 33 منصة ولديها صواريخ لم تستعمل بعد. هذا ليس كلامي أيضا،
1: ولذلك
0: هذا كلام وزير الدفاع.
1: ولذلك هذا يعني بأن دول الخليج يجب أن تخشى من إيران بعد هذا الاتفاق، أم على العكس تماما يجب أن تبحث عن سبل جديدة لتطوير هذه العلاقات الودية وكذلك التفاهمات مع إيران؟

0: خسارة منتصرة من هذه المواجهة وبأنها حصلت على ما تريد، وبأن كل من يعول على أن تتجه الآن الولايات المتحدة لمفاوضات مع إيران وبعد ذلك لربما يحدث أمر ما خلال 60 يوما وأن تتجدد الحرب، فإنه لا يدرك بأن يعني ترامب بانتظاره أيضا انتخابات منتصف الولاية، وكذلك أيضا لديه انتقادات داخلية يريد أن يتخلص من هذه الحرب وأن ينهيها بكل الثمن، فلذلك هذه الحرب انتهت وهذا الاتفاق سيوقع لا محالة، والانتخابات باتت من الحرب باتت من خلفنا والانتخابات باتت أمامنا الآن إن كان لنتنياهو وكذلك أيضا لترامب. إذن نذكر من جديد بهذه التطورات الدراماتيكية في المباراة والمواجهة بين المنتخب الأردني منتخب النشامة وكذلك المنتخب النمساوي 1-1 التعادل بالدقيقة 57 بعد أن كان المنتخب النمساوي قد تفوق على الأردن بهدف لا شيء. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود نواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة. إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
11: هذا النهار مع محمد مجادلي

عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. نجدد تذكير بتطورات

0: المباراة اللافتة حمية الوطيس بين المنتخبين الأردني والنمساوي 1-1 التعادل الإيجابي نتيجة هذه المباراة حتى هذه اللحظة، وما زلنا في الدقيقة 62 من هذه المواجهة. طبعا المنتخب النمساوي كان قد افتتح هذه المواجهة والمباراة بالتقدم على الأردن، ولكن المنتخب الأردني يعني لم يبقى ساكتا بل رد بهدف التعادل. طبعا نرى هذه المشاهد، هذه الصور التي تصل من الشوارع الأردنية من العاصمة الأردنية عمان تحديدا، مدرجات مليئة، الشوارع تعج بالمشجعين، كل هؤلاء استيقظوا من ساعات الصباح الباكر لكي يشاهدوا هذه المباراة وهذه المواجهة بين المنتخب الأردني والنمساوي. بالعودة إلى تطورات وتداعيات هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران، وكذلك التأثيرات على لبنان رغم توصل طبعا الولايات المتحدة وإيران إلى هذا الاتفاق، ولكن الضربات العسكرية المحدودة محدودة جدا يمكن أن نقول بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ما زالت مستمرة في جنوب لبنان. إيران بدورها كانت قد هددت بالرد في حال لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، وغالبية طبعا البنود المسربة من هذا الاتفاق الذي سيوقع يوم الجمعة تظهر فعليا بأن واشنطن، بأن إدارة الرئيس ترامب كانت قد تعهدت للإيرانيين بوقف الحرب بكل الجبهات بما يشمل لبنان. في هذا الشأن ينضم إلينا العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، مرحبا بك سيادة العميد.
1: تمام خير.
0: يعني دعنا نقول أولا، كيف تنظر وتقيم هذا الاتفاق؟ هل باعتقادك بالفعل سينهي هذه الحرب على لبنان؟
1: يعني في الحقيقة بما سرب من هذا الاتفاق لا يبدو أن هناك فعلا يعني بنود حقيقية تتناول مسألة كيفية إنهاء الحرب في لبنان. يعني هذا العنوان قد يكون عنوانا أدرج من أجل يعني محاولة استيعاب الموقف الإيراني أو من قبيل تحفيز الإيرانيين على المضي قدما في التوقيع. ولكن السؤال، هل يعني ما حصل فيما يتعلق بلبنان يبقى منفصلا عن نقاشات 60 يوما التي ستعنى بوضع ترتيبات تنفيذية وإجراءات تنفيذية لأي كل بنود هذا القرار؟ هذه مسألة يعني لا يمكن التنبؤ بها من الآن. في النهاية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة يعني اكتفت بهذا العنوان المتعلق بلبنان لأنه يعني لا تناقش مع إيران هي كل القضايا أو القضايا كل القضايا التي يعني لا تتناول إيران بشكل مباشر. يعني لا يمكن القول أنه سيناقش هذا الموضوع على طاولة التفاوض في سويسرا أو ما بعد التوقيع في سويسرا، لأن هناك مسار آخر تفاوضي تديره واشنطن كذلك بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي يعني أنا أرى أنه يعني هذا العنوان لم يكن أكثر من إشارة إلى رغبة أمريكية بوقف القتال، هذا كلام حقيقي. ولكن في النهاية هناك مسألة سلاح حزب الله ومسألة الانسحاب الإسرائيلي وما أشار إليه الرئيس ترامب في أكثر من مكان عن إمكانية الاستعانة بسوريا للتعامل مع سلاح حزب الله. يعني وبالتالي
0: هذا ما أردت أن أسألك فيه بهذا الجانب تحديدا، لأنه يعني عندما يقول ترامب بأنه اقترح على إسرائيل بأن تتولى سوريا الشرع الآن الجيش السوري بقيادة أحمد الشرع بأن تتولى سوريا هي معالجة موضوع حزب الله، ما الذي يفهم لبنانيا من تصريح كهذا؟
1: يعني أنا أولا أرى أنه هناك مأزق في أنه يعني لغاية الآن الدولة اللبنانية لا تبدو موجودة في هذا المشهد، وإذا كان هناك يعني من ضرورات تمليها مسألة انسحاب إسرائيل والتعامل مع سلاح حزب الله، فإذا كانت الدولة اللبنانية ولا ندري ما سيكون موقفها بعد جولة 22 و23 و24 التفاوضية التي ستكون في واشنطن، إذن ما سيكون

0: يكون عليها الوضع مثل حزب الله هو كيف سيتم سحب الجيش الإسرائيلي. يعني لا يمكن الحديث ولنكن واقعيين عن ترتيبات وإجراءات تلزم إسرائيل بالانسحاب حتى مع الرغبة الأمريكية بذلك دون أن يستتبع ذلك يعني صيغة ما للتعامل مع سلاح حزب الله الذي هو ليس مسألة داخلية لبنانية بالدرجة الأولى كما يريد حزب الله أن يقول، وإلا لماذا تفاوضت أو لماذا تم ذكر هذا العنوان في الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ إذن هناك اعتراف بأن هذه المسألة هي ليست مسألة لبنانية بالمعنى الذي يريده حزب الله أو يريده الرئيس نبيه بري، هي مسألة إقليمية. طيب عندما تهدد إيران بأنها إذا استمرت إسرائيل بالقصف أو لم تنسحب فهي ستدخل مجددا في حرب معها، هل هذا يعني أن هناك حرب، أنه ما يجري في جنوب لبنان هو حرب لبنانية إسرائيلية؟ كلا، يعني هذا صدام إيراني إسرائيلي، وربما قبل هذا الاتفاق هو صدام إيراني أمريكي عبر حزب الله وعبر إسرائيل. يعني لنكن واقعيين في تعريف هذا الصراع، وبالتالي الأدوات المحلية اللبنانية ليست كافية لحل هذا الموضوع، ولكن في النهاية هناك أفق أنه كل المساعدات وكل المواقف العربية والمواقف الأوروبية حتى وآخرها، يعني بالأمس مواقف الاتحاد الأوروبي، كلها تدعو لبنان إلى نزع سلاح حزب الله، وبالتالي نحن يعني لازلنا في عنق الزجاجة. يعني
1: طب دعني أسألك، ربما دعني أسألك اليوم بشكل آخر. نعم. سيادة العميد، هل سينظر الآن حزب الله إلى هذا الاتفاق، وهو هذا ما يقوله، كانتصار إيراني للمحور الإيراني ولمحوره لمحور المقاومة وما إلى ذلك، وبناء عليه هذا سيصعب الآن على الدولة اللبنانية أن تتفاوض مع حزب الله بما يتعلق بهذا السلاح، أم على العكس تماما لربما يقول أنا خرجت منتصرا من هذه الجولة، دعونا نتفاهم الآن ونصل إلى تفاهمات وطنية في داخل لبنان؟
0: يعني دعنا لا نستهلك الأزمة بما يدعيه حزب الله أو غير حزب الله. يعني انتصرنا، ماذا يعني انتصرنا؟ هل فرضنا شروطنا على إسرائيل بأن تنسحب دون قيد أو شرط؟ يعني فليخرج حزب الله
1: حاليا يعني هذا ما تقوله إيران. إيران تقول بأن، أو هذا ما يقوله حزب الله،
0: حتى لو قالت إيران ذلك، يعني معلش لنكن واقعيين، يعني لنكن واقعيين، عندما إذا أردنا إما أن نريد أن نصدق الاتفاق أو أن نرمي هذا الاتفاق في سلة المهملات، طب عندما يكون هذا الاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط، تتعهد إيران من خلاله بعدم امتلاك أو شراء أي سلاح نووي، طيب تحرر الأموال يعني تباعا وبالتزامن مع التنفيذ الإيراني لهذا الاتفاق، طيب يعني تريد إيران أن تقول أنها انتصرت فلتقل أنها انتصرت، يعني ولكن هذا واقعيا ماذا يعني؟ فلنخرج يعني من هذه الشعبويات اليوم. يعني اليوم يؤلمنا كثيرا هذا الخطاب بالوقت اللي أكثر من مليون لبناني يعودون إلى منازلهم التي دمرت بشكل كلي أو جزئي. يعني شو يعني الانتصار؟ لا ندري. يعني ربما يعني حزب الله وتعبئته وحتى الإيران والتعبئة التي مارستها على هذه البيئة، يعني سواء في العراق أو في لبنان وسابقا في سوريا، هذه التعبئة التي لا قيمة لها يعني في النهاية، فلتقتلون ولتموتون ولتدمر مدنكم، المهم أن تقولوا أننا
1: انتصرنا. في النهاية نقول انتصرنا.
0: على ماذا انتصرنا؟
1: طيب وضحت الفكرة.
0: هذا كلام، يعني هذا كلام للأسف. يعني نتمنى أنه أول شيء نحن يعني طبعا موجودون في لبنان وندرك تماما حسرة وخيبة اللبنانيين لسيما الجنوبيين من هذه الحرب. لا. وبالتالي رفع هذه العناوين لا قيمة لها، يعني حتى المبالغات بعد يعني مواقع حزب الله انه على الحكومة ان تستقيل، لماذا على الحكومة؟ هل هي حكومة فيشي لكي تستقيل؟ يعني اقلية نيابية لحزب الله وحركة امل 25 نائب من اصل 128 نائب تريد ان تقيل الحكومة، يعني تعبئة الفراغ بهذه العناوين اصبحت يعني شيئا مقززا أمام كل هذه الألام التي يعانيها اللبناني.
1: وضحت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر العميد خالد حماد الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، شكرا جزيلا لك. طيب إذن كما يعني سمعتم الآن الآراء منقسمة في لبنان، على الرغم من يعني هذا الاعتراف لربما إسرائيليا بأن يعني إيران انتصرت في هذا الاتفاق وبأن حزب الله التابع لهذا المحور أيضا كذلك يمكن أن نقول انتصرنا، ولكن في لبنان هناك من يؤيد ذلك وهناك من يقول الدمار والتضحيات وكمية الضحايا منذ بداية الحرب لا توازي أي شيء.

0: الحديث عن هذا الانتصار. هذا الانقسام في الآراء في لبنان تاريخيا كان وما زال وسيبقى مستمرا. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الكامبك تبع المية رجع بقماش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمية شاكل وثلاث قطع بمية شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب.
7: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
6: ريحتيني، الله يريحك.
7: دايموند، حبي بيتك أكتر.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: بس أمكور أمكور أمكور.
10: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: هذا النهار مع محمد مجادلي.
1: عدنا من جديد ساعة ثانية من هذا النهار راديو الناس. إلى هذه الحادثة المؤسفة وهذا الحزن الذي يخيم على مدينة طمرة منذ الأمس بعد الإعلان عن وفاة الطفل أحمد كريم عواد البالغ من العمر 3 أعوام، وذلك بعد تأثره بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادثة دهس يوم أمس. يأتي ذلك طبعا وسط تصاعد وتيرة حوادث الطرق منذ مطلع العام والتي أسفرت عن مصرع ما يزيد عن 70 شخصا من المجتمع العربي لوحده. من طمرة ينضم إلينا الآن سيد أحمد عواد عم الطفل المرحوم أحمد كريم عواد. مرحبا بك سيد أحمد، ونعزيكم طبعا، نشاطركم الألم بهذا المصاب الجلل في هذا الصباح.
2: شكرا لك يا شكرا لك بارك الله فيك.
1: يعني بداية لو تشرح لنا شو اللي صار. طبعا وصل هذا النبأ بالأمس وبالفعل وسط صدمة وحزن كبيرين في مدينة طمرة وفي عموم المنطقة، شو اللي صار تحديدا سيد أحمد؟
2: الحمد لله رب العالمين، كله قدر ومن ربنا، وهذا القدر تقبلناه بكل صبر وإن شاء الله الحمد لله. اللي صار أنه الأولاد كانوا يلعبوا، 4 أولاد

0: حسن نوقف على الشيء المصاب مصاب احنا والضرب اللي هو احنا الوضع
1: من يعني ما هوية صاحب المركبة معروفة لكم؟
0: طبعا ابن اخوي بقول لك ابن اخوي وابن اخوي اثنين ولد اخوي يعني المصاب احنا جلل يعني ما تقدرش توصف الامور يعني احنا تقبلنا قدر ربنا بس الوضع يعني الحمد لله يعني طبعا. ابن اخوي الثاني شرفت الطياره واخذ معنا بالاجر يعني الحمد لله التسامح والشيء ونقول قدر ربنا
1: يعني صعوبة الحادثة انه يعني الضحية وكذلك ايضا من اقدم على الدهس من ذات العائلة
0: طب من ذات العائلة اولاد العم يعني احنا يعني ابن عمه بكون يعني مش انه
1: ما كان هناك اي امكانية سيد احمد لانقاذ حياة الطفل يعني فورا تم اقرار الوفاة ولا بعد نقله للمستشفى؟
0: لا نقلنا للمركز الزهراوي الطمرة وبعدين للمستشفى هناك اقروا وفاته
1: عادة يعني عادة شفنا مثل هيك حوادث سابقة ان الشرطة بتتدخل بتقوم باعتقال او شيء من هاي النوع ما حدث هيك اشي
0: لا اجت الشرطة وبدها السوبر قلنا لي نعم السوبر موجود راح اخذ الطفل على المستشفى بتعرف وضعنا ازاي الشوفير ما بيقدر يكون يتحمل ويصبر ويوقف بالولد حمله وراح على المستشفى هيو دغري قال لي صالح حقيقه بده بالقوه يفوت على الدار انه كذا كذا كذا هددني البوليس هددني انا نفسي هددني او بفوت بعتقل ابو الولد وام الولد او بتجيبوا لي الشوفير بقول يا عمي انتوا اصبر شوي الولد راح على المستشفى استبر شيء بس يجي احنا بنبعثه لا كذا كذا كذا البوليس صار يستفز الاشي يعني ويحمل الاشي بين الاخوه يعني انه هو اللي دهك وهو خصوصي ومش خصوصي وانا
1: طب كيف انتهى الموضوع طيب في النهايه؟
0: انتهى الموضوع الحمد لله الاجر مشي والحمد لله وابن اخوي الشوفير راح على البوليس قدم
1: افاده
0: يعني وطلعنا طبعا طلع ابن اخوي من البوليس
1: طب كيف الاهل سيد احمد يعني كيف الوالد والده الطفل كيف اوضاعهم؟
0: الحمد لله طلعت صدمة قلت لك كمان مرة صدمة صعبة لأنه الولد الصغير كان محبوب كان يركض بين ما احنا إخوي يعني كلنا بالساحة إخوي كان يركض من بيت لبيت يجي لهنا يجي لهناك الصدمة صعبة مش بس على الأم والأبو الصدمة صعبة على الأهل على السيد على الأم على الست على الخال على الجميع يعني الحق يعني الصدمة الله لا يمتحن الإنسان بهذه الوقفة لأنه صعب جدا جدا جدا يعني أنا بحكي معكم مش قادر أكمل اللي بحكيتي يعني الحمد لله رب العالمين
1: نعزيكم مجددا يعني الله يرحمه ويصبركم جميعا بالفعل يعني مصاب أليم جدا ويعني الضحية من العائلة وكذلك أيضا من أقدم على الدهس من العائلة
0: الحمد لله
1: الله يرحمه ويصبركم ونعزيكم سيد أحمد عواد عم الطفل من طمرة شكرا جزيلا لك
0: أهلا بيك حبيبي أهلا بيك شكرا لكم وبارك الله فيكم
1: نمرة مشارب المحاضر في مجال السياق الآمنة والحد من حوادث الطرق صباح الخير
2: صباح الخير إليك وجميع المستمعين
1: يعني هذه الحوادث تتكرر دائما للأسف وتحديدا في المجتمع العربي نراها بكثرة كيف يمكن أن تمنع هذه الحوادث سيد نمر؟
2: أعتقد كثير من التوعية في جميع المجالات في المدارس في طبعا روضات الأطفال مهم جدا للأمهات للأباء في اليوم كمان نستعمل كمان شبكات التواصل الاجتماعي ممكن أن لأن في كثير بيتابعوا هاي شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن نختار شوية مؤثرين اللي هم بيكونوا مقبولين على المجتمع اللي يوصلوا هذه الإرشادات والنصائح
1: مثل إيش ما هي أهم الإرشادات؟
2: يعني كيف نتصرف مثلا في ساحات البيوت يعني ما بعرف انا سمعت اخر الحديث بس بعرف ان في حادث صار في القدس
1: في طمرة صحيح
2: في طمرة في كمان اعتقد في القدس نفس الحادث ولا شيء اللي سكر على شباك السيارة سكر باب السيارة شباك السيارة على رأس طفل وتوفى في القدس ما بعرف اذا هذه الحادثة نفس الحادثة او
1: هي الحادثة تحدثنا عن طمرة بالامس حادثة الدهس صحيح.
2: في حادثة ثانية اللي في القدس اللي هو تسكر شباك سيارة على رأس طفل في منطقة القدس. فلذلك يعني احنا مقبلين على عطلة صيفية يعني آخر أسبوع راح يطلع.

0: أو قسم من الطلاب لسبعين يوم اللي هما الإعداديات والثانويات، وبعدها بعدها بأسبوع الطلاب الابتدائي، يعني أكثر من 2.5 مليون طالب وطالب راح يكونوا بدون إطار، يعني بدون إطار. وللأسف يعني المجتمع العربي راح يدفع ثمن أكثر، لأن في مثلا في المجتمعات الثانية في عندهم كثير دورات وأشياء اللي بقدر يشغلوا الأطفال. عندنا المجتمع العربي للأسف يعني حتى أماكن اللعب آمنة ما في، لذلك راح يلعبوا في الشوارع وفي الساحات اللي مش محمية. لذلك أعتقد أنه لازم يكون في نيانتي خطة، حتى يعني خطة شاملة لكل سكان الدولة اللي يأخذوا العبر من السنوات السابقة ويبدأوا في حملة توعية، اللي هي احنا يعني حتى أمس 197 قتيل في بداية العام، منهم 76 من المجتمع العربي، حوالي 40% منهم من المجتمع العربي، يعني ضعف. في لازم يكون في خطة، يعني لا يعقل يعني مثلا كل يوم نسمع الحادث ما في أي يعني خطة أو في توعية في المجتمع. لازم يعني يكون حتى
1: إذن خطة والكثير الكثير من التوعية لمنع هذه الحوادث. نريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد نمر أبو شارب، المحاضر في مجال السياق الآمنة والحد من حوادث الطرق. شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: إلى الرياض الآن. وكما ذكرنا سابقا هذه المواجهة المحتدمة والتي طبعا زادت من احتدامها الآن بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب النمساوي على المنتخب الأردني. طبعا ينضم إلينا الآن زميل فادي مصطفى. صباح الخير.
1: صباح الخير محمد، تحياتي لك. ثلاثة في 84 دقيقة.
0: 84 دقيقة
1: المباراة نار.
0: يعني منتخب النشامى يصارع، لكن يبدو أن المنافسة والمنازلة ليست سهلة.
1: ليست سهلة طبعا. المنتخب الأردني على فكرة بقدم كرة قدم رائعة. عدد تسديدات المنتخب الأردني فقط هاي فيها جول، فيها جول. خليك يا محمد، خليك يا محمد. معقول هيزهل العربي يا رب نهائي ممكن جول في مباشر؟ طلع أنا بحكي لك شغله واحد اليوم، كل الأردنيين صاحيين. شفت قبل الآن قبل دقائق صور في المدرج الروماني الشهير، كل الأردن مع كل الحكومة. فأحد التعليقات الحلوة كاتبين في الأردن، والله هاي الحكومة بتصحى بدري يعني جايين بدري. وطبعا تم توزيع شاشات في كافة أرجاء المملكة للمشاهدة الجماعية، والفريق حتى الآن كان بأداء جيد. الهدف الأول كان للنمسا، علي علوان مع هدف رائع عادلة، ولكن يزن العرب بالذات، يزن العرب حاول يبعد الكرة وبين ظهره من كتفه الكرة كانت في شباك يزيد أبو ليلى. يزيد أبو ليلى بده كمان شوي يشد حارس المرمى الأردني، يعني هيك كان مخاطرة في هدف اللي تم إلغائه. احتسب حكم كأنه احتسب مخالف، ولكن كانت لمسة يد. ولكن محمد امبارح حكيت أنا وياك وقلت لك كانت ليلة التعادل، اليوم أنا أسميها ليلة الكبار. تخيل في ليلة واحدة أن ترى هذا الكم الهائل من النجوم. بلشت مع كليان إمبابي سجل مرتين، ثم هالاند سجل مرتين، وثم ليونيل ميسي اللي سجل 3 أهداف. طبعا الحفلة الليلية بلشت مع فرنسا والسنغال 3-1. الشوط أول ضعيف، الشوط ثاني لا يمت بصلة للشوط الأول. كل من شاهد المباراة وكأنه شاهدنا مباراتين. كليان إمبابي عاد وسجل هدف رائع جميل، وبعد هدف أول طبعا فتح الشهية لمنتخب الديوك. باركولا هدف الثالث، و إمباي إبراهيم هو لاعب طبعا من أصول سنغالية اختار المنتخب الفرنسي، قلص وهو لاعب باريس سان جيرمان. وشوفنا 3-1 مع منتخب يقول سنذهب حتى النهاية. العراق النرويج 4-1، هالاند كان هناك طبعاً. افتتح التسجيل أيمن حسين رأسية على ستايل كريستيانو رونالدو، هذا اللاعب الرائع تطاير لها وسجل 1-1. وكأنه المنتخب العراقي كان فعلا ند قوي للمباراة. إلا أنه طبعا الصوت الثاني النرويج قالت كلمتها، هالاند عاد وسجل الثالث بعد خطأ قاتل للدفاع وللحارس، وأيضا الثالث للنرويج. وأيمن حسين مع هدف ذاتي اليوم، قصة من قصة مع الأهداف الذاتية. وننتقل طبعا
0: يعني متميز المنتخبات العربية في الأهداف الذاتية، رأينا سابقا مع مصر والآن مع طبعا
1: نعم والأرجنتين الجزائر 3-0. ميسي
0: لا يكل ولا يمل، يسجل يعني أهداف. ما كانت أهداف ميسي
1: بعد أسبوع محمد راح يحتفل في 39 سنة. شوفنا دموع الفرحة.

0: هناك من قال يلعب في دوري ضعيف، هناك من قال لا يلعب في أوروبا، هناك من قال غيبة.
1: لا بس برضو انت تشدش كثير يعني، لسه مباراة مقابل الجزائر يعني،
0: ولكن الأهداف محمد الأهداف
1: نستخف بالجزائر طبعا، ولكن يعني هذه ليست ساعات الحسم التي يمكن فيها أن نمتحن ليونيل ميسي.
0: قبل 4 سنوات المباراة الأولى لميسي والأرجنتين تعرف كيف انتهت، خيبة أمل كبيرة، وصحيح رفعوا الكأس، ولكن مرة يعني فهموا أنه هناك من يمكن أنك تعطي شرط الكابتن، وقال سأخذ بالحلم مرة أخرى. عاد لك كلوزي مع 16 هدف في مباراة واحدة. كيليان إمبابي احتفل وقال أنا ملك الهدافين لفرنسا في كافة الأزمنة، فجاء ميسي في مباراة واحدة حسمها وخلصها. قال له مع احترامي إلك يا كيليان إمبابي على مهلك. كيليان إمبابي بعده 27 سنة، ميسي 39 عام. كيليان بانتظاره أكثر طبعا طول العمر، لكيليان بنقول بانتظاره كمان مونديالات يعني ممكن.
1: طيب ما الذي ينتظرنا هذا المساء؟ أيضا يعني ظهور أول للدون الذي انتظر الجميع ظهوره.
0: نعم احنا بس نطلع هيك على البرنامج مشان نشوف انه اختلط الحابب
1: بالنادي. فيش ما عندك يا توقيت ما بتعرف، تصحى الصبح في مباريات بتنام بالليل، بطلت تعرف مين بكره ومين امبارح وانت اليوم.
0: كيفك؟ اقول لك مساء الخير. البرتغال مع كونغو الديمقراطيه الثامنه، البرتغال فريق مصنف والكل بين الامال، ومن ثم مباراه قويه كرواتيا طبعا مع انجلترا في الساعه 11، اول مره نلعب هاي الساعه، لا ثاني مرة بعد طبعا لعبة هولندا واليابان، مباراة قوية. وأيضا بنما مع كرواتيا مباراة في الساعة 2 صباحا، 5 فجرا كونغو
1: أوزبكستان وكولومبيا.
0: أوزبكستان وكولومبيا صحيح، لا كونغو الديمقراطية مع كولومبيا،
1: لا كونغو ديمقراطية مع البرتغال يا زلمة، تخلطت عندك المباريات.
0: صحيح صحيح، الأسبوع الجاي البرتغال كونغو ديمقراطية طبعا كرواتيا إنجلترا فعلا، والمباريات
1: يعني في مباريات جميلة المفروض تكون هذا المساء.
0: المباريات جميلة، ولكن الأنظار محمد يعني مع كل احتراما لكل الفرق اللي حكيناها واضحة، يعني كل إنسان بسأله اليوم في ناس العالم يقول لك أو ميسي أو رونالدو، واضح أنه العبرة في الخواتيم. وهناك حتى مشجعين لمنتخب فرنسا من مجتمعنا العربي بنسمع أصوات ويقول لك لا بدنا نعطيها هالمرة. لا بتعرف اليوم كان ظهور رقم 200 لليونيل ميسي، 200 مباراة مع المنتخب. بتعرف أول ظهور له كان قبل قديش؟ قبل 20 عام تخيل. صحيح. 20 عام في خدمة المنتخب، يعني كان عمره 19 واليوم عمره 39 بعد أسبوع.
1: لا من أبداً من هذا الثنائي الذي سحر كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وشكر كل شكر لك.
0: 10 دقائق زيادة محمد. كل أمل للمنتخب إن شاء الله يعادله.
1: يلا إن شاء الله. زميل فادي مصطفى شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
1: بذلت إلى ختام هذا النهار، الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، ولكن قبلها نقف مع أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: إذن شارع 85 مزدحم من مفرق المكر وحتى مفرق عكا الشرقي، شارع رقم 70 من طمرة وحتى النعمي، ولمن يتواجدون في مركز البلاد الحرديم معصبين يا جماعة الخير، يتظاهرون ويغلقون بعض الشوارع، فلذلك كونوا يعني على مهلكم وسوقوا على مهلكم وخذوا حذركم في هذا الجانب. نهاية هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء، لياس مرجية في الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل شكر لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل أمير الخطيب وغرفة الأخبار، إلى اللقاء.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل، الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع نظرين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: السلام،
4: سينا،
5: فيها

0: أي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي،
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: السلطات الإسرائيلية تصعد من سياسة هدم البيوت في النقب ودفع السكان نحو الهدم الذاتي. جامعات في البلاد تحتضن مشروع الكامبوس ضمن أسبوع للمبادرات القيادية. منظمات يمينية تنجح في إلغاء معرض كتب في النقب بذريعة مقاطعة إسرائيل. والوجود العربي في قطاع الهايتك يبرز في شركات عالمية رائدة. دقيقة واحدة بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو. أسعدتم صباحا أنتم مع غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والموضوعات. البداية مع جولة على أبرز الأخبار والزميلة رجاء كناعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير أمير، ويلكم باك. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: بعد سفرة هيك ورجعت لنا.
0: ورجعنا لأخبار البلاد.
1: أهلا وسهلا. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد في حديثه لراديو ناس إن التجمع سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لإنجاز قائمة مشتركة ثلاثية، وأضاف أن اتصالات التجمع ستتواصل مع شركائه بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز التمثيل السياسي العربي قبل الانتخابات المقبلة، وذلك بعد تعثر المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية وإعلان القائمة العربية الموحدة تجميد مشاركتها في المفاوضات.
2: هذا هو الاتجاه الآن في التجمع، إقامة مشتركة ثلاثية. حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون من وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر.

0: البرنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير، بعد طبعا أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في الجبهة والتغيير. والآن علينا يعني أن يكون هناك بعض يعني النقاش على موضوع آليات العمل، رئاسة الكتلة. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية.
1: أغلق عشرات اليهود الحريديم شارع رقم 4 عند مدخل مدينة بني براك احتجاجا على قضايا تتعلق بتجنيد المتدينين للجيش، وتسبب الاحتجاج باضطرابات مرورية في المنطقة فيما انتشرت قوات الشرطة لتنظيم حركة السير. وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأمين أغلبية لإقرار مشروع قانون قدمه رئيس حزب شاس أريا درعي يقضي بوقف اعتقال المطلوبين للتجنيد من طلاب المعاهد الدينية. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مشروع الاتفاق، إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك. وبحسب المصدر، فإن أحد أسباب الرفض هو خشية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن يسرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضمون الاتفاق قبل الإعلان الرسمي عنه. إلى ذلك، كشفت تقارير غربية مساء أمس بنود مذكرة تفاهم من 14 نقطة، وأضافت أن إيران ستحتفظ بالوضع القائم في برنامجها النووي مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة، مع نص على إنهاء فوري ودائم للحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان وفق المصدر. في السياق، أفادت شبكة بلومبرغ بأن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تسمح باستئناف صادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم. وبحسب التقرير، يعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة خلال 30 يوما، فيما تتضمن المسودة خطة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في علاقاتها مع إيران، مؤكدا أن إدارته لن تقدم أموالا أمريكية لدعم الاتفاق خلافا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وأضاف ترامب أن الهدف الأهم من الاتفاق يتمثل في ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاحا نوويا.
2: And the primary thing, it's, you know, we can talk about the Iran deal all day long. We're not investing any money. We have the right to if we want, but we're not investing any money. We didn't pay for it like Obama did. He paid billions of dollars. He paid $1.7 billion from an airplane, all green cash. It was crazy. I watched that. I couldn't believe it. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon.
1: أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على منطقة نبطية الفوقة في جنوب لبنان دون تحديد طبيعة الأهداف. وفي وقت سابق هدد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، هدد إسرائيل برد عسكري إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان، مؤكدا أن عليها أن تتوقع ردا قاسيا في حال استمرار عملياتها العسكرية. في السياق، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في المنطقة بما في ذلك لبنان. وشدد قاليباف على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. أفادت مصادر إسرائيلية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يرفض أي تدخل عسكري ضد حزب الله في لبنان خشية أن ينظر إلى سوريا على أنها تدافع عن إسرائيل. أضافت المصادر أن دمشق تشترط انسحاب إسرائيل من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا قبل أي خطوة من هذا النوع. كما أشارت إلى أن إسرائيل ولبنان رفضتا مقترحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتولي القوات السورية.

0: سوريا مواجهة حزب الله. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن إسرائيل تمثل مصلحة استراتيجية وأخلاقية للولايات المتحدة، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين تتجاوز التحالف السياسي وتستند إلى جذور دينية وحضارية مشتركة. وأضاف هاكبي في كلمته أمس خلال قمة القدس الطارئة لمكافحة معاداة السامية إنه لولا اليهودية لما كانت المسيحية، مؤكدا أن دعم إسرائيل يرتبط بالهوية التاريخية والقيم التي قامت عليها الولايات المتحدة على حد تعبيره. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير حتى مساء اليوم، وبحسب التعليمات تفرض قيود محدودة في البلدات القريبة من الحدود الشمالية تشمل التجمهرات والأنشطة التعليمية، فيما تستمر الحياة الاعتيادية من دون قيود في باقي أنحاء البلاد. وفي الرياضة، استهلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها النجم ليونيل ميسي الذي عادل الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ كأس العالم. وفي وقت سابق اختتمت مباريات الجولة الأولى في المجموعة التاسعة من كأس العالم بفوز فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما تغلبت النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة تألق خلالها إيرلينغ هالاند بتسجيله هدفين، فيما تشهد الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب الأردني مع المنتخب النمساوي التي تجري الآن منافسة قوية بعد أن سجل المنتخب النمساوي هدفين مقابل هدف للمنتخب الأردني. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغيير، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 11 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. والبداية مع ملف الأرض والمسكن، حيث شهدت قرية السر مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب عمليات هدم واسعة طاولة مساكن أبناء عائلة الأفشق، حيث أجبرت العائلة على تنفيذ الهدم الذاتي لما يقارب من 20 منزلا في مشهد خلف حالة من القلق والغضب بين الأهالي، وأعاد إلى الواجهة معاناة القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب مع أوامر الهدم المتواصلة. ينضم إلينا الآن مباشرة رئيس المجلس الإقليمي في القرى غير المعترف بها في النقب الأستاذ عطية الأعصم. صباح الخير لك أستاذ عطية. كيف لنا تفسير حاجة المؤسسة الإسرائيلية إلى ذروة جديدة في الهدم والهدم الذاتي في النقب؟
1: في واقع الأمر يعني ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية هي فتحت جبهة حرب على منطقة النقب، الجبهة الثامنة، وما تقوم به الدولة وسلطة تطوير ما يسمى بسلطة تطوير البدو هو عمل غير أخلاقي، عمل غير إنساني، بحيث تقوم بهدم قرى بأكملها وأحياء بأكملها، والأفظع من ذلك أنها تجبر أهل هذه المنازل من خلال التهديد والوعيد بهدم المنازل بشكل ذاتي، حيث يقوم الناس بهدم البيوت، وهذا يعني شيء مؤلم جدا أن تقوم أبناء أمام أبنائك وأبناء أمام أهلك بهدم بيتك بيدك. وطبعا هذا نتيجة للضغوط المتواصلة من قبل وحدة يؤاب ومن قبل الشرطة، إذا لم تهدم بيتك بيدك سنأتي بجرافات وبمئات الشرطة والآليات الكبيرة.
0: طب خلينا نتوقف عند هذه النقطة بالتحديد، ألا ينتابكم ربما تخوف وقلق من تحول سياسات الهدم العامة إلى سياسات هدم ذاتي، الدفع نحو المزيد من الهدم الذاتي وبالتالي تنصل المؤسسة الإسرائيلية من المسؤولية؟
1: حقيقة يعني الهدم الذاتي بدأ، ولكن الذي يعني يجبر الناس على هدم بيوتهم هي المؤسسة الإسرائيلية. المؤسسة الإسرائيلية التي تبادر وتضغط على الناس بأن يهدموا البيوت، وإذا لم تفعلوا ستدفعون يعني غرامات باهظة قد تكلفكم يعني تعملوا لها كل حياتكم، وأيضا سنستدعيكم إلى التحقيق ونستدعي أبناءكم وبناتكم وزوجاتكم وأهلكم. وتعرف يعني احنا الواحد يفضل أن يهدم البيت من أن تستدعي الشرطة الزوجة أو البنات للتحقيق، ونحن نعرف كيف يتعاملون مع البشر، يعني معاملتهم مع الناس معاملة غير إنسانية، ولذلك الناس تخشى من هذا الموقف وتخشى من دفع الغرامات الباهظة فتجبر على هدم البيت بشكل ذاتي. وطبعا الدولة تريد هذا الأمر لا شك، وهذا أمر لا يعني لا يكون وليس له مثيل في أي دولة على وجه الكرة الأرضية إلا هنا.
0: في مسألة الهدم الذاتي وفيما يتعلق بهذا الأمر بالتحديد، استمعت إلى شهادة أحد المواطنين ويقول إنه مسألة الدخول بمفاوضات محادثات مع المؤسسة الإسرائيلية دائما مقرون بالهدم الذاتي، يعني اهدموا بيتكم بإيدكم بعدين ممكن نحكي على الموضوع. هل هذا أمر مشترك لجميع من يهدمون بيوتهم ومنازلهم بأيديهم؟
1: نعم، يعني الدولة لا تريد الحديث والنقاش قبل هدم البيوت. الدولة تقول نحن على استعداد أن نناقش بعد الهدم، ولكن بعد أن تضمن الهدم ويهدم الإنسان بيته بنفسه يكون منحى النقاش شيئا آخر، وتكون المفاوضات بشكل آخر، حيث تفرض الدولة يعني من الشروط ما تريد، وهذا الذي يعني تسبو إليه الدولة في كل عمليات الهدم الذاتية في منطقة النقب.
0: أستاذ عطية الأعصم، في مقابل هذا المشهد وهذه الذروة في الهدم والهدم الذاتي، ماذا عن الحراك؟ نحن نتحدث الآن عن توقيت يستبق حملات انتخابية أو يتزامن مع حملات انتخابية في البلاد، نتحدث عن قضية مفصلية، قضية الأرض والمسكن، هناك شعور عام بأنه جميع الحركات السياسية والأحزاب العربية الفاعلة الآن منشغلة في أمور مختلفة عن قضية الأرض والمسكن، وتبعا لذلك نسأل ماذا عن الحراك، ماذا عن تحويل هذه القضايا من قضية أو القضية هذه من قضية محلية في النقب إلى قضية قطرية؟
1: طبعا نحن نعلم أن يعني كل المعركة الآن تتركز في منطقة النقب، ورأس الحربة في هذه النضال هم أهل وسكان النقب. يعني حتى لو رجعنا إلى تأثير الأحزاب على مجريات الأمور، على يعني التأثير على هذه الحكومة، نرى أن التأثير صفر. يعني كل الأحزاب العربية لا تستطيع أن تؤثر بأي شيء على هذه الحكومة المجرمة. حتى احنا في النقب يعني قمنا بفعاليات كثيرة، ومنها عدة مظاهرات اشترك فيها الآلاف من الناس، لكن هذه الحكومة لا تقيم وزنا لا للرأي العام ولا لمطالب الإنسان ولا للحق الأساسي للإنسان في المسكن. فنحن الآن يعني الطريق أمامنا هو يعني الانتخابات، تغيير هذه الحكومة المجرمة، لعلها تأتي يعني حكومة فيها شيء من الإنسانية بعد هذه الحكومة، وممكن التعامل معها وحل المشاكل عن طريق الحوار وعن طريق المفاوضات.
0: جزيل الشكر لك رئيس المجلس الإقليمي في قرى غير المعترف بها في النقب الأستاذ عطية الأعسم، وتحول مباشرة الآن إلى رئيس اللجنة المحلية في قرية السر الأستاذ ياسر الإخرومي. أهلا بك أستاذ ياسر. نتحدث عن عائلة أجبرت على تنفيذ الهدم الذاتي لما يقارب من 20 منزل، حدثنا عن العائلة بداية.
2: أهلا بك أخي أمير، وصباح الخير لك ولجميع المستمعين. نعم، هذا يوم آخر يعيشه أهل النقب عامة، وخاصة قرية السر التي فيها البارحة أجبرت عائلة في القرية بهدم 20 بيت من بيوتها، وتركهم في العراء بدون أي حل وبدون أي بديل آخر للناس.
0: شو يعني

0: بالعراء، يعني ما لحد هاي اللحظة ما في أي مكان تحتمي فيه العائلة تأوي إليه هذه العائلة؟
1: نحن نتحدث عن قرية تتعرض للهدم منذ العام السابق، يعني من شهر 6 اللي فات وتتعرض للهدم، وحتى الآن يعني تلقينا وعودات كثيرة جدا. من
0: شو طبيعة هاي الوعودات؟
1: إعطاء الناس أماكن مؤقتة للسكن فيها، يعني لما الحارة تجهز، لما قسائم البناء تجهز والناس ينتقلوا إليها. لكن السلطات يعني هذه الوعودات ذهبت في مهب الريح.
0: وهذا مشروط دائما بالهدم الذاتي.
1: نعم، وهذا دائما مشروط بالهدم الذاتي، وأنا أذكر أن الناس تهدم بيوتها بشكل ذاتي خوفا من الغرامات وما
0: بطبيعة الحال.
1: نعم، والظلم في القضية هذه أن في السر القسائم البناء أو الحارة اللي قاعدين بيشتغلوا عليها هي حارة موجودة وين ما الناس ساكنة، يعني تمام، يعني ليست أن بنجيب نحكي عن عائلات سيتم ترحيلها نهائيا من المنطقة، لا، احنا بنحكي على ناس راح يرجعوا لهذه الأرض ويسكنوا فيها. يعني احنا كل مفاوضاتنا مع سلطة توطين البدو على أن يرجع الناس إلى هذه القسائم البناء، إلى هذه الأرض، إلى هذه الحارة. لكن الحلول لا توجد حلول، يعني عائلة الأفشق البارح هدمت بيوتها بنفسها، كنا متواجدين مع العائلة منذ ساعات الصباح، والناس يعني في عدم، يعني ما هم عارفين وين يمشوا، يعني ما حد عارف وين يمشي وما حد عارف يسوي، من الأولاد، من النساء، من العجائز، وهذا أمر يعني جدا عصيب على الناس وجدا يعني غير منصف، حتى يعني إنك تجي تقول للإنسان اهدم بيتك وما لك حل، ما لك بديل، يعني للسنة القادمة، للسنتين القادمات. يعني احنا بنحكي عن الناس اليوم ساكنين في الخيام في القرية، احنا بنحكي عن الناس، جزء من الناس اخذ اجار في شقيب السلام، لكن الدخل تبعهم، الدخل الشهري، الدخل السنوي غير كافي، ان يعني هل هو
0: ولا يسمح لهم باستئجار ربما مكان اخر.
1: في عندنا نساء اليوم ساكنات في خيام، يعني لو تقول لك لو بدنا نشوفهم اليوم بتقول هذا الله في سنة 1950 وال 1920، يعني الوضع صعب والوضع مأساوي جدا في قرية السر وفي النقب عامة.
0: حتى ذلك الحين، حتى انتهاء ربما هذا الحي أو المشروع الذي تعمل عليه المؤسسة الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية، ما الحل؟ كيف يمكن التعامل مع عائلة أجبرت على هدم 20 منزل؟
1: نحن نتحدث بطبيعة الحال عن 250 منزل هدمت منذ سنة حتى اليوم في قرية السر، ولم يعطى أي حل لأي عائلة. نحن الآن بطبيعة الحال مع بشراكة مع المجلس الإقليمي، مع لجنة التوجيه، مع رؤساء وبلديات وسلطات محلية في النقب، نحاول الضغط على على على على السلطات من أجل إعطاء الناس حل مؤقت حتى تجهيز هذه الحارة. يعني هذا الحل، وهذا الحل الوحيد أمامنا الآن هو الضغط، ضغط جماهيري. تحدثنا في اللجنة المحلية مع جميع القيادات في النقب على أن تكون هنالك حراك جماهيرية، وألا نكتفي، يعني لا يمكن القبول بأن يهدم بيتك ونبقى في النقب بلا حراك.
0: أستاذ ياسر، ما شكل الحراك الاحتجاج الذي تحدثتم عنه؟
1: نحن أنا تحدثت بشكل مباشر، يعني بشكل صريح واضح وصريح، أنا قلت يعني إن لم يتظاهر الإنسان عن هدم بيته ماذا سنفعل؟ يعني ماذا سنجلس في بيوتنا وانتهى الموضوع وانتهى الأمر؟ يعني شفنا في عندنا هدم كان في تل عراد في النقب الأسبوع الماضي أو قبل 10 أيام، الناس وصلت لمرحلة من يعني الأفق أصبح مسدود أمام الناس، يعني وهذا أمر لا لا لا يجوز لنا كمجتمع محلي في النقب القبط. وأنا أؤول على جميع مجتمعنا العربي، يعني في النقب، أنت حدثت كان الأخ عطية عن النقل القضية من محلي إلى إلى
0: إلى إلى قطري،
1: إلى قطري، وهذا ما نعول عليه أيضا. يعني احنا جزء من مجتمع كبير، المجتمع العربي بطبيعة الحال، وأهلنا في النقب يعانون من هذه القضية، وأرجو أن يكون يعني هناك تكاتف وتعارض في هذه القضية خاصة، وإن شاء الله رب العالمين نستطيع أن نتوصل إلى حلول ترضي الأهل.

0: وتكون
1: بطبيعة الحال سنتابع معكم تطورات هذا الملف في قرية السر أستاذ ياسر الخرومي وفي مناطق أخرى في النقب مع هذه الذروة من سياسات الهدم والهدم الذاتي التي تبادر لها المؤسسة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية في هذا التوقيت بالتحديد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ياسر الخرومي رئيس اللجنة المحلية في قرية السر. شكرا جزيلا. هذا كان فيما يتعلق إذن بملف الأرض والمسكن وهذه الذروة التي يعيشها الأهالي هناك تحديدا في قرية السر، تحديدا بعد اضطرار إحدى العائلات لهدم 20 منزل في الساعات 24 الماضية. ملفات أخرى في انتظارنا لكن بعد فاصل إعلاني قصير، ابقوا معنا.

0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 26 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل الإعلاني توقفنا عند ملف الأرض والمسكن والذروة من سياسات الهدم والهدم الذاتي تحديدا في منطقة النقب وقرية السر التي شهدت يعني هدم 20 منزل لعائلة واحدة، تركوا دون مأوى ولم تكون أو لم يكن هناك أي وفاء بالتزامات السلطات الإسرائيلية حتى الآن بتوفير مساكن بديلة. أما الآن فإلى نافذة التحليلية لأبرز المستجدات والأخبار على الساحتين المحلية الإسرائيلية وكذلك الإقليمية والدولية، وينضم إلينا الآن مدير الأخبار في راديو الناس الزميل محمد مجادلي. صباح الخير لك محمد.
1: صباح النور نمير.
0: نبدأ
1: بالمونديال ولا؟
0: بالمونديال.
1: لا
0: المونديال حاليا غائب، لأنه على ما يبدو
1: بخيبة أمل الأردنية
0: طبعا، وأنا بديش أحكي عن الموضوع. يعني الأردنية فاقوا على الساعة 7 الصبح عشان يشوفوا مباراة.

0: المنتخب
1: شو بجهزه من الخمسة ومدرجات مفتوحة وإعلام
0: منتخب النشامة برضو.
1: طيب على الأقل هدف الشرف موجود 3-1 مقابل النمسا، يعني لا بأس، شرف المحاولة موجود.
0: صحيح، ويعني هذه المباراة تأخذ كمان اهتمام كل الشعوب العربية، لأنه كان في خيبة أمل من الفرق أو المنتخبات العربية بشكل أو بآخر، فهناك تعويل على منتخب، كل منتخب عربي بيكون على أرض الملعب. خلينا من كرة القدم والملاعب الرياضية، ملاعب كرة القدم، إلى ملاعب السياسة، الاتفاق الأمريكي الإيراني، ورقة التفاهمات إن صح التعبير وإن كنا دقيقين أكثر. هذا الاتفاق الذي وعلى ما يبدو فيه الكثير من يعني الانتقادات الأمريكية وكذلك الإسرائيلية.
1: يعني أولا لابد من الإشارة إلى النقطة الأكثر جدلا، وهي المتعلقة بإسرائيل، وهي التي لربما سترافقنا بكل هذه الفترة وسيدور الحديث عنها. هل ستؤدي لاستمرار الاتفاق وصمود الاتفاق أم إفشاله؟ نتنياهو وجد هذه الثغرة، وهي ثغرة لبنان، هذه هي الثغرة في الاتفاق. يعني ما يتعلق في استمرار التواجد الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وكذلك أيضا عدم انسحاب الجيش من هناك، واستمرار كذلك العمليات العسكرية. بالأمس يعني استمعنا بشكل واضح لتهديدات إيرانية وكذلك لبنانية من قبل حزب الله بأنه هناك ضمانات أمريكية بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب بموجب هذا الاتفاق، وفي حال لم يكن هناك أي انسحاب وفي حال استمرت هذه الهجمات وكذلك أيضا هذا الاحتلال الإسرائيلي، فهذا يعني بأن إيران سترد. هذا لربما سينسف كل الاتفاق وكل مذكرة التفاهمات. حاليا نتنياهو يمكن أن نقول وإسرائيل ما زالت صامتة على الأقل بشكل رسمي، لا يبدو بأن هناك يعني محاولة لتخريب هذا الاتفاق، لأن تحذيرات ترامب كانت واضحة وقاسية وشديدة اللهجة. أستطيع أن أقول أمير بأن عدة مصادر إسرائيلية خلال اليومين الأخيرين أكدت بأن الجيش الإسرائيلي كان يخطط لبعض العمليات في منطقة جنوب لبنان ولم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب رفض أمريكي. يعني الآن كل العمليات دعنا نقول التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تخضع لمراجعة أمريكية قبل إخراجها إلى حيز التنفيذ. الهدف هو عدم تخريب هذا الاتفاق، الهدف هو الحفاظ وإعطاء إمكانية لإيران أن توقع الاتفاق رسميا في سويسرا، ولذلك كل الأنظار الآن تتجه إلى هذا الأمر. ما الذي سيحدث؟
0: هل هذا يفسر النبأ الذي ورد أمس على لسان وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على جميع البنود بحذافيرها وتفاصيلها والإدارة الأمريكية رفضت ذلك؟
1: بدون أدنى شك، هذا ما يعني ما أكدته أكثر من جهة وأكثر من مصدر أمريكي وإسرائيلي. نتنياهو كان قد طالب الرئيس ترامب بأن يطلع على مذكرة التفاهمات، على نص هذه المذكرة، ترامب رفضه لعدة أسباب. السبب الأول هو لأنه خشي بأن نتنياهو يريد تسريب هذه البنود، وتسريب هذه البنود للإعلام لربما يفشل هذا الاتفاق، لأنه لربما سيؤدي إلى انتقادات أمريكية، سيؤدي إلى انتقادات عربية، سيؤدي إلى انتقادات إيرانية. فلذلك ترامب رفض هذا الأمر وتوقع بأن نية نتنياهو ليست إيجابية بل سلبية. بما لا يقل أهمية عن ذلك هو ما سمعناه من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس في لقاء قادة الدول السبع G7، وهناك طبعا يعني تصريحات مهمة، ولكن الهيئة أيضا مهمة. من الذي دعي إلى هذه القمة؟ من الذي سيشارك؟ من الذي سيحضر كضيوف شرف طبعا وليس كقادة الدول السبع الأكبر؟ رأينا الإمارات، رأينا قطر، الرئيس السوري كذلك أحمد الشرع سيصل ويزور ويلتقي بالرئيس ترامب. من الذي لم يدعى؟ نتنياهو، ليس من المدعوين، بل كان هناك أيضا مصادر إسرائيلية قالت بأن نتنياهو يعني حاول عقد لقاء مع ترامب لم يفلح، لم ينجح، طاقم ترامب لا يريد رؤية نتنياهو. وبالأمس ترامب قال بما لا يقبل التأويل، قال كانت لي علاقات جيدة مع نتنياهو وهو يجب أن يتعامل بمسؤولية مع لبنان. ماذا يعني هنا كانت العلاقات لم تبقى جيدة على ما يبدو؟ هذا إذا ما أردنا أن نحلل ما الذي يقوله ترامب.
0: هذه بلغة مهذبة، بلغة عاطفية أكثر شوي، منقول أنه ترامب تخلى بشكل أو بآخر عن نتنياهو.
1: أي صحيح، مع أن ترامب يستطيع أن يتخلى عن نتنياهو، ونتنياهو ليس بإمكانه أن يتخلى عن ترامب. فلذلك نرى بأنه رغم كل الصفعات الترامبية لنتنياهو، نتنياهو ما زال يحافظ

0: على حالة من الاتزان والهدوء ولا يهاجم ترامب بل يحاول استرضائه وكل التصريحات التي تخرج هي إيجابية. وهذا بدون أدنى شك لأن نتنياهو يدرك بأن الورقة الأخيرة التي تبقت لإسرائيل في هذه المواجهة في الإقليم هي الولايات المتحدة. يعني أوروبا بالكامل تخلت عن إسرائيل في السنوات الأخيرة, يعني منذ 7 أكتوبر بسبب كل الفظائع والويلات التي رأيناها وما زلنا نراها في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى, والوحيد الذي بقي ليدعم نتنياهو في المشهد الدولي هو ترامب. في عندك كمان صوماليلاند, جمهورية أرض الصومال, هاي بس إسرائيل تعترف فيها, هم كمان بيدعموا نتنياهو. كان رئيس صوماليلاند هنا في زيارة لإسرائيل. فتخيل يعني بأن تفقد ترامب رئيس القوة العظمى في العالم وتكسب صوماليلاند, هاي المعادلات الإسرائيلية اليوم.
1: بما أنه عم تحكي عن المعادلات, استوقفني أمس مقال في صحيفة دعوت أحرونوت وكان عنوان لافت, أوراق نتنياهو الرابحة كان عنوان المقال, وهو مقال رأي يتحدث عن أنه قد يستطيع نتنياهو استثمار ذلك داخليا إسرائيليا, ويقول للجمهور الإسرائيلي في هذا التوقيت بالتحديد قبل الانتخابات أنه أنا حذرتكم من أنه إيران هي خطر محدق في إسرائيل والآن ترون النتائج.
0: طيب وشو عمل مع الموضوع؟ ممتاز. يعني نتنياهو على فكرة في خطابه أول أمس خرج لكي يقول كيف يمكن الاستهتار بإنجازات إسرائيل, انظروا أين كانت إسرائيل بعد 7 أكتوبر يعني في القعر المظلمة, وانظروا أين نتواجد نحن. طيب ممتاز, أنت المسؤول عن هذا وأنت المسؤول عن ذاك. يعني أنت الذي أوديت بإسرائيل إلى 7 أكتوبر وأنت اليوم الذي تودي بإسرائيل إلى هذه الخسارة الاستراتيجية التي يتحدث عنها الجميع بما يتعلق بهذا الاتفاق مع إيران. الأهداف التي حددتها إسرائيل أمير في بداية هذه الحرب واضحة, القضاء على الملف أو المشروع النووي, إسقاط النظام, وتدمير كذلك الميليشيات التي تدعمها إيران. أين هذا؟ لم يتحقق منه أي شيء. حتى اليورانيوم المخصب الذي يدور الحديث عنه 440 كيلوغراما عالي التخصيب بنسبة 60%, حتى هو ليس ضمن مذكرة التفاهم. سيدخلون الآن في مفاوضات ربما لا تنتهي وستطول وتطول هذه المفاوضات دون توصل إلى اتفاق, هذا ما تخشى منه إسرائيل. في الواقع يعني أمير, إذا أردنا أن نلخص ما الأمر الأهم الآن, نتنياهو سيحاول أن يلعب على هذه الورقة اللبنانية لأنها ورقة مهمة, ورقة مهمة للإيرانيين لأنهم بحاجة لكي يثبتوا للبنان ولحزب الله بأنهم ما زالوا يدعمونه, وهي ورقة مهمة لترامب لأنه بدون وقف إطلاق النار في لبنان لا يوجد اتفاق مع إيران. فهنا يعني تكمن أهمية نتنياهو من لترامب. نتنياهو بدون أدنى شك لديه قدرة على أن يفشل أو أن ينجح هذا الاتفاق, ترامب لديه القدرة على أن يضغط على نتنياهو من أجل إنجاح هذا الاتفاق. هذا ما سنراه الآن بالفترة المقبلة, ضغط كبير جدا من ترامب على نتنياهو بأن يخفف العمليات العسكرية, لربما يتطور ذلك إلى انسحاب, أنا لا أعرف. يعني لا أحد حتى هذه اللحظة يتطرق لهذه النقطة. آخر مرة كان هناك تصريح من قبل مسؤول أمريكي في هذا الشأن, يعني مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض, قال لوسائل إعلام إسرائيلية بأن الانسحاب من جنوب لبنان ليس شرطا لإنجاح الاتفاق. يعني يمكن لإسرائيل أن تبقى في جنوب لبنان في المناطق العازلة كما يسميها نتنياهو ولكن بدون عمليات عسكرية.
1: هذا في الجانب المتعلق في إسرائيل وتعاملها مع لبنان في هذه الفترة. نتحدث عن 60 يوم ومن الصعب ربما أن يصدق حتى الجمهور الإسرائيلي أن يمر 60 يوم دون أن تكون فترة متوترة, لأنه يعني في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو لا يتعامل فقط مع الرئيس الأمريكي وإنما يتعامل أيضا مع جمهور هو قاب قوسين من انتخابات مقبلة أو مرتقبة,
0: وهذه هي النقطة الأهم. يعني نتحدث عن 60 يوما بنهايتها سيبقى هناك شهر ونصف شهران للانتخابات, وتخيل بأن نتنياهو سيقبل على هذه الانتخابات وإيران تتفاوض مع الولايات المتحدة, وإيران يعني لديها تعويضات من دول الخليج, وإيران تعود من جديد لكي تبيع النفط في محيطها. هذا كله بدون أدنى شك يعني ليس في صالح نتنياهو, وباعتقادي هذه هي النقطة الأبرز التي يبحث عنها نتنياهو. يريد أن يخلق معادلة تكون جيدة له على الأقل بما يتعلق في المفاوضات القادمة.
1: جزيل الشكر لك زميل محمد مشاد لمدير الأخبار في
0: كده قحة. يلا
1: منيحة القحة عشان البث يكون طبيعي أكثر. شكرا جزيلا لك محمد مشاد, لصباح الخير. ومن هذه النافذة التحريرية إلى فاصل إعلان قصير، ومن ثم نواصل ملفات الساعة الأولى من

0: نويتوا على الفرح؟ شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 40 دقيقة بعد 9 في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار. ينظم برنامج الكامبوس التابع لمعهد قضايا في المركز العربي للتخطيط البديل، ينظم أسبوع المبادرات الطلابية في عدة جامعات في البلاد تتويجا لمسار قيادي وتدريبي امتد على مدار العام الأكاديمي، ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء الحراك الطلابي الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية. تنضم إلينا الآن مديرة المشاريع في مبادرة قضايا التابعة للمركز العربي للتخطيط البديل أديلا بياضي. شلون، أهلا بك سيدتي. في بعد الأمر خلينا نتحدث أكثر بإسهاب عن الأهداف والخطوط العريضة لهذا المشروع.
1: صباح الخير أمير، إلك ولكل المستمعين. عمليا الكامبوس هو برنامج قيادي ومش برنامج فعاليات عادي منظمه في قضايا بالمركز العربي للتخطيط البديل. نستند في الرؤية للمدى البعيد أنه تكون عندنا حركة طلابية فلسطينية حاضرة وفاعلة في القضايا الملحة في الحيز الأكاديمي عمليا، ومن هاي الرؤية يعني الهدف تعال نقول هو بناء شبكة طلابية منظمة في 5 جامعات اللي هن حيفا، تل أفيف، بار إيلان، بن غوريون والعبرية في القدس. هاي الشبكة عملياً تكون قادرة على تفعيل وتنظيم تواصل مع أكبر عدد من الطلاب الفلسطينيين بهذه الجامعات، تضمن دعمهم وصمودهم والتنسيق فيما بينهم لترتيب فعاليات مشتركة عملياً اللي من شأنها أنه تغني الحراك الطلابي بشكل عام. خاصة بحب أقول هون أنه نسبة الطلاب العرب في الجامعات في كل الألقاب أخذت الازدياد باللقب الأول والثاني والثالث، عم نشوف يعني قفزات جدا عالية في الأعداد تبعت الطلاب، ولكن بالمقابل الحراك الطلابي كان في تراجع نسبيا. أنا بفكر أنه بالسنة أو بالسنتين الأخيرات رغم كل محاولات كم الأفواه وتحديد من حرية التعبير عن الرأي عن الطلاب الفلسطينيين، هني نجحوا أنه يخترقوا هذا المحل ويكونوا واعيين وفاعلين في هذا النشاط.
0: خلينا نوضح ربما للمستمع الآن، عندما نتحدث عن إحياء الحراك الطلابي الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية، ما الفرق بين حالة تكون فيها أو يكون فيها الحراك الطلابي الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية

0: الصيني في الداخل ما كان في عليها وجود وتواجد
1: وأثر ربما لهذا الحراك.
0: 100% وكمان عمليا القيادات الطلابية أفرزت قيادات تمثيلية لاحقا. يعني كثير من رؤساء السلطات المحلية أعضاء كنيسة على مر السنوات هني خريجين الحراك الطلابي عمليا الناجح اللي كان موجود. بس كمان بدي أرجع لشو حكيت بالبداية أنه الجو العام في الدولة هو جو آخذ في التفاقم للعنصرية وكم الأفواه وحدود أكثر على حرية التعبير على الرأي، وهذا عمليا بخلي الطالب يتراجع على مساحات أكثر فردانية. ومن هون يعني عمليا فعلا جينا بالفكرة طلعت المشروع أنه إحنا بنفكر أنه الحركات الطلابية إلها دور في أنه تخلق مساحات آمنة للطالب العربي اللي بقضي فيها 4 سنين تجربته ما تكون فقط مختزلي في أني أخذ لقب مع كل الأهمية لللقب والامتيازات باللقب، إنما التجربة الجامعية لا تختزل فقط بأني أنا أفوت وأتعلم الموضوع اللي أنا بدي إياه وما أبني شبكة علاقات أرجع فيها لمجتمعي بعدين وأكون قادر على أنه أعمل تغيير في مجتمعي.
1: وبالتالي تحويل الحياة الأكاديمية إلى اختبار ربما للحياة ما بعد الجامعة بكل قضاياها المركزية والمفصلية. نتحدث عن مسار قيادي وتدريبي امتد على مدار العام الأكاديمي، على أي محاور تركزون في هذا المسار؟
0: عمليا بكل جامعة في مجموعة قيادية اللي هي احنا اشتغلنا معها على مسار لقاءين في الشهر. كل اللقاءات كانت تتمحور حول جانبين، واحد هو بناء المعرفة، وما أقصد ببناء المعرفة هو كمان معرفتنا كمجتمع فلسطيني في الداخل مع هويتنا وفرديتنا وانتمائنا ولغتنا وامتدادنا التاريخي. احنا بنفوت على الجامعة، انت بتعرف وانا بعرف انه احنا بنروح بنتعلم بغض النظر عن اي موضوع، احنا بنتعلم، وحتى لو بنتعلم تاريخ شرق اوسط او بنتعلم لغة عربية احنا ما بنتعلم السرديات تبعتنا، احنا بنتعلم السردية الاسرائيلية. فاحنا كنا نجيب كمان نصوص مختلفة تطوير التفكير النقدي عند الطالب، هذا جانب تطوير المعرفة تبعته وامتداده لهويته وانتمائه وقيادته عمليا بداخل الجامعة. بس من جانب آخر كمان إعطاء أدوات لازمة عشان هاي المساحة تكون موجودة، يعني كيف تبني مبادرة، كيف تفكر بموضوع، في موضوع أنت حاسس أنه ناقصك في الحيز الجامعي الأكاديمي كيف تحوله لمبادرة معينة اللي من شأنها أنه تخاطب الطلاب الباقيين في الجامعة. وعمليا هذا هو اللي صار هذا الأسبوع، أنه في عندك 5 جامعات كل جامعة طلعت مبادرة معينة، وكل مبادرة عمليا هي مش نشاط منفصل بل هو ثمرة العام كامل من التدريب والتعلم المشترك. وهو عمليا فيه انت بتحول دور الطالب من انه بس يسعى ليعرف وانه هو يشكل متلقي للمعرفة ويكون شريع في صناعة تغيير ومساهمة في قضايا بتتعلق في المجتمع الأكاديمي للطلاب العرب في الجامعة.
1: وبعد شوي رح نحكي ربما عن تفاصيل مع مبادرين من جامعة تل أبيب ضمن هذا المشروع وهذا السياق بطبيعة الحال، لكن سؤال ختامي أديلا في كل ما يتعلق بهذا المشروع واللي عم بسعاله معهد قضايا في المركز العربي للتخطيط البديل، هل هذا مشروع مستمر؟ وإذا مستمر قديش صار له كمان سنين في الجامعات الإسرائيلية؟
0: المشروع بعده حديث الولادي، هاي السنة الثانية اللي احنا بننفذه وفي عليه طلب جدا. يعني انا بدي اقول انه انا كل فخر بطلابنا صراحة، يعني بالطلاب بشكل عام، لانه مش بس اللي شاركوا في مشروع الكامبوس، لانه توجدت احنا من يوم السبت بلشنا مبادرة هاي المبادرات بالجامعات. يعني الجامعة العبرية كان عندها مبادرتها لتعزيز الانتماء بقصة المكان والناس، وكانت عندنا جولة في قرى مهجرة قضاء القدس شاركوا فيها طلاب مش بس من الكامبوس. عمليا بجامعة بن غوريون مثلا حكوا على موضوع الصحة النفسية، وكمان كان هدفها تسليط الضوء على هذا الجانب وشاركوا فيها كمان ناس اللي مختصين في هذا الشأن. وجامعة دار إيلان امبارح بشكل خاص كانت على موضوع العنف الجريمي بالمجتمع العربي وحطتان موضوع أو قضية العنف الجريمي في الحيز الأكاديمي بجامعة دار إيلان. وأنا شفت الشباب والصبايا طلاب اللي أنا جدا بقولهم يعطيهن العافية على الحوار الراقي، على المساحات الآمنة اللي شكلوها، على كيف حاوروا الآخر. أنت بتعرف بموضوع العنف الجريمي إحنا كثير مهاجمين بأنه هذا موضوع ثقافي بداخل المجتمع العربي، وأنا أشوف أن الطلاب قادرين يوقفوا ويشرحوا ويحكوا القصص الإنسانية من وراء العدم الأمان اللي إحنا عم نحسه بقرانا ومدننا العربية، هذا يعني إشي مثل الصدر. اليوم رح يكون يعني عنا مبادرتين بعد، واحدة في جامعة حيفا اللي هي خطوة نحو التأثير، اللي هناك الطلاب

0: كان مهم لإلهن أنه يسلطوا الضوء على دور المجتمع المدني الفلسطيني، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وكشف الطالب العربي على هاي المؤسسات وشو إمكانيات التدريب أو التطوع فيها. وفي مبادرة رح تكون كمان في جامعة الأبيب اللي بتخيل في ضيفة رح تحكي عن الموضوع، هي رح تحكي عنه بإصابة أكتر. بس الفكرة الأساسية اللي بحب أشدد عليها وفيها أختتم، إنه إحنا بدنا، إحنا على دراية إنه إحنا قادرين وعنا الوعي الكافي إنه نحكي هويتنا وقصتنا وسرديتنا بإطار القانون والمحدودية اللي موجودة عنا. هذا اللي إحنا بنسعى إلى أن الطالب يترجم مساره اللي مرقوا بهذا البرنامج لخطة لفعل لشغل جماعي يترجم على أرض.
1: وهذا يضيف بطبيعة الحال بعد آخر للمسار الأكاديمي لكل الطلاب العرب والحراك الطلاب الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك مديرة المشاريع في مبادرة قضايا التابعة للمركز العربي للتخطيط البديل السيدة أديلا بياض شلون. شكرا جزيلا.
0: شكرا عمير، شكرا، يعطيك العافية.
1: ونتحول الآن إلى نور أبو واصل من القائمين على المبادرة في جامعة تل أبيب. صباح الخير لك نور. خلينا نحكي بداية عن التعطش لمبادرات من هذا النوع.
2: أمير، بداية بقول إنه إحنا طلاب لاحظنا إنه في كثير طلاب عرب في جامعة تل أبيب عن جد بمروا بتجارب وتحديات جدا متشابهة، بس غالبا متتوفرش لهم المساحة الكافية للتعارف العميق أو مشاركة هاي التجارب. ومن هون جينا بفكرة المبادرة اللي طلعت من الكامبوس اللي سميناها كواليس الطالب العربي. والمبادرة عبارة عن أمسية تفاعلية بتبلش بفعاليات وأسئلة ونقاشات اللي سويناها نحن الطلاب، يعني بهدف أنه نخلق هاي المساحة الآمنة اللي إحنا عن جد ناقصنا في جامعة تل أبيب عشان نتعرف ونشبك بين الطلاب. بعديها قررنا نستضيف جمعية بدايتنا اللي هي بتقدم عرض بلاي باك اللي هو مسرح تفاعلي تروى فيه قصص وتجارب من الجمهور وتجسد مباشرة يعني على المسرح.
1: قديش مهم لكم اليوم كحراك طلابي عربي فلسطيني في جامعة تل أبيب أن يعني تأخذوا زمام المبادرة، أنه تكونوا فاعلين مش بس متلقين كيف ما كنا نتحدث قبل شوي مع السيدة أديلا بياضي شلون؟ قديش مهم لكم تكونوا فاعلين جدا أصحاب بصمة حتى خلال حياتكم الأكاديمية؟
2: طبعا مهم لنا وهي الهدف الأساسي إنه يشعر كل طالب إنه هو مش لحاله وإنه قصته وتجربته بتستحق إنها تسمع. إحنا نؤمن إنه الاستماع المتبادل وبناء العلاقات بين الطلاب عن جد ممكن يخلق شعور أكبر بالانتماء ويحول التجارب الفردية لقوة جماعية وحوار بناء. فعن جد لاحظنا إنه هاي اللي الهدف اللي حطيناه كان والسبب بالإقبال الجميل من الطلاب منذ ما نشرنا الدعوة. كثير من الطلاب خبرونا كده هم متحمسين للفكرة عشان بتجمع بين التعارف والحوار والمسرح التفاعلي، خاصة لأنها بتنطلق من تجارب الطلاب نفسهم.
1: هل لهذه المبادرة، هل لهذا المشروع من وجهة نظرك، من وجهة نظر أيضا المشاركين فيه، استمرارية تتم في مقبل الأيام في السنوات الدراسية أو الأكاديمية المقبلة؟
2: طبعا هاي كمان احد الاهداف اللي كنا حاطينها. الكامبوس منحنا عن جد ادوات ومساحة ودعم عشان نحول الافكار اللي عندنا لمبادرات حقيقية. وكل شيء ببلش من شيء صغير، واحنا بلشنا بمبادرتنا الصغيرة هاي وحابين عن جد نكمل بكمان مبادرات لقدام.
1: شكرا جزيلا نور أبو واصل من القائمين على المبادرة في جامعة تل أبيب، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا، نهارك سعيد.
2: معافيك، شكرا أمير.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 4 شمالا مزدحم من مفترق عكا وحتى مفترق عينها مفرات، شارع 6 شمالا مزدحم من مفترق نحشونيم وحتى بن شمش. هذه إذن أحوال الطرق. في البلاد لهذا الصباح، وبهذا ننهي ساعة أولى من غرفة الأخبار. ساعة ثانية وملفات أخرى بانتظارنا، لكن بعد فاصل إعلاني قصير نشرة الأخبار والزميلة رجاء كناعني، ومن ثم نواصل معكم غرفة الأخبار وراديو الناس.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟ دفتلك
1: حلو
0: إيه؟
1: حلو
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل 90، الخيار الكيلو بشيكل 90، بطاطا الكيلو بشيكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: منقلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
9: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في

0: كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
2: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديثه لراديو الناس إن التجمع سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لإنجاز قائمة مشتركة ثلاثية، وأضاف أن اتصالات التجمع ستتواصل مع شركائه بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز التمثيل السياسي العربي قبل الانتخابات المقبلة، وذلك بعد تعثر المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية وإعلان القائمة العربية الموحدة تجميد مشاركتها في المفاوضات.
1: هذا هو الاتجاه الآن في التجمع، إقامة مشتركة ثلاثية. حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر بالبرنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير، بعد طبعا أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في الجبهة والتغيير. والآن علينا يعني أن يكون هناك بعض النقاش على موضوع آليات العمل لرئاسة الكتلة. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية.
0: فتح شارع رقم 4 عند مدخل ابن إبرك أمام حركة المرور بعدما أغلقه عشرات اليهود الحارديم احتجاجا على قضايا تتعلق بتجنيد المتدينين. اعتقلت الشرطة 6 أشخاص من المحتجين في أعقاب الإخلال بالنظام والتسبب باضطرابات مرورية في المنطقة. وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأمين أغلبية لإقرار مشروع قانون قدمه رئيس حزب شاس أريا درعي يقضي بوقف اعتقال المطلوبين للتجنيد من طلاب المعاهد الدينية. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مشروع الاتفاق لأن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك. وبحسب المصدر، فإن أحد أسباب الرفض هو خشية إدارة الرئيس ترامب من أن يسرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضمون الاتفاق قبل الإعلان الرسمي عنه. إلى ذلك، كشفت تقارير غربية مساء أمس بنود مذكرة تفاهم من 14 نقطة، وأضافت أن إيران ستحتفظ بالوضع القائم في برنامجها النووي مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة. في السياق، أفادت شبكة بلومبرغ بأن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تسمح باستئناف صادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم. وبحسب التقرير، يعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة خلال 30 يوماً. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على منطقة نبطية الفوقة في جنوب لبنان دون تحديد طبيعة الأهداف. وفي وقت سابق، هدد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، هدد إسرائيل برد عسكري إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان، مؤكدا أنه عليها أن تتوقع ردا قاسيا في حال استمرار عملياتها العسكرية. في السياق، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف خلال اتصال

هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. رحب قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب قمتهم الأخيرة بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تنفيذ بنوده ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وشدد القادة على أن حرية الملاحة والعبور في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدين أهمية ضمان استمرار حركة النقل البحري في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. وفي الرياضة، استهلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها النجم ليونيل ميسي الذي عادل الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ كأس العالم. في وقت سابق اختتمت مباريات الجولة الأولى في المجموعة التاسعة من كأس العالم بفوز فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما تغلبت النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فيما شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب الأردني مع المنتخب النمساوي منافسة قوية بعد أن سجل المنتخب النمساوي هدفين مقابل هدف للمنتخب الأردني. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغيير ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد. ألغت بلدية بئر السبع معارضا عربيا عبريا للكتب كان مقررا أن يقام هذا الأسبوع في بيت الفنانين بالنقب، وذلك عقب ضغوط من جمعية بتسلمو اليمينية التي اتهمت بعض الجهات المنظمة بالمشاركة في أنشطة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، ما أثار جدلا واسعا بشأن هذا القرار. تنضم إلينا الآن مديرة منتدى التعايش في منطقة النقب سيدة هدى أبو عبيد. أهلا بك سيدتي. في بادئ الأمر لو نفهم بالتحديد ما الذي حدث معكم.
1: أهلا وسهلا إلى كل المستمعين. اللي صار معنا فعليا هو إنه إحنا اتفقنا مع جمعية بيت الفنانين، هم في عندهم مبنى في البلد القديم في دير السبع، إنه نسوي عندهم معرض كتاب عربي عبري مشترك، اللي كان اللي لازم يكون يوم الخميس بكرة وجمعة بعد. فعليا بيت الفنانين كانوا شركاء يعني معنا في التخطيط وفي الترتيب وفي كل شيء. فجأة يوم الثلاثة الاثنين أنا اتصل من رسالة من مدير جمعية بيت الفنانين إنه إحنا متأسفين نظرا للحال الأهم.

0: اللي احنا موجودين فيها ومشاعر الجمهور، احنا بدنا نبطل الحدث.
1: حاولتي ان تستفسري ربما ما الذي حدث، ماذا كان؟
0: انا حاولت استفسر من مدير الجمعية اللي هو بعلاقة ممتازة معنا، بس بطل يرد علي. بعد شوي صارت تجيني تليفونات من الصحافة، ففهمت انه جمعية بتسلمه اللي هي جمعية يمين عنصري، بعتت مكتوب لبلدية بير السبع، اللي بلدية بير السبع هي صاحبة المكان صاحبة المبنى، وطلبت منهم.
1: وبيت الفنانين هو مؤسسة تابعة للبلدية بشكل أو بآخر،
0: هم جمعية مستقلة ولكن هم أخذين مبنى من البلدية، بس ما عطيتهم مبنى يعني للإستعمال. البلدية اتصلت على بيت الفنانين قالت لهم يعني جماعة الخير بدناش تعملوا هذا المبنى.
1: طيب شو الحجج اللي يعني نص عليها المكتوب الذي أرسل للبلدية؟
0: الحجج هم سنتين بالأساس، واحدة ضدنا إحنا منتدى التعايش النقب اللي بتقول إنه إحنا مؤسسة تدعم الإرهاب.
1: أوف.
0: هذا أول شيء.
1: على أي أساس؟
0: تخيل. والسبب الثاني انه واحدة من دور الاصدار اللي احنا داعينها، دار اصدار نوفمبر، هي مؤسسة او دار اصدار اللي هي دعم لحملة المقاطعة البي دي اف. فأنا يعني كجمعية لما دعيت دور النشر ما سألتش إيش الكتب اللي أنتوا جايبينها، كنتوا اللي جايبوا كل الكتب اللي عندكم، تعالوا تقبلوا. هذا من ناحية واحدة. من ناحية ثانية بستلموا، يعني مش أول مرة يبعثوا مكاتب ضدنا إحنا منطقة التعايش، مش جديد علي هذا الموضوع.
1: يعني سنأتي على ذلك، بس خلينا نرجع خطوة واحدة إلى الوراء لفهم الحيثيات. يعني المعارضة كانت على الجهات المنظمة أو الجهات المشاركة عفوا في هذا النشاط، معرض الكتاب العربي العبري، أو على الكتب اللي بيحويها هذا المعرض؟
0: على الجهات وعلى كتاب واحد.
1: الألا وهو؟
0: هو كتاب لكاتبة إيرلندية تدعم حركة البي جي اف، طلبت من سابقا من دار النشر اللي اسمهم دار نوفمبر للنشر، اللي هي دار نشر إسرائيلية، إنها هي رح تنشر كتابها باللغة العبرية من خلالهم، ولكن طلبت منهم إنهم ما يبيعوش الكتاب بالمستوطنة. فبالنسبة طبعا لا تعرف لليمين، هذا دعم للمقاطعة، لحملة المقاطعة
1: من وجهة نظرهم بطبيعة الحال، لكن على أرض الواقع يعني نتحدث عن واقع مختلف أو عن أمر مختلف تماما.
0: هاي الكاتبة هي مشهورة جدا، أنا لا في إذنها
1: صراحة. طيب ألم تحاولوا التوصل ربما لحل وسط لا يلغي هذا المعرض، معرض الكتب؟
0: نتلقى كثير توجهات من كثير مؤسسات في بير السبع نفسها، يشمل جامعة بير السبع، لإقامة المعرض عندهم. رح نشوف يعني خلال اليوم المعرض قائم في بير السبع بكرة وبعده. طبعا بدأ الجمهور اللي بيسمع انه يتفضل، رح ننشر على الموقع الجديد خلال اليوم، ولكن احنا لسه كمان مرة ما قررناش بالضبط في اي مكان بالضبط رح نعمله. طيب. على الاغلب في احد المباني السابعة على جامعة بنغور.
1: وسنذكر في ختام الحديث ربما بهذا الامر، لكن اذا ما عدنا الى جمعية بتسلمو اليمينية، وقلت انه هاي مش اول تجربة من خلالها بتحاول الجمعية إلغاء أو إبطال نشاط معين أو نشاط ثقافي معين، كيف كان يتم التعامل مع جمعية من هذا النوع ومع هذه الخلفية المتطرفة؟
0: لا إحنا في بيننا وبين هاي الجمعية تاريخ اللي هو كتير طويل، بسنة 2018 إحنا كمان كنا جمعية اللي ماخذة مبنى من بلدية بير السبع وبنستخدمه لأغراض ثقافية. عرضنا فيلم بخصوص الأسير وليد دقة في 2018. جمعية بسلمو عشان على هذا الأساس هم بيتهمونا بدعم الإرهاب، عشان إحنا عرضنا فيلم اللي هو بعرض قصة وليد دقة في 2018، توجهوا للبلدية قالوا لهم إحنا بندعم الإرهاب والإرهابيين، والبلدية طلبت من

0: إنه إحنا نطلع من المبنى بشكل تام. إحنا رح توجهنا للمحكمة العليا، والمحكمة العليا جبرت البلدية إنه تخلينا في المبنى، ولكن بعدين البلدية لأسباب طبعا سياسية، أعضاء البلدية بير السبع هم يمين عنصري الأغلبية في بلدية بير السبع،
1: فبالتالي بنصاعوا التوجهات من قبل هذه الجمعية،
0: بنصاعوا لهي التوجهات لأنه هذا جمهورهم، هذول الناس اللي بشوتوا لإله وكل إشي بيطلع للصحافة، فما فيش عندهم يعني مجال إنهم مش ما فيش عندهم مجال، هم لو في حدا في بير السبع في من أعضاء البلدية يجيب طرح مختلف، بس للأسف ما فيش، كل أعضاء بلدية بير السبع هم يمين، يعني طلع منهم يمكن واحد اللي ممكن الواحد يحكي معه كلمتين،
1: وبالتالي ممكن أن تكون مشكلة جدية مع كل نشاط.
0: هاي جمعية بتسلموا مش عم مش بس بتلحقنا إحنا كمنطقة التعايش، هم مخدين لنا هدف، ولكن هاي الجمعية عم بتلاحق كل المؤسسات اللي بتعرض ثقافة إلها دخل بالمجتمع العربي أو بالمجتمع الفلسطيني أو أي فن، يعني مسرح الميدان اللي كلنا بنعرف إيش قصته اللي وراه هي جمعية بالسلمو، وعم بتسكر واحد ورا الثاني مباني،
1: وهذا شغلهم الشاغل بشكل أو بآخر.
0: هذا شغلهم، هذا شغلهم، هم قاعدين على كل الوسائل التواصل الاجتماعي تبعيت الجمعيات والمؤسسات الصحفية وإلى آخره اللي بتستعمل المباني العامة، وكل مرة بيعملوا هذا الإشي وبيبعثوا مكتوب لرئيس البلدية ولوزير المالية، لأنه كل مسؤول عن هاي المباني والقوانين، فإنه يعني كمان مرة مش أول مرة يواجهنا هذا الإشي على متحدثين من الوزارات المختلفة، لما ندعيهم على مؤتمرات بيروح بالسلمو يبعث مكاتب للوزير المسؤول عن الموظف الفلاني عشان يمنعه من إنه يشارك في مؤتمرات، يعني مش جديد علينا.
1: وبالتالي تقويض للكثير من الفعاليات والنشاطات والمؤسسات التي تعنى ربما ب النشاطات الفنية. طيب ختاما يعني سيدتي، لو نذكر ربما بما أنه تحدثت بأنه المعرض قائم، لو نذكر بتفاصيل هذا المعرض، أين سيقام، التوقيت كذلك الأمر؟
0: المعرض بكرة الخميس بعد الظهر والجمعة الصبح في بير السبع، رح ننشر على المكان المشريب خلال اليوم إن شاء الله، كمان مرة عم نبعد الجمهور، نستغلها نفسكم نبعد الجمهور يجي يشارك.
1: شكرا جزيلا لك مديرة منتدى التعايش في النقب السيدة هدى أبو عبيد على هذه المداخلة. إذن النشاط قائم رغم التحريض ورغم كل الضغوط التي تشكلها جمعية بتسلمو اليمينية. من هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة، ومن ثم نواصل طرح وتناول بقية الملفات، ابقوا معنا.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس. برنامج ميكس مع ناصر طه،
1: كل 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8.
8: حلو التغيير،
9: والتغيير بس في المونديال
8: كده أجمل بكتير.
9: يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات، ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا، وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

0: 22 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهات نبي راديو الناس، أنتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. يحل موسم قطف الكرز في هضبة الجولان هذا العام وسط أجواء أكثر استقرارا مقارنة بالأشهر الماضية، مع توقعات بإقبال واسع من الزوار خلال الأيام المقبلة، خصوصا في ظل تراجع وتيرة التصعيد والتوترات الأمنية في منطقة شمالي البلاد. ينضم إلينا الآن الأستاذ عادل سليم أبو جبل، صاحب مزرعة كرز في منطقة هضبة الجولان. صباح الخير أستاذ عادل، يعني ما المختلف في هذا الموسم وكيف تبدو الاستعدادات؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أول شيء المزارع أبو جبل، مزارع ليس الاستاذ، بديش الأستاذي،
0: يلا المزارع.
1: أيوة هيكي. كنت طالب المدرسة أكلت فرقة، شو فكر بديش
0: الأستاذي. ما أنت أستاذ بالزراعة برضو.
1: لا لا لا، بس فلاح فلاح.
0: طيب يعني
1: المزارع.
0: طيب المزارع عادل، إذا كيف تبدو الاستعدادات هذا الموسم؟ شو المختلف هذا الموسم بالتحديد؟
1: بالضبط السنة المختلف عن السنة الماضية. الكرز تأخر شهر، طف الكرز تأخر شهر. السنة الماضية بعت أول بيعة
0: تأخر شهر نسبة للظروف الأمنية طبعا اللي كانت موجودة في
1: المنطقة. لا مش
0: بالأمنية،
1: لا الجو، عم نحكي على الجو. السنة الماضية أول بيعة بيعة 27/4، السنة أول بيعة 25/5،
0: وهيك عم نحكي عن تأخر إضافي.
1: بالضبط. تأخر شهر، أقل من شهر.
0: هيك عم نحكي عن يعني حالة الطقس،
1: الطقس الشتاء القوي والجو البرودي أخر نضوج الكرز.
0: هل هذا أمر متكرر بشكل عام في مواسم الكرز؟ يعني بتغير من موسم لآخر؟
1: يعني عاد يتأخر أسبوع عن شهر؟ لا، ولا مرة تأخر شهر.
0: هل بتعولوا هذا العام على أنه يكون في زيارات أكثر، زوار أكثر ربما لهضبة الجولان وموسم قطف الكرز، نسبة لأنه الأمور مستقرة أكثر، هادئة أكثر في المنطقة؟
1: بالضبط، السنة مستقرة أكثر وفي زوار، في زوار يعني بيجي زوار وبيتنشنون بالحجيني فرقة بالأرض، كانوا بالأرض عندي.
0: وبشكل عام الزيارات بتكون عن طريق مجموعات أو فرق بتوصل للمزارع؟
1: بزات مش عم نستقبل كثير لأنه بيخربوا بالكرز، بيجي معه الوزن أما مجموعات صغيرة مستقبلين. امبارح جاني ناس اثنين من عرعرة، قالوا لي نحن بستان كرز، قلت لهم بتلقطوا لحيل كانوا بتجوا بحسب كرز الأرض الثاني. نقطوا لحيلهم يعني بدون ما يكون أنا.
0: طب خرفنا وحدثنا كيف بصير الموضوع، يعني بتيجي عندك مجموعة على على على على على المزرعة أو على يعني المحل اللي بتشتغل فيه، كيف بصير بالضبط الموضوع؟ بيصير القطف مثل ما بتقول بشكل ذاتي، كيف بصير بالضبط الموضوع؟
1: أنا بالنسبة لي عندي قاعدة هيك، خيمة صغيرة، خيمة شعبية، بلقط بدلاوي، بجيب لي بالسنة 200-300 دلو اسود، هذا ثمن 10 لتر. بس بلقط بالدلاوي وحط الدلاوي والعزبي بالعزبي. بس بيجوا اللي بده يشتروا، في منهم بيعطيهم دلاوي بروح بلقطوا، وفي منهم اللي بياخذوا ملقط جاهز بالدلو اسود بيبسع 5-6 كيات. بس الدلو اللي بده اياه بينقوه، يعني دغري بيقلبوه بيعرفوا كعبه من راسه من كعبه، وما كرز نظيف مش نظيف، يعني شيء طبيعي.
0: طيب والزيارات هاي بشكل عام بتكون مرتبة مسبقا، منسقة مسبقا ولا كيف؟
1: تقريبا منسقة، فيني فرضا أنا حاطط قارمي اسمي مكتوب أبو حاتم، إذا بيشوفوها بيقول بتبيع كرز، بيقول من بيع كرز، من طعم كرز، من طعم كرز، أهلا وسهلا.
0: طيب أبو حاتم، لأي فترة بيستمر هذا الموسم، موسم قطف الكرز؟
1: بعد يستمر شهر أو 25 يوم.
0: وعم نحكي عن أنواع مختلفة ولا كيف؟
1: لا طبعا في كرز حوالي 30 نوع، يعني عندنا حوالي 30 نوع يعني
0: في هضبة الجولان عموما.
1: والـ104 انتهي خلص،
0: وهضبة الجولان عموما.
1: بدي نوع الزهري، نوع الشينوك، نوع ستيلا،
0: وكل نوع كرز بتطلب ظروف تنمية مختلفة وخاصة ولا كيف؟
1: لا كله ظروف عادية، رش عادي وظروف عادية ومي عادية، لا مفيش يعني هامة قبيلة. لا
0: طيب وبعدها
1: عندي أنا في ظاهرة عندي أنا بأرضي مثلا بيع الدلو مع الدلو مع الدلو.
0: فهمنا عليك
1: بدون نعم
0: وضحت الصورة. إذن بعد التأخير اللي صار
1: مع الدلو الأسود زينوا مع الدلو بياخذوه بالدلو بيحطوه بكيس وهذا هو.
0: فهمنا عليك. وهي دعوة منا هذا الصباح ربما لجميع المستمعين بأنه يزوروا كروم الكرز ويشاركوا في موسم قطف الكرز في هضبة الجولان وسط الأجواء اللي أكثر استقرار يعني نسبة للسنوات طبعا الماضية. بعد هذا التأخير اللي صار في مسألة موسم قطف الكرز لأي فترة متوقع يكون لأي شهر بشكل عام بيستمر؟
1: بظل شهر سبعة كل شهر سبعة.
0: طيب على أمل أن يكون موسم مثمر.
1: شغلي عندنا هوني في مشكلة بتلقيط الكرز فيش عندنا عمال كفي. كان يجينا عمال منظفي من الخليل من السموع مش عم يسمحوا لهم.
0: الظروف الأمنية مش عم تسمع.
1: يعني إني بدنا لأنه الكرز تلقيطه صعب سليش غال كل يوم بيبيع بالأرض ده فيه 35 شيكل 40 شيكل. بنبيع يعني بالأرض.
0: على أمل أن يكون موسم مبارك. شكرا جزيلا أبو حاتم عادل سليم أبو جبل صاحب مزرعة كرز في الجولان.
1: أمتى بيطلع بتعيده؟
0: احنا اسا بالبث المباشر شوي وبتلاقيه على تطبيق ناس وكذلك على موقعنا بالإنترنت. شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية.
1: نعزمكم كمان من قلت لها تفضلوا أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك سلامات.

0: كشفت حفريات أثرية جديدة في منطقة بنيامين قرب بلدة جسر الزرقاء عن تمثالين رخاميين نادرين يعود تاريخهما إلى نحو 1700 عام، ويجسدان شخصيات من الحقبة اليونانية والرومانية، وذلك خلال أعمال تنفيذ مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية الساحلية ضمن مشروع الطريق السريع. ينضم إلينا الآن الباحث في سلطة الأثار دكتور رافع أبو ريا. دكتور صباح الخير.
1: يسعد صباحك. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهمية هذا الكشف،
1: هذا كشف مذهل كيف يقولوا، يعني كأنك ترى ألعاب كأس العالم وترى أجمل هدف. يعني المكتشف هو قيم جدا، موجود في خربة البرج اللي هي بعيدة تقريبا 5 كيلومتر إلى الشرق من قيساريا. هذه المناطق مناطق الأثرياء اللي كانت، طبعا قيساريا كانت المدينة المركزية والمدينة الساحل ومدينة التجارة والميناء المركزي للبلاد، وخذ بالحسبان انه هالأثرياء والأغنياء كان لهم قصور داخلية وقصور خارجية، وخاصة يعني هذه القصور الخارجية كان حولها الأراضي والعزب، وكان معاصر النبيذ والحمامات طبعا، وخاصة انه هي هذه على طريق مركزية، طريق اللي معروفة لنا اللي كانت توصل إلى بيسان، وهذا الطريق نفسها كانت توصل لما نسميه طريق البحر اللي هو الطريق الطولي اللي هو طريق الساحل. يعني عمليا احنا بنحكي عن عزبة مهمة جدا، وفي داخل هذا العزبة وجد تمثالين من الرخام تجسدان شخصيات مأخوذة من العالم الإغريقي. طبعا شخصية منهن معروفة لأنه في عليها نقش يوناني للاكوردوس، ولاكوردوس هو شخصية إغريقية معروفة في إمكانيتين، يعني ممكن ننسبها لشخصين، إما لشخص من القرن الثامن قبل الميلاد الذي اقتطى فكرة إسبارتا العظيمة وحكمة وفكرة بناء المجتمع الإسبارتي المقاتل المحارب القوي الشجاع، أو شخصية أخرى بنفس الاسم لاكوردوس اللي كان في أثينا هذا الحكيم الفيلسوف الذي خط كثير من الثقافة والحكمة اللي اشتهرت فيها أثينا. فبالحالتين احنا بنحكي عن واحد من هذه القصور، خلينا نسميها او الفيلا المحترمة جدا لشخصية معتبرة، على ما يبدو في الحمام القريب من هذه المعصرة العنب كانوا يقف هذول التمثالين، وكانوا يجسدان من خلال الشخص اللي موجود فكرة انهم يعني انه هذه الاشخاص الموجودين في قيساريا ما زالوا رغم مرور 1000 سنة، احنا بنحكي 1700 للتمثال، ولكن الشخصيات تجسد شخصيات اقدم بحوالي 1000 سنة. هذه الشخصيات كانها بيقولنا انه احنا ما زلنا نعتنق هذه الفكره الاغريقيه اليونانيه الكلاسيكيه بثقافتها بحكمتها بمعرفتها بعلمها. اليوم احنا بعدنا اليوم بتاثير هذه الحضاره الجميله العظيمه الحضاره الاغريقيه.
0: دكتور رافع، يعني عموما عندما يكون كشف من هذا النوع، كشف أثري من هذا النوع، من يتعامل مع هذا الأثر التاريخي؟ أي جهات معنية تتعامل مع هذا الأثر التاريخي؟ يعني في مسألة البحث، المحافظة ربما على هذا الأثر؟
1: نعم، اللي هون عندنا حفرية هي حفرية إنقاذ كيف تفضلت، ومن خلال حفرية الإنقاذ قدرنا نوصل لتمثالين مميزين وحتى محافظ عليهم بشكل رائع وجميل بنقش خلينا نسميه كلاسيكي، يعني في سمات كثير جميلة لصورة الوجه للشعر للحية للأنف، يعني في عنا تجسيد جميل جدا للشخصيات. الشيء الثاني انه سلطة الآثار هي المسؤولة المباشرة مش بس عن هذه الحفرية بشكل خاص، انما حتى عن الحفظ هذول التماثيل واللي صاروا اليوم معروضات، يعني اليوم اني موجودات في متحف أرض إسرائيل في تل أبيب، وهذا المتحف اليوم بيعرض التمثالين، طبعا مع انه هو متحف معروف متحف تراثي، لكن هذول التمثالين معروضات لكل شخص بده يوصل ويشوفهن، راح يشوفهن على طبيعتهن بشكلهن الصحيح بشكل المميز، كيف حكيت محفوظات بشكل رائع وكأنهم يعني صنعوا قبل أيام.
0: طيب دكتور، بدي أرجع معك خطوة واحدة فقط إلى الوراء بخصوص هذا الكشف.

0: اللي صار عن طريق تنفيذ أعمال لمشروع تطوير خطوط السكك الحديدية الساحلية ضمن مشروع الطريق السريع بشكل عام. لما بصير مشاريع من هذا النوع، مشاريع تطوير أو إصلاح، قديش بيكون في حذر ودقة ربما لعدم إحداث أي ضرر لكشف تاريخي محتمل؟
1: يعني إحنا بخطة الآثار تضم عشرات الباحثين من أصحاب الشهادات العليا، وكثير مننا اللي هن حفروا على مدار عشرات السنوات. يعني خذ على شبه المثال، يعني أنا حفرت فوق 100 حفرية، زملائي عربا ويهودا، دكتور وليد أطرش حفر فوق 100 حفرية، ومن ضمنها مدينة بيسان العظيمة وطبرية وغيرها. فأي زميل من زملائنا بيوصل لهذا الموقع هو يعرف ويفهم ويعي أهمية الموقع التاريخي والأثري والحضاري وحتى القانوني وحتى من ناحية
0: دكتور. يعني أفهم هون أنه الباحثين في الآثار يصلون قبل وصول عمال التطوير؟
1: نعم، طب إحنا موجودين لما بيكون في عنا أي عمل تطوير أو حتى أي خطة لمشروع معين، احنا نتدخل مباشرة من كل في هذه الأماكن يعرفوا انه في عنا أثار أو إمكانية وجود أثار هي قصوى، في درجة قصوى انه يكون في عنا أثار، فبنعمل فحوصات سابقة. أحيانا حتى بنطلب من تغيير المسار أو رفع المنسوب الطريق أو السكة الحديد رفعها أو إبعادها عن المسار اللي هن اقترحوه. يعني دائما في عنا مفاوضات، ولكن إذا أجبرنا في الحفر أو أجبرنا في هذا المشروع فبيكون في عنا مفتشين موجودين خلال العمل. هذا المفتش في حين ما يوصل إنه في عنا أي إمكانية لضرر في الأثار بوقف الشغل، وهنا ننتقل من المفتش الذي يراقب من المراقب إلى سلطة الأثار التي تعمل بشكل علمي وبشكل تقني، أن تحفر الأثار وتضع يدها وعلمها وكل إمكانياتها وقدراتها من باحثين وأثريين وموثقين وحتى علماء خارجيين إذا طلب الأمر، وحتى نوصل لتوثيق المكان وإخراج كل ما يمكن إخراجه منه وإعطاء فرصة إذا في إمكانية الحفظ عليه حفظه، وإذا ما في عندنا إمكانية محاولة حفظ وإبقاء ما يعني نقدر عليه من حفظ لهذا المكان أو لهذا الموقع.
0: وهذا يعني مسار غاية في الأهمية. ولذلك أسأل ختاما دكتور رافع، يعني بشكل عام يتم التعامل مع كل المناطق بشكل موحد، أم أنه بيتم تصنيف المناطق على أنه في مناطق مثلا فيها احتمالية يلاقوا فيها آثار أكثر من غيرها؟
1: أكيد إحنا يعني نتكئ في معلوماتنا على أكثر من 150 سنة اللي فيها مسوحات أثرية وأبحاث أثرية وفيما بعد حفريات أثرية، وفي النهاية فلنا يعني مدلولات على مواقع قائمة، في أثار هي بارزة فوق الأرض وبنعرفها، وفي أثار اللي هي تحت الأرض غير معروفة، وفي أثار اللي يحميها طبعا قانون الأثار ضمن منطقة اللي إحنا بنسميها في العبراني منطقة اللي هي مخرزة، اللي هي أي مناطق اللي ينص القانون بأنه قانون الآثار يحميها ويدافع عنها ويبقيها قدر الإمكان أنه ما حتى يكون فيها تطوير. في أماكن اللي احنا نسمح في المرة أنه حدا يوصل لها مثل التل الأثرية، يعني وانت تمر حتى في أي طريق دائما بتشوف على يمينك ويسارك بعض المواقع اللي هي مرتفعة داخل السهول، هذه مش تلال جغرافية إنما تلال أثرية بناها الإنسان. هذه مدن قديمة جدا وإحنا بنحافظ عليها كحفاظنا على بؤبؤ العين. في مواقع اللي بنسمح ولكن في شروط معينة، ومن ضمنها الحفريات الأثرية، ومن ضمنها أنه إحنا من خلالها أحيانا بصير عندنا هذه المفاجآت بحصولنا على إرث حضاري قيم جدا، كيف حكيت لك يوازي هدف جميل في كأس العالم،
0: وهي مقاربة جميلة وجيدة جدا في هذا التوقيت والتزامن مع كأس بطولة كأس العالم. شكرا جزيلا لك دكتور رافع أبو ريا الباحث في سلطة الأثار، ويعطيكم ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية وشكرا.
0: يلا فاصل يا إلياس، فاصل ومن ثم نتابع مع الملفات المتبقية في غرفة الأخبار وساعتها الثانية.
2: ذكرت تعرض المية كان قوي.

0: استنوا العرض الجاي هلا بأماشستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماشستار يركا لا يفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من ستة كؤوس أسطورية.

0: نويت على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 41 دقيقة بعد العاشرة صباحا، أنتم مع غرفة الأخبار. استوعب فرع شركة يو سي تي شمالي البلاد 50 موظفا جديدا في خطوة من شأنها أن تفتح المجال مستقبلا أمام دمج مزيد من العاملين العرب. وتعد الشركة من أبرز الشركات العالمية المختصة في تطوير وإنتاج حلول تكنولوجية متقدمة لصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. وينضم إلينا الآن مدير أحد مصانع الشركة محمد عاطف أبو ليل. أهلا بك أستاذ محمد. في بادئ الأمر يعني خلينا نحكي عن الأهمية التي تولونها ربما في الشركة لاستقطاب ودمج مزيد من العاملين من المجتمع العربي.
1: أهلا فيك وجميع المستمعين أخي. بس بحب أنوه أن الرقم 50 اللي استقطبناه، ولكن الشركة اليوم عم تجند كـ200 موظف، وإحنا اليوم عم نعمل كثير.
0: وإحنا حكينا عن 50 بس تجندوا 200، نحكي عن 200
1: إن شاء الله. بحب أعرف عن نفسي ببسيط. اسمي محمد عاطف أبو ليل من عين ماهل، مدير أحد المصانع في شركة يو سي تي. شركة يو سي تي عبارة عن برك صناعي اللي موجود فيه 8 مباني قريب 100 دونم موجودة للشركة. إذا بدي أحكي عن يو سي تي كبداية، بحب أحكي بس قصة قصيرة عن شخصية. اللي أنا بديت قبل 18 سنة كمشغل ماكينة بسيط على أرض الإنتاج مثل أي شاب يدور على فرصة عمل. من بعدها صراحة ما كنتش متخيل وممكن أوصل. فاليوم بعد ما تعلمت المهنة طورت نفسي وكملت تعليمي واشتغلت بعدة مناصب ومسؤوليات، واليوم أنا بفتخر أن أنا بدير إحدى هاي المباني. لهيك يو سي تي واحدة من الشرك اللي بتعطي فرص تطور مش شعارات، وبحكي عن تجربة شخصية
0: وهذا هام للغاية.
1: بالضبط. شركة يو سي تي احنا شركة اللي هي عالمية موجودة 76 سنة في سوق العمل في منطقة صناعية سيبوري جنب المشهد. فيها 8 مباني صناعة، ما يقارب الأكثر من 600 عامل، واليوم إحنا

0: تكنولوجيا فائقة.
1: بالضبط، هي النقطة المهمة. احنا اليوم موجودين جنب المشهد كفر كنا، يعني محيط منطقة الناصرة، وهذا اليوم اللي بيخلي احنا نحط كل جهدنا لاستقطاب الشباب والصبايا العرب، لانه بنحكي على مكان اللي هو هايتك صناعي. يعني اغلب الناس بتفكر المصنع وعبارة عن زيت وعبارة عن ضجة وعبارة عن عدم النظام، فبالعكس شركة يو سي تي هي احد الشرك اللي بالفعل هايتك صناعي. بتفوت على مكان بتشوف خضار، بتشوف كل ما يخص للعمال، النظافة، وغير هيك احنا بنحكي على حوسبة. يعني يوم نحكي احنا على شاب او اذا ما نقنع شاب ليش لازم تكون موجود في عالم الهيتك الصناعي، اول شيء احنا الفرق عنا عن اي شركة ثانية، احنا بناخذ الشخص بنستثمر فيه. يعني بناخذ هالطالب اللي خلص تعليم ما عنده توجيه مهني وما بيعرف شو يعني هيتك صناعي، احنا بنعلمه صنعة، والصنعة اليوم
0: يعني الشباب مش بحاجة يكونوا خريجين هايتك،
1: يكفي شخص عنده ذكاء راس ليجي يتعلم الصنعة اللي احنا بنعلمه اياها. كان علموها في الجامعات ويدفعوا عليها مصاري، احنا اليوم بنعلمها حتى لو ما بيعرف اللغة العبرية. احنا اليوم ناخذ هذا الشاب
0: وبالتالي بيكتسب الخبرة. في اي وظائف بتم تجنيد الشباب اليوم في الشركة؟
1: اليوم احنا بالمصنع نبدا كبداية، اليوم مطلوب ما يقارب ال 200 موظف لتجنيدهم في الانتاج، في خطوط الانتاج كسي ان سي خراطة لكل اللي احنا بننتجه. الاشي المميز في الشركة عنا، ليش حكيت استثمار وانا واحد منهم، الشركة عنا كل مجال او كل وظيفة فضيت الاولوية والافضلية لداخل الشركة. يعني اذا اليوم عنا مهندس مياكن عم بيشتغل في المصنع كمشغل سي ان سي، وبعد سنتين فتحت وظيفه، فبنفتح اول شيء بداخل المصنع انه في وظيفه فضيت. نعم. فالاولويه لعمال المصنع، لهيك اغلب الموجودين هون هن كبروا من الانتاج. واليوم طبعا احنا بنحكي كمان على المهندسين، يعني مهندسين مياكن، مهندسين كيو اي جوده، كل ما يخص اليوم المعروف تعسيه بنهول، يعني الصناعه واداره اعمال. كل هاي الأمور موجودة عندنا. طبعاً كثير شغلات مثل هندسة قمري، فاليداتيا، كثير شغلات اللي موجودة عندنا. فهي واحدة من الشغلات اللي احنا المصنع يو سي تي وبيستثمر في هذا الشخص، وكثير عندنا اللي طلعوا تعلموا في الأكاديمية وفي الجامعات كمان على حساب المصنع.
0: وهيك بشكل أو بآخر تفتحوا الباب أمام المسار الأكاديمي بعد ما ينضموا للشغل.
1: طبعاً طبعاً طبعاً، كثير ناس بلشوا من صفر، ومنهم أنا، منهم مدير اللي صلوا 37 سنة، ومنهم كثير ناس أشخاص عرب في الأخص اللي بلشوا من نقطة صفر، واليوم هن موجودين في مراكز عليا من ناحية الشغل في المصنع ومن ناحية مسار أكاديمي. الإشي الحلو والمميز، أي مجال شغل اليوم بالنهاية بيجيب لنا هالمعاش على حساب البنك، ولكن إيش الزيادة، البونس الزيادة اللي هو جدا مهم عندنا في المصنع، غير المعاش اللي بتاخذه غير حقوقك، انت بتاخذ الصنعه هاي موجوده
0: والتجربه بطبيعه الحال.
1: بالضبط، اصلاح وتجربه. اليوم انا عم بشوف صراحه وبتابع وموجود في كثير مبادرات لكل الاكاديميين، اغلب مشاكل الاكاديميين اليوم عم بخلصوا تعليم وما بيحاولوا يروحوا يكتسبوا خبره باي محل لو بالسنه الثالثه، فللأسف اليوم موجودين في محل خلصوا في علامات متفوقة ومش عم بلاقوا مكان شغل. فإحنا الحلو كثير ناس اللي هي كسبت هالتجربة حطتها بجيبتها. وبحكي لك على نوعين، النوع الأول كثير منهم راحوا على المسار الصناعي اللي هن ما كانوش يعرفوا شو يعني مهندس مياكن، ما كانوش يعرفوا شو مهندس جودة، ما كانوش يعرفوا كل هاي الشغلات، فمن هون حبوا. ومثلي أنا صراحة ولا كنت أعرف يعني شو بحكوا، شو يعني هيك رحت أشتغل بس لأجيب معاش. من هون طورت الفكرة. الشغلة الثانية وللأسف كمان موجودة وعندي، يعني من العمال اللي عندي في كثير من هاي النوعيات اللي راحوا تعلموا كمثال أي شغلة ثانية ما بخص الصناعة، فإن بعد 3 سنين من التعليم لقوا نفسهم خلصوا تعليم وسنة كاملة يدوروا على هذا التعليم اللي تعلموه فما لقوا شغل، فهن رجعوا للصنعة القوية الموجودة في إيديهم.
0: نعم، إذن عم نحكي عن فرص ممكن تفتح المجال مستقبلا أمام دمج مزيد من العمال من المجتمع العربي في شركات رائدة من هذا النوع. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عاطف أبو المدير مصنع في شركة يو سي تي.

0: والله جميل هذا الفاصل الموسيقي للمونديال بطولة كأس العالم لعام 2026 يا الياس. وينضم إلينا الآن الزميل فادي مصطفى ولحاطة الرياضية اليومية. صباح الخير فادي.
1: صباح الخير أمير، وأنا مبسوط أنك هيك حبيت الموسيقى وحبيت
0: والله جميل اسمعك، بتعطي صحيح. شوية طاقة مختلفة وأجواء مغايرة تماما.
1: طبعا طبعا، هي اهداف احدى اهداف المونديال هيك شويه هروب من الواقع الصعب اللي بنعيشه، وانا بدعوك في طبعا ناس مونديال ناس العالم. احنا بنحط كثير اغاني وخاصه منتخباتنا العربيه اللي ابدعت في كثير فيديوهات سليبات. اليوم الليله كانت ليله الكبار بعد التالق ميسي مع ثلاثيه، هالاند مع مرتين سجل، وامبابي ايضا سجل هدفين، وكانت مباريات في قمه في الروعه. البدايه كانت فرنسا السنغال الساعه 10 مساء 3-1 انتهت. طبعا شوط ضعيف اول، ثم كيليان امبابي سجل مرتين، باركولا مع هدف الثالث، امبابي قلص مباراه رائعه، شوط ثاني رائع يقول انه فرنسا هناك بقوه. كيليان امبابي مع 16 هدف، كيليان امبابي يريد ان يترأس قائمه هدافي المونديال في العالم، وكيليان امبابي يقول انا جاهز، ديمبلي جاهز، باركولا جاهز، وعلى ما يبدو فرنسا ستقول كارثه. ثم ذهبنا الى العراق في الواحده ليلا امام النرويج، مباراة كانت قوية، يعني انفعالة افتتاحية جيدة جدا قوية من العراق، ولكن في النرويج في هالاند اللي تسجل الهدف الأول. طبعا الفريق العراقي أيضا حسين عادل النتيجة مع رأسية جميلة، ولكن الكلمة الأخيرة كانت للفريق النرويجي. 4-1 هي النهاية. الفريق العراقي يعني دفاع ضعيف في التالي، قوة بدنية انتهت في دقيقة 70 بحاجة إلى ترتيب الصفوف، ولكن النرويج فريق قوي جدا للأمانة. الرابع فجرا شاهدنا مباراة قمة في الروعة، الأرجنتين الجزائر، المباراة رقم 200 لليونيل ميسي. أمير ليونيل ميسي بعد أسبوع راح يحتفل عيد ميلاده، وما أجمل 39، وما أجمل إنه يسجل هاتريك. ميسي ميسي ميسي ثلاث مرات سجل هدف أجمل من الثاني. صحيح الجزائر أتاحت لها النجم أن يعني يتألق في هذه الليلة، ولكن سؤال من يمكن أن يوقف هذا النجم الكبير؟ ميسي يتصدر من جديد اللائحة ليكون ملك الهدافين الأول في المونديال. طبعا هتنافس منافسة قوية بينه وبين كيليان امبابي. والسابع صباحا أنا والنشام وكل المجتمع الأردني، كل الأردنيين صحيوا الساعة 7 ليشوفوا المباراة القوية بين
0: والله كل الوطن العربي فعل الساعة 7 يشوف المباراة اليوم.
1: تعرف كانت الحكومة في المدرج الروماني واستغربوا النشامة والأردنيين، قالوا ما شاء الله الحكومة بتصحى بكير عنا. ففعلا كان حضور قوي، الفريق الأردني أدى أداء جيد حتى نصف الشوط الثاني. علي ألوان عادلة وهدف ذاتي من يزن العرب، وضربة جزاء ل3-1 تنتهي النتيجة. هناك انتقادات كثيرة على أداء الحارس يزيد أبو ليلى، قالوا كل المنتخب 11 مليون أردني صحيين إلا يزيد أبو ليلى، كنا المباراة يعني هيك شوي زودوه عليه. الليلة
0: ستعرف هاي طبيعة الجماهير العربية بشكل عام على السياسيين والرياضيين
1: على طبعا ما بيرحموش، ولكن الطائقات كانت خفيفة الدم شوي زودوها على يزيد أبو ليلى. اليوم بانتظامها مباراة في قمة الروعة في الساعة 8 الدون، البرتغال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكثير ناس أميرة بتقول نريد يعني بشجعوش البرتغال، نريد لكريستيانو رونالدو أن يحتفل وأن يعني ينهي المسيرة مع كأس العالم. فاليوم راح نشوف كيف البرتغال معدة لهذا المونديال. وفي الساعة 11 ليلا يعني ساعة مقبولة جدا، مباراة راح تكون قمة الإثارة، إنجلترا مع كرواتيا، فريق عديد كرواتيا مودريج، والفريق الإنجليزي إنجلترا اللي ماشي دائما عنده حظوظ قوية في المونديال، ولكن ستكون بداية. الثانية صباحا غانا بنما أوزبكستان كولومبيا في 5 فجرا، هذه المباراة اللي تستنانا. بتمنى للجميع إيقاعات حلوة، وشوي شوي عم بنشوف الرتم عم بيعلى. بلشنا في مونديال في كثير تعادلات، مونديال اللي كمان انتهى 0-0، والآن بلشت الأهداف أهداف الجملة، وبالأخص ظهور النجوم العمالقة الكبار اللي حبناهم. وعلى ما يبدو هذا هو الواقع الأخير، والجولة التانجو الأخير سيكون لميسي ورونالدو، فمن سيحتفل حتى النهاية؟ نحن هنا لنقول لك عن كل جديد. وفي نهاية العالم كل

0: محطات. أمير أنت أي مباراة تصحى على 7 على 5 على 4؟
1: أنا جاي أسألك سؤال، إذا كل التوقيتات للمباريات بهذا الشكل أو على هذا المنوال، أنت عم بتنام؟ أنت عن جد عم بتنام فادي مع هاي التوقيت ومع فارق التوقيت كمان؟
0: صراحة صعب الموضوع، مشان هيك أنا يعني شوف اليوم المونديال قسمه الأشواط لنصين، استراحة ما بين الشوطين بعد 25 دقيقة بيشربوا ماء، وإحنا قسمنا أيضا أوقاتنا كيف نقسم نحضر المباريات وأنت تنضم للمباراة. أحكي لك إنه سهل مش سهل، بالأخص إنه لازم نصحى الصبح نحكي معك نعطيك الإحاطات، لأنه تخيل إنه أنا سنايم ما أحكيش معك.
1: لا لا بتخيلش هيك سيناريو، بس انا بدي اشاركك بانه انا حضرت يعني كماتش كامل كلعبه كامله، حضرت بس لعبه المغرب، لا لعبه امريكا. ليش؟ لانه انا كنت اصلا هناك، كنت في جورجيا في اتلانتا، كنت كمان يعني هيك حابب كثير اشوف الاجواء هناك. ولكن فادي المونديال كاس العالم كان غائب عن الشوارع بشكل او باخر، وهذا كان غريب جدا. ولما بيفتحوا كانوا نقاش على الموضوع، وكانت أكثر اتهامات للفيفا وغلاء التيكتات يعني والتذاكر لهذه الماتشات وهذه الألعاب.
0: دخلت دخول المباراة، دخلت نجحت دخول المباراة؟
1: لا لا لم أنجح بدخول المباراة، يعني بصراحة بعنيليش بيني وبينك بس كان في أجواء لطيفة. طبعا أنت عم تحكي عن المنتخب الأمريكي، واللعبة الأولى كانت في أمريكا كافتتاح بطبيعة الحال. على العموم سنكون مع كل الإحاطات مع كل المستجدات معك دائما الزميل فادي مصطفى. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. وبهذا نصل إلى ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. في التحرير محمد مجادي طاهري، ونس مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس مرجيجي، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: نادرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
5: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديثه لراديو الناس إن التجمع سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لإنجاز قائمة مشتركة ثلاثية، وأضاف أن اتصالات التجمع ستتواصل مع شركائه بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز التمثيل السياسي العربي قبل الانتخابات المقبلة، وذلك بعد تعثر المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية وإعلان القائمة العربية الموحدة بتجميد مشاركتها في المفاوضات.
1: هذا هو الاتجاه الآن في التجمع، إقامة مشتركة ثلاثية. حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون من وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر بالبرنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير، بعد طبعا أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في الجبهة والتغيير. والآن علينا أن يكون هناك بعض النقاش على موضوع آليات العمل لرئاسة الكتلة. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية.
0: فتح شارع رقم 4 عند مدخل بني براك أمام حركة المرور بعدما أغلقه عشرات اليهود الحريديم احتجاجا على قضايا تتعلق بتجنيد المتدينين، واعتقلت الشرطة 6 أشخاص من المحتجين في أعقاب الإخلال بالنظام والتسبب باضطرابات مرورية في المنطقة. وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأمين أغلبية لإقرار مشروع قانون قدمه رئيس حزب شاس أريا درعي يقضي بوقف اعتقال المطلوبين للتجنيد من طلاب المعاهد الدينية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا قرية جلجلية شمال رام الله وأضرموا النار في أحد المساجد، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى، كما خطوا شعارات وصفت بالعنصرية على جدرانه في حادثة أثارت استنكارا واسعا باعتبارها استهدافا لدور العبادة. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مشروع الاتفاق، إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك. وبحسب المصدر، فإن أحد أسباب الرفض هو خشية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن يسرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضمون الاتفاق قبل الإعلان الرسمي عنه. إلى ذلك، كشفت تقارير غربية مساء أمس بنود مذكرة تفاهم من 14 نقطة، وأضافت أن إيران ستحتفظ بالوضع القائم في برنامجها النووي مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة، مع نص على إنهاء فوري ودائم للحرب في جميع الجبهات. في السياق، أفادت شبكة بلومبرغ بأن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تسمح باستئناف صادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية فور توقيع مذكرة التفاهم. وبحسب التقرير، يعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة خلال 30 يوما، فيما تتضمن المسودة خطة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على منطقة نبطية في جنوب لبنان دون تحديد طبيعة الأهداف. في وقت سابق هدد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، هدد إسرائيل برد عسكري إذا واصلت هجماتها على جنوب لبنان، مؤكدا أن عليها أن تتوقع ردا قاسيا في حال استمرار عملياتها العسكرية. رحب قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب قمتهم الأخيرة

أخيرا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تنفيذ بنوده ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وشدد القادة على أن حرية الملاحة والعبور في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدين أهمية ضمان استمرار حركة النقل البحري في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. في الرياضة، شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب الأردني مع المنتخب النمساوي منافسة قوية بعد أن سجل المنتخب النمساوي 3 أهداف مقابل هدف للمنتخب الأردني. وفي وقت سابق اختتمت مباريات الجولة الأولى في المجموعة 9 من كأس العالم بفوز فرنسا على السنغال 3 أهداف مقابل هدف، كما تغلبت النرويج على العراق 4 أهداف مقابل هدف في مباراة تألق خلالها إيرلينغ هالاند بتسجيل هدفين. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغيير، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
7: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
8: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
9: يعني الحياة غالي بس منضحك.
10: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
11: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
7: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: Allah ya Estes, Allah.
1: نيو كولكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
7: بس أمكور أمكور أمكور.
8: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
9: أمكور أمكور أمكور.
10: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: برنامج ميكس مع ناصر طه،
12: كل 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8.
13: حلو التغيير
14: والتغيير بس في المونديال،
13: كده أجمل بكتير.
14: يلا يا ناصر حكيلنا.
12: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل7 ويوم الخميس من 7 ل8 المساء على راديو الناس.
11: تقريبا دقيقة. النيروز. مع بداية حلول فصل الربيع كثيرا ما نسمع لفظة نيروز، فما هي أصولها وعلاقتها بفصل الربيع؟ النيروز لفظة فارسية معربة وتعني أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس، وتلفظ بالفارسية نوروز، وهي جمع لكلمتي نو وتعني جديد وروز وتعني يوم، ليصبح المعنى يوم جديد. وقيل يطلق النوروز على يومين من أيام السنة، الأول هو نوروز العامة والثاني نوروز الخاصة. أما نوروز العامة فهو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الفارسية فروردين.

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع نظرين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة
6: سلام
5: اليونان
6: سلام
5: سينا
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب في العشرينيات من العمر من مدينة طمرة بعد اتهامه بالاعتداء على سائق حافلة نقل وإصابته بالجروح وتحطيم نوافذ مركبته على خلفية خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور في أحد الشوارع الضيقة داخل المدينة. ومع استكمال التحقيقات قدمت لائحة الاتهام ضد الشاب أمام محكمة الصلح في عكا عبر نيابة الجليل، تضمنت تهم الاعتداء المسبب لإصابة فعلية وإلحاق أضرار متعمدة بالمركبة. فتح شارع رقم 4 عند مدخل ابن إبرك أمام حركة المرور بعدما أغلقه عشرات اليهود الحاردين احتجاجا على قضايا تتعلق بتجنيد المتدينين. واعتقلت الشرطة 6 أشخاص من المحتجين في أعقاب الإخلال بالنظام والتسبب باضطرابات مرورية في المنطقة. وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأمين أغلبية لإقرار مشروع قانون قدمه رئيس حزب شاس أريا درعي يقضي بوقف اعتقال المطلوبين للتجنيد من طلاب المعاهد الدينية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا قرية شمال رام الله وأضرموا النار في أحد المساجد، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى، كما خطوا شعارات وصفت بالعنصرية على الجدران في حادثة أثارت استنكارا واسعا باعتبارها استهدافا لدور العبادة. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديثه لراديو الناس إن التجمع سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لإنجاز قائمة مشتركة ثلاثية، وأضاف أن اتصالات التجمع ستتواصل مع شركائه بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز التمثيل السياسي العربي قبل الانتخابات المقبلة، وذلك بعد تعثر المفاوضات لتشكيل القائمة الرباعية وإعلان القائمة العربية الموحدة تجميد مشاركتها في المفاوضات.
1: هذا هو الاتجاه الآن في التجمع، إقامة مشتركة ثلاثية. حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر بالبرنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير، بعد طبعا أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في الجبهة والتغيير. والآن علينا أن يكون هناك بعض النقاش على موضوع آليات العمل لرئاسة الكتلة. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية.
0: أفادت شبكة بلومبرغ بأن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة الدول السبع في فرنسا، وأن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق. إلى ذلك، رحب قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب قمتهم الأخيرة بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تنفيذ بنوده ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وشدد القادة على أن حرية الملاحة والعبور في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدين أهمية ضمان استمرار حركة النقل البحري في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد القوات الدولية أوضاع جنوب لبنان وصعوبات في منطقة العمليات، وناقش اللقاء الأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفيل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات جنوب لبنان، كما تطرق اللقاء إلى بحث مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغيير، ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام الموجز، ألقاكم بعد قليل في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. بحلقة اليوم زي كل أسبوع رح نطرح مواضيع متعددة ومختلفة حول حياتنا اليومية وأمور منمر فيها ومنعيشها بحياتنا اليومية ومنلمسها وبتلمسنا، ومهم كثير نتوقف عندها مع أخصائيين وناس من مجالات مختلفة نحكي عن الأوجه المختلفة لهاي المواضيع. لكن من اليوم وحتى انتهاء المونديال رح ناخذكم في جولة مختلفة بين أوجه المونديال المتعددة. رح نحكي عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الحدث اللي بتجاوز طبعا حدود الرياضة، واللي أصبح اليوم ظاهرة عالمية واجتماعية بنتظرها الكثير من الناس كل 4 سنوات. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. موضوع الانطلاقة لحلقة اليوم موضوع يعني في عليه تساؤلات وانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة، ومنحكي عن زي دايما منطرح موضوع المنصات التواصل الاجتماعي من عدة جوانب وتأثيراتها وتداعياتها بعدة جوانب الحياة. منصات التواصل بطلت مجرد وسيلة فقط للتواصل أو للترفيه، بل أصبحت منصة بتعرض إنجازات شخصية مهنية، مشاركة نجاحات، كل هاي التفاصيل الحياتية اليومية. ولكن فكرة أنه نخصص هاي المنصة لطرح أو لعرض إنجازات ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كثير كبيرة، لكن عرضها على منصات التواصل الاجتماعي عم بيكون في لها تأثير وتداعيات كثير كبيرة على المجتمع. السؤال قديش مهم ننشر هاي الإنجازات، وهل فعلا بتحفز وبتعطي أثر إيجابي ولا بتشتغل عكسي على الناس؟ هل هي فعلا مصدر إلهام للآخرين ولا مصدر للإحباط وانعدام الثقة بالنفس؟ عشان نحكي عن هذا الموضوع معانا اليوم المعالجة النفسية والعاطفية جهاد غبرية. أهلين جهاد.
1: أهلا فيك رجاء لكل جميع المستمعين.
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله. مو هيك يعني المونديال عم بخلينا نسهر كثير.
0: رح نحكي عن الموضوع في حلقة اليوم تابعينا، بدأت هذا الموضوع وهاي النقطة في هيك كثير شكاوي عليها. جهاد لموضوعنا، يعني هذا الموضوع عم يطرح بالفترة الأخيرة صراحة، عم بشوف كثير على منصات التواصل الاجتماعي في هيك نهضة معينة من فئات معينة داخل المجتمع إنه هاي تصوير الإنجازات الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وإنه إحنا كلنا لازم نسعى عشان نعمل إنجازات ونحقق إنجازات أصبح له أثر سلبي على المجتمع وعلى بالذات على يعني الجمهور الصغير بالعمر. يمكن خلينا نحكي، هل فعلا كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا في البداية هو إنجازات ولا هاي أوهام عم تباع للناس عن طريق المنصات؟
1: شوفي أنا رح أبلشها بموقف صار معي قبل يومين. أنا في رياضة معينة بمارسها وبروح يعني عندي يومين في الأسبوع، فانضم لنا جديد هيك مجموعة شباب بينين أول العشرينات. حرفيا أني ما لعبوش أكتر من ما صوروا يعني. بحديث هيك مع كمان صبية حتى هي من المجتمع اليهودي،

0: دي بتحكي لي كل شوفي انه كيف بصوروا، لا يا الله جيل اليوم كل اشي دائما في عندهم دائما تصوير، ومهم لهم انه ينشروا على الستوري شو عم بعملوا يومياتهم. فحكيت لها انه للاسف انه حتى انه عم بفقدوا قيمة اللحظة بس عشان هن مفكرين انه عم بوثقوها.
1: ما بعيشوا التجربة بالشكل الصحيح.
0: بالضبط، يعني أنا بقول لك إنه هني ما لعبوا أكثر ما صوروا. يعني هني كان كتير مشغولين بالصورة كانوا. وبالصدفة أنا كنت رايحة كي بدي أشرب ماء، انتبهت إنه في تلفون كاميرا الفيديو شغالة قبال الملعب. فإنه كمان بيهتموا بهاي التفاصيل. إسا إحنا بنرجع للسؤال. إيه انت حكيتي ان هم عم بنشروا انجازات كبيره، اليوم صارت انه مش بس انجازات كبيره، تفاصيل يوميه مهم لهم انه ينشروها، حتى لدرجه انه صارت انه هم بدهم يروحوا يعملوا الإشي بس عشان ينشروه. بدي اسافر عشان انشر، بدي اروح المطعم عشان انشر، بدي اروح الجيم على النادي الرياضي عشان انشر فرجي انه انا عم بعمل إشي. فهو صار كأنه جزء من الدافعية والحافز عشان أعمل، ولكن قديش مصداقية هذا العمل وقديش عم بشعر بقيمته؟ هون السؤال.
1: بس السؤال جهاد كمان، احنا بنحكي تصوير اليوميات او الاشياء اللي بنقوم فيها، احنا صار في فئات معينة موجودة بتصور هاي الممارسات اليومية الطبيعية على إنها إنجاز كبير، على إنها هدف كبير لازم الكل يحققه ويوصله، كونوا مثلي وكأنه اعملوا شو أنا بعمل علشان تقدروا حالكم أكثر، علشان تكونوا أحسن، علشان تكونوا منتميين، خلينا نقول للجو السائد أو للحال السائد بالمجتمع. سؤالي إذا في أشخاص عن جد اليوم عم تنشر هاي الإنجازات، أو ما عم نحكي بس عن تفاصيل اليومية، الناس اللي عم تنشر عن جد إنجازات كبيرة عم تعملها، تحقيق نجاح معين، تخرج زي ما اسمع منشوف بهاي الفترة، تصوير إنه تخرجت من الجامعة، تخرجت من المدرسة الثانوية، وتصويرها كإنجاز كبير وعظيم، هل هاد العمل نفسه بيأثر سلبا أم إيجابا على الناس؟ قديش في إله تأثير على تقدير الذات عند المتابعين أو عند الناس اللي بالمجتمعنا؟
0: هذا بيأثر على نوعين من الناس، هو بيأثر على الواعي وبيأثر على الجهل. الواعي رح يخدها بطريقة واعي وبشوفها أنها كأنها هي محفز للأفضل. الجاهل حتى لو أنه هي كانت محفز للأفضل وأنه هو بده يقوم يعمل، ولكن هو ما بتلقاها بوعي. لما ما بتلقاها بوعي هو رح ينقل الصورة السطحية تبعتها، يعني رح أروح تعرف شو على مستوى بسيط الإنجازات اللي هي التخرج من الجامعة. جميل إنه يكون في عنا حدا ملهم ومؤثر ومحفز لإنه يشجعنا إن إحنا نسعى وندرس ونتعلم ونفوت الجامعة وننجح فيها، ولكن قديش في ناس وصلت الجامعات وهي مش عارفة شو عم تعمل هناك بس لإنه بدي أكون يكون معاي لقب وأفرج إني أنا منجز. يعني في فرق ما بين انه انا بدي افرجي اني انا منجز، بعيدا حتى عن التواصل عن المنصات هاي، بالحياة العامة انه انا بتجه اني اعمل العمل لاني بدي اترك فيه بصمة، بدي اضيف لإله، ولا بدي اعمل العمل بس عشان انا افرجي اني انا منجز، انه انا مهم لإلي نظرة الناس شو عم تطلع علي. طبعا المنصات هاي عززت كمان هذا الاشي وفرجته بشكل اوضح، ومش بس اوضح، فرجته بشكل ممكن يكون هو ايجابي ولكن هو بيبين انه سلبي كمان. فهي هاي مين المتلقي؟ هذا اللي يتبع المتلقي اللي بيشوف قاعد هاي الإنجازات وبتفرج عليها.
1: حكيتي عن الواعي والغير واعي، فئات العمرية كمان المختلفة ممكن يكون كمان لها تأثير
0: وهذا اللي أنا هذا المهم نذكره لأنه الفئات العمرية

0: طبعا بتتأثر. إيه ابن ال 15 سنة إيه إذا بيشوف واحد مثلا عنده صار عنده مشاريع وراكب سيارة وبيسافر وبروح وبيجي ومشتري بيت وهيك, وهو يعني ممكن يكون بعده بعمر العشرينات وهيك, فابن ال 15 سنة بده يتأثر بطريقة هنا هو بعده مش واعي كفاية ومدرك كفاية لكل السيرورة اللي مرقها هذا الإنسان. بينما مثلا إذا المتلقي ابن 30 سنة و 35 سنة, وطبعا احنا بنرجع نقول مرات العمر ما بيحدد درجة الوعي عنا, ولكن بشكل عام احنا بنحكي عن بشكل عام المعدل ان الفئات العمرية اللي هي بعد اللي تحت العشرين سنة اللي هي هدول المراهقين اللي بين 12 وال 21 سنة, هدول بيكون بعد عندهم جهاز المشاعر هو الغالب اكثر, فهني بيفكروا بعواطفهم أكثر ما بيفكروا بالإدراك تبعهم بالوعي تبعهم. فطبعا بدهن يتأثروا يأخذوا الصور السطحية بشكل عام, بأخذوا الصور السطحية ما يعني اليوم إحنا أنا كأخصائي كمان تشتغل مع جيل الشبيبة كثير مرات بشوف قديش مدى التأثير على هذا الجيل اللي هو بده يعمل مصاري بسرعة, بده ينجز بسرعة, بده عشان الناس تأشر عليه لأنه كثير مهم له الأضواء. إحنا زمان الأضواء كانت كنا نشوفها بس الفنانين الرياضيين سياسيين إعلاميين فقط, اليوم الأضواء هي تسلط على كل واحد بيختار إنه تسلط عليه الأضواء, كل أي إنسان بيقدر يعني يمسك تليفونه ويسلط على نفسه الضوء.
1: صحيح.
0: فهذا كمان بفقد, وهي شغلة كثير مهمة, بفقد الإنسان العفوية, الإنسان اللي تحت الكاميرا هو حتى لو كان طفل, الطفل اللي هو أبو العفوية مجرد أنك أنت ترفع الكاميرا بوجهه هو رح يتغير, يعني رح يعمل وضعية مختلفة. طبعاً وهذا كله هيك بأثر على برمجة الدماغ, وهذا اللي أنا اليوم للأسف بشوفه على الأطفال كمان, الأطفال اللي هي تحت الضوء.
1: طب كيف ممكن نحمي حالنا؟ يعني جهاد مهم إنه اليوم إحنا منكشفين كثير, ومنصات التواصل الاجتماعي جزء كثير كبير من حياتنا. يعني باللاوعي أنت عم بتقلبي بالسوشيال ميديا, بالستوريز, عم بتشوفي الفيديوهات على تيك توك, كل الناس عم بتحاول تتوصل أو تورجي مثالية معينة اللي يعني ممكن تكون غالبا غير واقعية وغير موجودة. إحنا كمستهلكين لهاي المنصات كيف ممكن نحمي حالنا أو نعمل موازنة بانكشافنا؟
0: أول إشي بدنا نعمل برنامج لاستعمالها, يعني مش يعني لازم أعمل ضبط لاستعمال هاي المنصات, ما يخدش مني كثير وقت ساعات. مش غلط إنه أنا إنساني برضو بفوت على هاي المنصات وبتابع كثير أشخاص, هي فكرة إنه أعرف مين أتابع, شو اللي أتابع, المحتوى اللي كمان أتابعه. بنفع أتابع محتوى ترفيهي عادي وناس عاديين اللي بتنشر أمور هيك عابرة يومية, ولكن بحمي حالي بتعزيز الوعي عندي. يعني كيف احنا بنعزز الوعي؟ بنعزز الوعي هي كمان ببلش, يعني احنا بنحكي من جيل صغير, وهي كثير اليوم انا بحكيها للاهالي اللي اليوم عندهم اولادهم كمان ينتبهوا ان اولادهم موجودين في هاي المساحة, عشان ما يفقد ابنه المساحة الشخصية. لكل انسان في عندنا مساحتنا الشخصية, اذا احنا سلطنا الضوء عليها كثير بشكل مفرط ومبالغ احنا بنفقدها. وقديش مهمة هاي المساحة تكون محافظ عليها عشان نضلنا محافظين على التوازن النفسي عنا, ما يصير عنا هذا التراكم. بتحفيز أنفسنا وتحفيز أولادنا إنه نروح نعمل أمور, إن ننجز أمور, نتعلم, نمارس نشاطات مختلفة لقيمتها, ندور عليها لقيمتها هي ولتأثيرها, نشوف قديش, نفحص قديش هي عم بتأثر علينا إحنا بشكل شخصي, مش إنها المهم تأثر على صورتنا أمام الناس. هاي رفع هذا الوعي, هذا بحمينا, رفع الوعي دائما, هو الوعي هو اللي بحمينا.
1: جميل ونقطة

0: جدا مهمة، وفكرة إنه نضل نشتغل على الوعي كمان بالذات مع فئات العمرية الصغيرة، إحنا كأهل كمربيين كمختصين دائما نشتغل على رفع الوعي ونحاول نحمي قد ما بنقدر، لأنه اليوم الانكشاف كثير كبير وواسع وصعب السيطرة عليه نوعا ما، لكن هيك بدنا نتكاتف مع بعض لحتى يعني فعلا نرفع الوعي عند أبنائنا حول هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر المعالج النفسي والعاطفي جهاد غبرية، شكرا لك على كل هاي المعلومات.
1: شكرا لكم لتسليط الضوء على هذا المواضيع.
0: شكرا، إلى اللقاء.

احنا بحاجة نسمع اكثر عن الانسان العادي اللي مش كل يوم عنده انجاز ولا كل مرحلة بحياته لازم تكون ملهمة وعظيمة. انسان مثلي ومثلك عم بحاول يعيش بهدوء يرتاح بلا شعور بالذنب ويكون موجود بلا ما يثبت اشي لحدا. صدقني اوقات اجمل اشي ممكن نعيشه هو بس انه نكون اشخاص عاديين. هذا منشور لفتني هيك على منصات التواصل الاجتماعي لشخص بحاول يرفع الوعي عند المتابعين.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: Corin Verter.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وهالمرة رح نخصص يعني الجزء هذا كله كامل للمونديال. مع انطلاق طبعا المونديال في مواضيع كثيرة بشهدها هذا الموسم من المونديال، جدل واسع على كثير نقاط ومواضيع رح نستعرضها، ورح نحكي عن المونديال من وجه آخر غير اللي بتعرفوه على الملاعب. وبما أنه مونديال 2026 شهد هيك جدل واسع بسبب اختلاف مواعيد المباريات عن البطولات السابقة اللي كانت في السنين السابقة، لأنه هاي المرة المباريات تبث في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات يعني الفجر الأولى والصباح الباكر، اللي هالموضوع عمل جدل وانتقادات كثير بالعالم وبالبلاد، وشكل تحدي نوعا ما بتنظيم اليوم وساعات العمل والأولويات، لأنه كمان كونه يعتبر هيك طقس مميز المونديال وخاص، وبيجمع العائلات والأصدقاء مع بعض قدام الشاشة كل 4 سنين بطريقة جدا خاصة ومميزة. هالمرة الوضع مختلف. احنا بالبداية بدنا نسمع هيك من الناس بالشارع شو حكوا عن موضوع الوقت، توقيت المونديال. رح نروح نسمع رأي الناس بالموضوع، بداية مع الزميل مبدأ فرحات اللي جابلنا أصوات من شمال البلاد. خلونا نسمع.
1: هالمرة المونديال مش حامي زي المونديالات المرو، يعني الواحد بيحضر ألعاب وبستنى، بس مش يعني بيقتل حاله زي السنين اللي قلطت انك تضلك للصبح يكون النعس هالكاك، رغم من هيك تضلك سهران وتستنى اللعبة على نار ولا دقيقة 90، وإذا فريقك ربح تنط وتكيف وتصيح وتحط هالعلم. هاي السنة لا، ما فيش بهجة السنين اللي قلطت.
2: الساعات شوي صعبة، وعاد عن ذلك نشاهده حسب الوقت والظروف، غير هيك في بداية الدور الأول هو مش ممتع، يعني ممل، لأنه 48 منتخب كثير على كأس العالم، كثرة المنتخبات والبلاد تمل البطولة نفسها. فنبدأ بمشاهدتها إن شاء الله في الدور الثمن النهائي، هناك تبدأ المباراة أخذ الاهتمام أكثر، إنه في حالة ساعتها عندها اللي بيخسر بيروح، هناك ما في إمكانية يتصلح، ساعتها بيصير متعة للمباريات وأهمية حتى إذا كانت الساعات تسمع.
3: طبعا المونديال هو حدث استثنائي، دائما بيجي مرة كل 4 سنين، خصوصا هاي المرة اللي هي أول مرة بتأهل 48 منتخب، صرنا نشوف منتخبات لأول مرة بتلعب وعم يلعبوا حلو. بس التحدي زي ما بقول هو فرق التوقيت، المباريات بدها تكون كثير متأخرة، بدك تنسق بين الشغل الليل مثلا مع يعني هي معادلة صعبة. وبالنسبة لمين بشجع، يعني أنا شخصيا وبما أنه إيطاليا ما تأهلتش، يعني قلبي وعقلي مع المنتخبات العربية كلها اللي بتستحق كل الدعم. يعني أما عن وقتي، يعني الواحد يعني لازم يأتمن على نظام صارم عشان يوازن بين ساعات العمل والنوم وأوقات المباريات، يعني إنه بتعرف مناش نفوت ولا أي لحظة حماسية، بس من نفس الوقت مناش نقصر بالالتزامات.
4: مرحبا، أنا عبدالله كنعان، بحب أحضر ألعاب المونديال، أما مرات بعضاش أحضرها عشان بكون عندي المدرسة، وأنا بحب البرتغال يفوز بكأس العالم.
0: طيب من الشمال بدنا نروح للمثلث نشوف إذا أهل المثلث والمنطقة بنفس الرأي. تعال نروح.
5: كل واحد بتابع المباريات كلهم حسب توقيته هو الشخصي، مش حسب توقيتهم هم. في عندك لعبة الساعة 4 الصبح 5 الصبح، أكيد ما حدا مش راح يحضرها، أو 7 الصبح حتى مين بده يحضرها؟ يعني واحد طلع شغل الساعة 6 أو 5، كيف بده يشوف المباراة الساعة 7؟ الساعة 1 خلينا نقول شوي مقبول، الساعة 10 مقبول، الساعة 8 مقبول، 7 المغرب مقبول، اما توقيت اللي على الفجر صعب جدا. يعني هاي بالنسبه لبلاد ثاني بجوز مقبول، اما عنا لا، ما ظنيش في حدا، قليل جدا اللي بتابعوهن، حتى لو يمكن المنتخب اللي بتأيده، يعني زي الجزائر هسه في عنا اليوم مع الارجنتين الساعه 4 الصبح، ما حدا راح يحضرها اكيد، قليل جدا. خلينا نقول
6: المنتخب الالماني فاز 7-1، وانا يعني كثير مبسوط. المنتخبات العربيه يعني المره هاي فرحوني كثير، النتائج كانت جيدة جداً، حسب رأيي. انبسطت بأداء المنتخب المغربي بأداء المنتخب المصري. لا كثير من الناس انحرموا وأنا كصاحب يعني مقهى يعني كثير ناس لم تأتي لمشاهدة المباريات من يعني من أجل الساعة المتأخرة.

0: ايش حدا بحضر فاطمه لعنا ولا حدا من الساعات هاي اللي تيجي بتاخر.
1: طيب بدنا نشكر الزميل ابراهيم ابو عطا اللي رصد لنا الاصوات من منطقه المثلث. واضح انه في عدم رضا جماعي في المجتمع العربي عن الاوقات. بدنا نحكي عن الجانب الاجتماعي والتاثير الاجتماعي للمونديال ومشاهده العاب المونديال مع العامل الاجتماعي والمرشده الاهل والام لطفلين ياسمين مواسي. اهلا ياسمين.
2: هلا رجاء، شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله، طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: الحمد لله، تسلم عزيزتي.
1: يعني ياسمين، انت كمان ام لطفلين، وشو وضعكم انتم بالمونديال؟ بتحضروا مونديال بالبيت؟
2: لا احنا بهاي المره لا، مع الاوقات اللي حكيتوا عنها قبل شوي والظروف الموجوده العام قبل 4 سنوات تابعنا المونديال بالذات انه كان بقطر وكانت اجواء وساعات مناسبه، بس السنه لا،
1: سنة تنزلتوا عن هاي التجربة بسبب الأوقات. طب إذا بدنا نأخذ هيك المونديال يعني من الجانب الاجتماعي، ياسمين، تأثير المونديال على العيلة بيكون سلبي ولا إيجابي؟
2: طبعا المونديال بحد ذاته ما بقدر أقول هو إيجابي أو سلبي، بس التأثير بيعتمد على إنه كيف إحنا بنتعاطى معه. إذا صار في فرصة إحنا نجتمع نقضي وقت حلو، عن جد هو بيكون إيجابي وبيكون فيه له أثر إيجابي على الجميع. بس كيف حكوا كمان هسه الناس اللي عملت معها مقابلات، إذا عمل إهمال على المسؤوليات خلق توتر، خلافات بالعيلة، ما قدرناش نطلع على الشغل، الأولاد بطل يروحوا على المدارس، فأكيد هون بيكون أثر سلبي.
1: بتعرفي يمكن كمان غير موضوع الوقت، بشكل عام الاختلاف بالآراء كمان بيؤدي لنزاعات، يعني نقاشات ونزاعات بتوصل بين الأصدقاء بين العائلة بسبب الألعاب اللي بالمونديال. وكمان يعني هنا كمان في أثر سلبي من نوع آخر، خلينا نقول غير موضوع الوقت والإهمال.
2: صحيح، ممكن كيف حكينا انه هو يؤدي لك، كيف حكينا عن السهر، نشوف سهر زائد او حتى نتائج المباريات تخلق توتر، انشغال لاحد افراد العيله كمان، انه يكون ممكن ياثر على العلاقه مع الشريك على الاطفال. فالمشكله هي مش كيف احنا بمتابعه المباراه نفسها، انما نحن نفقد هذا التوازن بين العيله بين العمل وكمان المباراه نفسها.
1: صحيح، حكينا انه بالسنوات السابقه يعني كان وكانه ياسمين المونديال طقس معين، المشاهدي يعني كانوا يركزوا كل أوقاتهم، يرتبوا كل أمورهم قبل المشاهدة، وبهذا الوقت يتجمعوا العيلة الأصحاب يعملوا هيك طقس خاص للمشاهدة. كيف ممكن اليوم بما أنه تغير الوقت والسنة مختلف، كيف فعلا عن جد ممكن يأثر على علاقاتنا وعلى مسؤولياتنا؟ إذا هيك منفصل أكثر للناس كل موضوع ترتيب الأولويات المسؤوليات، كيف ممكن تتأثر؟
2: كمان مرة، إذا إحنا يعني في مباريات اليوم بتكون كيف حكوا قبل شوي، بتكون الساعة 10 الساعة 12، يعني ممكن الواحد ها يقدر يسهر شوي ويحضر المباراة، بينما الساعة 5 الصبح الساعة 3 بالليل أكيد رح يكون انعكاسها كثير سلبي. إن كان الطلاب رح يصحوا الصبح إما متأخرين على المدارس، إما عنده امتحان مش دارسه منيح، كمان إحنا بفترة اللي هي فيها كثير امتحانات، فيها آخر السنة، فيها تخرج، فيها مناسبات وأعراس، فكل هيك بتحسي فات في بعضه، يعني في عدة شغلات خلال النهار مش بس المونديال. فعدم التوازن عن جد رح يخلق أثر سلبي، بينما إذا إحنا اشتغلنا عليه بطريقة سليمة، إذا إحنا هيك بنحكي عن العائلة والعلاقات، أنا كثير بإرشاد الأهل بعزز شعور الانتماء للأطفال في داخل البيت. فلما هيك سمعت المونديال والأجواء فبقول كديش الانتماء إلها دور، إحنا مش بس نشتغل عليها مع الأهل، كمان روح الانتماء في المباراة، روح الانتماء في المونديال نفسه، كديش إحنا منتميين لهاي الكرة، لهاي الفريق، لهذا الناس، إن كان الحماس المشترك، الحوار، الاحتفال سوا. يعني كثير هيك بقلب مرات بستوريهات بشوف ناس محضرة سنكات وكعك وضيافة ومزينين البيت، إنه يعني في تحضيرات حلوة وأجواء حلوة، بس تعلق إحنا كعائلة كيف ماخذين التوجه هذا.
1: يعني ممكن المونديال يكون فرصة نعزز فيها علاقاتنا في البيئة المحيطة وتقربنا من بعض أكثر، بما أنه إحنا بأيامنا العادية ظروف حياتنا شوي يعني مركبة، شفتي شهدنا فترة كثير صعبة هون في البلاد، وكمان شغل كل الوقت، منشغلين منشوفش بعض، أنا بحكي على صعيد العائلة الأكبر مش البيت نفسه، العائلة الأكبر، كمان الأجداد، كمان العمام والقرايب اللي هن بالدائرة الأوسع. المونديال هي فرصة فعلا تعزز هاي العلاقات؟
2: أكيد كمان مرة بتعلق كمان البيت اللي إذا هو عن جد متابع والعيلة المو

0: تهتموا حتى يعني احنا كعائلة صحيح احنا مش متابعين بس كل الوقت بنحكي وين نروح نحضر اللعبة وين نلتم حتى مشجعين مين مش عارفين مشجعين مين وين نلتم بدنا هاي اللمة العائلة فأكيد هي اللمة كثير حلوة وانك تسمعيهم كيف بيشجعوا كيف بتحمسوا كيف تخلق هاي جو البيت أكيد إله دور بس كيف كلنا بالساعة الصح بالوقت الصح وكمان ما ننطي يعني دائما نتذكر انه انعكاس ردود فعلنا كمان بتأثر على الأطفال الموجودين اللي بيتابعوا معنا فإحنا لما نطلع على الجانب الإيجابي يعني امبارح بسأل في أم اللي عندها أولاد أكبر أولاد صغار بحكي لها كيف بيأثر عليكم مشاهدة المونديال لأنهم كثير متابعين فحكت لي شغلة حلوة إنه إحنا خلال المشاهدة كمان أنا وكمان الأب بنحكي عن العمل الجماعي عن المثابرة عن الاحترام تقبل الفوز والخسارة كيف إنه يكون لك منافس بس أنت مش إذا خسرت بتروح بتضربه أو إنك أنت بالعكس في هذا التقبل هاي الروح الرياضية فكداش مهم إحنا مش بس نحضر المباراة إحنا نحكي معها مع أولادنا نحكي عنها نوسع هذا الفكر فنستغل هاي اللحظات بإنه تكون عن جد لمة عالي وكمان ننطي فكر حلو للأطفال
1: جميل بالنسبة حكينا بما أنه حكينا عن الأوقات واليوم صعب لأطفالنا لأبنائنا إنهن يحضروا لأنه الأوقات صعبة إذا بحال هيك دا أسألك لأنه في أهل بيواجهوا هاي النقاشات مع أولادهم إنهم بدهم في نقاش مصرين على إنهم يحضروا المباراة حتى لو متأخر وفي مدارس وفي امتحانات كمان فترة امتحانات ومسؤولية كثير كبيرة هاي الفترة إيش تنصح الأهل كيف يتعاملوا مع الموضوع يعني في صعب شوي السيطرة على الوضع بهاي الأيام
0: كمان مرة كداش بيكون في حدود واضحة في داخل البيت وكداش في عنا عن جد إحنا هاي التعاون والاتفاق المسبق وإن التهيئة مسبقة كل ما كان علينا أسهل نتعامل مع الموضوع لما الأهل حدودهم واضحة في البيت فأنا بقول وينت مسموح نحضر هاي اللعبات وينت منفع نحضرها مسجلة ثاني يوم أو نشوف الجوال ثاني يوم ما بنفع إني أنا طالب اللي هو مدرسي أو حتى لو لا يعني الساعة 5 الصبح الساعة 3 بالليل لها أثار سلبية مارو لو كانت لعبة واحدة ممكن أسمح هيك سهرة يوم بس الأشياء متكررة رح يكون جدا صعب وإنعكاسها على الطلاب كمان مش هوين
1: نعم فعلا احنا قاعدين بنشوف يعني اليوم قديش في ناس مستاءة من الأوقات وقديش مستاءة من انه ما عندهم إمكانية يحضروا والأشخاص اللي فعلا بيحضروا مش قادرين يتنازلوا انهم يشوفوا اللعب بالوقت الحقيقة تبعها مش مسجلة قديش بيعانوا ثاني يوم خلال الشغل خلال الدوام ان كان كمان بالمدارس او بالعمل بأماكن اخرى يعني الفاعلية تبعتهم بتقل خلال يومهم بأولوياتهم بمسؤولياتهم بممارسة الحياة اليومية بسبب هذا الموضوع وواضح استياء جماعي زي ما سمعنا من كثير ناس هاي السنة على ما يبدو المشاهدات رح تكون أقل هاي السنة
0: صحيح ورجاء هيك بدي أضيف طلعي وعن جد بتعلق بظروفنا في بيتنا في حدودنا في كل هاي الأمور يعني في أمي بتحكي لي امبارح إنه ابنها كثير بيصحب الليل فلما بيصحى كل مرة بيكون هيك صعب عليهم يرجعوا ينيموا وكذا فقبل يومين لما صحي وكان في لعبة فالأبو قال له تعال اقعد عندي عمره 5 سنوات أكل مع أبوه بوبكورن وحضر اللعبة فالولد صحي بيقول كان أحلى يوم بحياتي فهاي مرات إنه إحنا ممكن نتنازل هون وهون بشكل يعني عن جد بشكل اللي هو استثنائي بس نزرع هاي الذكرى الحلوة يعني الولد ما بيعرف الفريق وما بيعرف بتابع مين بس عرف إنه هو صحي بنص الليل أكل مع أبوه بوبكورن
1: عمل إشي مختلف
0: ذكرياتك بالضبط مش الروتين يعني أسمح إنهم يعلقوا صور ممكن الأعلام بالبيت أسمح إنه يعني أنطي طابع مختلف في حال إحنا مشجعين ينطي الأولاد يشعروا هذا الانتماء اللي حكينا عنه قبل شوي
1: جميل جدا هاي نصيحة جدا مهمة يعني جوهرية ياسمين أنا شخصيا بحد ذاتي استفدت منها لأنه فكرة أنت بتخافي أي خلال بالقوانين والنظام بالبيت تخرب الدنيا لقدام بنفع كمان أحيانا عن جد نعطي هاي المساحة لأطفالنا بدي أشكرك جزيل الشكر العامل الاجتماعي والمرشدة مرشدة الأهل والأم لطفلين ياسمين مواسي شكرا لك
0: العفو العافية يعطيكم العافية
1: رح نطلع على فاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم سريع جدا ونرجع لنكمل بعد عنا كثير مواضيع مونديالية بامتياز تروحوش لبعيد

عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
4: زوجية.
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ومكملين معكم بالأجواء المونديالية ومواضيع تتعلق بالمونديال لكن من وجه آخر مختلف. وقبل شوي حكينا عن أوقات يعني بث الألعاب والمباريات في المونديال، وصرنا نحكي عن موضوع من لحظة ما انطلق المونديال عم نشوف على منصات التواصل الاجتماعي يعني اهتمام كثير كبير باللياقة البدنية للاعبين كرة القدم، لأنه قاعد بشوف هيك انطلقت التساؤلات حول النظام الغذائي، نمط الحياة اللي بيعيشوه اللاعبين خلال حياتهم اليومية، وكيف قبل المونديال بتجهزوا من هذا الجانب، كيف بحافظوا على اللياقة البدنية لمدة أطول لعمر أكثر. كثير منكم شافوا طبعا على المنصات منظمين وفيديوهات تصدرت الصفحات حول نمط حياة أبرز اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو اللي أشعل الشبكة بالأيام الأخيرة، واهتمام الناس والرواد زاد كثير بهذا الموضوع في الأيام الأخيري. عشان هيك نحكي أكثر عن اللياقة البدنية والنظام الغذائي ونظام الحياة الصحي عند لاعبين كرة القدم، معنا اليوم مستشارة التغذية والمدربة الرياضية حنين مسلم أبو سالم. أهلا حنين.
1: يا هلا فيك رجاء،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام نشكر الله.
0: يعني حنين بتخيل انت شايفة كمان زي ما انا شفت الاهتمام الواسع اللي صار بالايام الاخيرة على هذا الموضوع، وخاصة يعني بنشروا على عن لاعبين معينين بارزين بهذا المجال.
1: طبعا الاشي كتير عم بيكون يأثر على الشعب وعلى الناس بشكل عام، كل موضوع التغذية وقديش هي مهمة وقديش هن بيقدر يكونوا يقوموا بالأداء الرياضي اللي هن بحاجة له مدة اللعبة 90 دقيقة أو إذا ممكن يكون فيها وقت إضافي. فالتغذية بتلعب دور كتير مهم لهذا الجانب.
0: حلو، طب شو بختلف يعني اليوم بدنا نحكي عن نظام أكل اللاعبين عن أي نظام آخر؟
1: أول إشي هدف تغذية اللاعبين هي مش بس للصحة أو المحافظة على الوزن، الهدف هن يدعموا الأداء الرياضي تاعهن، سرعة التعافي، تقليل الإصابات، الحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة خلال التدريب والمباريات. فهن بحاجة لطاقة، لكربوهيدرات من التغذية، البروتين وسوائل، وبتكون محسوبة لإلهن بشكل كتير دقيق وبحسب شدة التمرين وجدول المباريات اللي عندهن.
0: بس إذا بنحكي مثلا عن نظام أكل يومي بشكل عام، بيكون موجود بشكل عام، بأكله كل يوم أشياء معينة بطريقة معينة، هل بصير تغيير معين على نظام أكلهم مع اقتراب اللعبات؟ يعني بس يقرب المونديال في بغيروا إشي بالنظام وبالترتيب؟
1: طبعا بشكل عام نظامهم بيكون يعتمد على الكربوهيدرات المعقدة كمصدر طاقة رئيسي لإلهم، بأخذ بروتين عالي الجودة عشان يحافظوا على العضلات.

0: الإنسان إحنا كل ما بنكبر بالعمر إحنا بنكون نخسر من الكتلة العضلية، فهو بصير يهتم أكثر للبروتين ولفترة التعافي تاعته استعادة الكتلة العضلية، عشان الجسم بصير يتعافى بشكل أبطأ، فهو بصير حاجة لتعافي أكثر مدة الاستراحات تاعته أكثر، وبشدد أكثر على كمية البروتين عشان يضل محافظ على الكتلة العضلية تاعته مع التمارين تاعته.
1: يعني بزيد كمية البروتينات مع تقدمه بالعمر، هاي مهم نأخذ. يعني يا جماعة كريستيانو رونالدو لكل اللي مهتمين مع تقدمه بالعمر وبهاي السنين من حياته بزيد نسبة البروتينات بنظامه اليومي الغذائي، علشان جسمه بيكون يعني مدة التعافي فيه بتكون أكثر أو أطول عن لاعب آخر بعمر العشرينات. طيب إذا بنحكي يعني عن لاعب اللي ممكن يخل بالنظام، ما يمشي بالضبط كيف ما حكاله يعني الأخصائي ويخل بالنظام، هل ممكن عن جد يأثر بشكل مباشر على أدائه باللعب؟
0: طبعا بالأخص الترتيب والكربوهيدرات، إذا برتبش إذا بخدش سوائل بشكل كافي أو كربوهيدرات، هذا الإشي ممكن يأثر على تركيزه وقدرة التحمل سرعة الأداء تاعته باللعبة، دغري ببين الإشي. وغير هذا أنه إحنا بنحكي على التغذية، هي يعني هي جزء من عدة عوامل كتير مهمة لكل موضوع أنه هو يقدر يقوم بلعبة بشكل كامل لتسعين دقيقة. في كمان الاستراحات تاعته اللي بأخذها، نوم يكون عنده كافي، فهو بحاجة ليكون غير بس تغذيته قبل اللعبة، بحاجة لكمان يكون ماخذ استراحة قسط كافي من الراحة.
1: مهم جدا كمان هاي النقطة. إذا نتوجه، حكينا أنه في كثير رجال وشباب اللي لفتهم هالموضوع ومتابعينه كثير منيح، وفي كثير شباب يعني بعد ما اطلعوا على نظام الغذائي والصحي للاعبين بلشوا يتبعوا نفس النظام. السؤال، هل هذا التصرف صحيح أو بلائم؟ بينفع كل شخص يتبع نظام معين للاعبين؟ حدا اللي حابب مثلا يكون عنده لياقة بدنية بنفس أسلوب كريستيانو رونالدو، بنفس طريقة كريستيانو رونالدو، هل بينفع هذا الإشي ولا ممكن يشكل خطر أو ينعكس سلبي عليه؟
0: بأثر حسب يعني الإشي. إنه لكريستيانو رونالدو بشكل خاص، الإشي اللي كتير حلو بنظام الأكل إنه هو بأخذ أكل كتير صحي، هو بأخذش أشياء بأكلش ولا أي إشي من نوعيات الأكل المصنعة، اللي هذا بنفع إنه إحنا نمشي عليه. هو بأخذش بأكله شيء لسكر، بأخذش كحول، فيش عنده وجبات سريعة، وهو كريستيانو كتير صارم ببرنامجه الأكل. يعني إذا إحنا عن جد بنقدر نمشي على هاي الأشياء، هاي أشياء كتير ممتازة. بس من ناحية كميات الأكل بتختلف، لأنه كريستيانو هو حدا اللي عنده تدريبات بشكل يومي، عنده طبعا إسا مع كل فترة المباريات عنده يعني المجهود هو كتير عالي عن بني آدم طبيعي. فكميات الأكل كتير بتفرق، بس إنه نأخذ الأشياء اللي هو بأخذها أو بمشي عليها يعني بيكون كتير إشي ممتاز. إذا إحنا بنمشي على بروتينات قليلة الدهون بدل ما نأكل مثلا البروتينات اللي هي خروف عالية بالدهون، نروح على جاج، أسماك، سلمون، نأكل بيض، نأكل دهون صحية، أبوكادو، طحينة، خضروات، يكون حبوب كاملة بوجباتنا، هاي أشياء كتير ممتازة. بس بختلف النظام الغذائي من كل واحد لثاني بحسب احتياجه، بحسب شدة التمرين اللي هو بعملها، بحسب شو هو عنده رياضة بعملها بشكل يومي بحياته، فهذا الاشي بأثر على كميات الأكل تاعته.
1: مهم طبعا دائما نأخذ بنصيحة وباستشارة مستشار تغذي ومدرب رياضي، ما نعمل الأشياء هيك على عاتقنا شو ما بنشوف يعني على منصات التواصل الاجتماعي، نتبع من غير ما نكون مدركين طبعا لقديش هذا النظام ملائم لإلنا. بدي أشكرك جزيل الشكر مستشارة التغذية ومدربة الرياضة المدرب الرياضي حنين مسلم أبو سالم، شكرا لك على كل هاي المعلومات. شكرا
0: كثير لك، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء، الله يعافيك.

0: كيف الحال؟
1: جميع المستمعين تمام الحمد لله.
0: كيف هيك أجواء المونديال عندكم؟
1: أنا مبارح بلش المونديال عندي بصراحة، يعني مبارح بلشت أتابع المباريات بشكل متواصل.
0: حكينا عن هذا الموضوع، كثير ناس هاي السنة مش متابعين زي ما لازم بسبب مواعيد المباريات. صحيح. له تأثير كثير كبير على ما يبدو، رح يكون انخفاض، رح نفحص الموضوع بعد انتهاء المونديال، رح يكون انخفاض بالمشاهدة. بس انت عارين بفقرة عارين المونديال في رح يكون معنا يعني مواضيع مختلفة جدا عن شو احنا بنشوف بالملاعب. مش راح نقيم
1: لعب الأداء الرياضي
0: إنما مواضيع أخرى. إيش جايبت لنا اليوم؟
1: اليوم يا رجاء بدنا نحكي عن المنتخبات الأكثر أناقة في كأس العالم، يعني شوي نبعد عن الملاعب عن المستطيل الأخضر ونطلع برا المستطيل الأخضر ونشوف أشياء اللي هي الناس بتهتم لها فعليا بفترة المونديال ولكن بنحكاش عنها كثير أو بتتغطى أقل، خلينا نحكي من اللعب نفسه، لعب كرة القدم جوا الملاعب. ورجاء مهم نذكر إنه فيش إحصائيات أو تقارير رسمية بتنعمل عن المواضيع هاي، ولكن اللي بتحكم فيها وبنتائجها هو التغطية الإعلامية وتفاعل الناس معها.
0: جميل جدا. أنا هذا الموضوع بلمسني، موضوع الأناقة والستايلينج يعني بحب كثير، بحب وبلائم كثير لجونا، جو برنامج كيف الحال ولمتابعينا وجمهورنا. بحب كثير هيك أعرف مين أكثر فريق أنيق بكل المونديال.
1: طيب رجاء خليني أحكي أنه بمونديال 2022 بقطر ومونديال 2026 اللي بلش قبل أيام، المنتخب يلي فاز بأكبر تغطية جماهيرية وتفاعل من قبل الناس مع الإطلالة تبعتهن هو منتخب فرنسا، كان من الأكثر أناقة لدرجة أنه لحظة وصولنا للولايات المتحدة الناس والمستخدمين التواصل الاجتماعي وصفوا الموضوع كأشبه بعرض أزياء مش كاستقبال منتخب في البلد المضيفة للبطولة. ومن ناحية بدلات وترتيب وإكسسوارات وشناتي هني بفوزوا تقريبا جميل. بآخر كم مونديال بأنه هني اللي بكونوا أكثر ترتيبا وأناقة.
0: عندي تعليق مداخل على الموضوع،
1: تفضل يا رجاء.
0: لو إيطاليا كانت بالمونديال كانوا هم
1: كان
0: بفوزوا،
1: كان إيطاليا صح
0: هني بفوزوا بالأناقة.
1: صحيح، بس إحنا بدنا إيطاليا ترجع تلعب بالمونديال ومسامحين إن يكونوا أنيقين أكثر أو أقل.
0: راح يكونوا هذا جزء يعني لا يتجزأ منهن يعني الشعب الإيطالي بما يتعلق بالأناقة. نروح اللي على اللي بعده.
1: طيب بالمرتبة الثانية بالمونديال 2026 كانت اليابان بشوي مفاجئ، خلينا نحكي والله. للناس طبعا كان اليابانيين لابسين بدلات أنيقة مع مظهر موحد، يعني كلهن كانوا مبينين بعرض يعني أشبه بعرض عسكري منضبط اللي نزلوا فيه المنتخب، وطبعا بطبيعة الحال الإشي ينعكس على انضباط الشعب الياباني نفسه. جميل. خلال حياته اليومية كيف كمان ظهروا في وقت استقبالهن في البلد المضيف للبطولة. وبعدها منتخب غانا يلي أخ كمان بقطر كان من أكثر المنتخبات أناقة والتزاما وملابس جميلة جدا ومرتبة ولقت كثير من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في لحظة وصولهن للبلد المضيفة.
0: حمستيني أروح أشوف طبعا بعد الحلقة.
1: لا جدا مهم رجاء، أنا من الأشخاص اللي ببلشوا يتابعوا هاي المحافل الرياضية من لحظة الإعلان عنها لأنه في تفاصيل عن جد بتنعرض، هي جميلة، هي بتصيرش عادة، أنت عم تحكي على محفل بصير مرة كل 4 سنين. فكثير حلو أنه إحنا نتبع مع هاي التفاصيل اللي بنفع نحكي لها ثانوية ولكن هي عن جد مهمة وبتحكي الصورة معينة عن البلاد نفسها اللي بتشارك
0: عن البلاد وعن الفريق طبعا عن الفريق طبعاً. نفسه كمان بتخيل أنه في تأثير معين على الأداء كمان بيكون بشكل أو بآخر.
1: ما هو بطبيعة الحال لما بشوف التفاعل من قبل الجماهير مع إطلالتهن، متابعة على وين راحوا وين وصلوا كيف تدريباتهن عم بتكون، بصير زي نوع من المحفز للاعبين نفسهم بأنهن يوصلوا خاصة ببطولة اللي اللاعبين فيها بمثلوا بلادهن. يعني الموضوع عنده كمان جانب اللي هو نفسي واجتماعي وانتمائي أكثر من مجرد لعب كرة قدم.
0: صحيح. بما أنه حكينا عن يعني ترتيب الأكثر أناقة، كيف الشركات بتتنافس خاصة هاي فرصة جوهرية لشركات إنها تعمل إعلانات لمنتجاتها من خلال المونديال ولاعبين المونديال، كيف المنافسة بهذا المجال؟
1: صحيح. قبل ما نتطرق لهذا السؤال لرجاء ضروري نذكر إنه الراعي الرسمي لبدلات المنتخب الفرنسي اللي هو أكثر أناقة زي ما حكينا هي شركة نايك للملابس الرياضية.
0: حلو.
1: وبلحظة وصولهن للبلد المضيفة لاحظ الناس أو مش لاحظ تم تصوير لاعبي المنتخب وهن حاملين إكسسوارات وحقائب من شركات عالمية فخمة جدا مثل الويفيتون مثل شانيل ومثل إرمز. اللي عم نحكي على حقائب على إكسسوارات اللي هي بتكلف آلاف اليوروهات وكانت من ضمن الإطلالة الرسمية تبعتهن لحظة وصولهن للبلد المضيفة، وكيف تتنافس الشركات؟ بنرجع لسؤالك رجاء. طبعا بطبيعة الحال المنتخبات بيكون في عندها راعي رسمي قبل

0: عرين المونديال، هاي فقرة جديدة رح ترافقنا خلال فترة المونديال. رح ترافقنا فيها الزميلة عرين نصار بفقرة نحكي فيها عن المونديال من جهة أخرى ما بتشوفوها بالملاعب. بدي أرحب معي هون بالاستوديو بزميلتنا عرين نصار. أهلا عرين.
1: أهلا رجاء.

0: البطولة، ومش بس المنتخبات، كمان الأندية بكون في عقود يلي هي بتمتد على مدار سنوات أو على مدار أشهر، يلي من خلالها بتم زي اتفاق إنه اللاعبين بمحفل زي هيك يطلعوا لابسين بس هاي الماركة، أو مثلا بأحداث مركزية. اليوم عنا مؤتمر صحفي، فبنفعش يكون المنتخب متعاقد مع شركة أزياء معينة ويطلعوا لاعبيها لابسين شركة أخرى، ولكن التنافس الحقيقي بيصير على اللاعبين بشكل فردي. يعني ممكن المنتخب يتعاقد مع شركة أزياء عادية أو علامة أزياء، ولكن علامة أخرى تحاول تستحوذ على لاعب اللي هو كثير مميز، واللي نجحت فيها هاي السنة نايك بأنه غير إنها الراعي الرسمي لمنتخب فرنسا، كمان الوجه الإعلاني تبعها هو نجم فرنسا الأول بكرة القدم اللي هو كيليان مبابي.
1: حلو،
0: فدمجت بين الاثنين طبعا، واكيد الاشي راح يكون لها بمردود من ناحيه مبيعات ومن ناحيه انتشار على الارض، على ارض الواقع.
1: حلو فعلا، هاي زي ما حكينا فرصه جوهريه لكثير شركات تستغلها، وفتره مهم تستغلها لتعلي المبيعات عندها بهاي الطريقه. جميل ومثير للاهتمام جدا، يعني معلومات ما كنتش بعرفها ولا بسمع عنها. عرين، بدي اشكرك جزيل الشكر لليوم، وراح نشوفك الاسبوع الجاي بنفس الفقره بموضوع جديد. انتظرونا على مدار المونديال مع عرين المونديال. هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكر أكيد للزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميران صفدي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وأنا كنت معكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. استياء واسع في يافا بعد إصدار 9 مخالفات خلال شهر بحق مسجد البحر بدعوى ارتفاع صوت الأذان. اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد دون رأي.

0: الردع، والمستوطنون يحرقون مسجدا في قرية جلجلية فجرا. السلطات الإسرائيلية تسلم 17 أمر هدم في مدينة الطيبة وتحذيرات من مصادرة آلاف الدنومات من أراضي المدينة. إذن هذه العناوين الأبرز لهذه النشرة، العدد الرابع لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف. أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس. أثارت مخالفات متكررة فرضت من قبل مكتب حماية البيئة على مسجد البحر بدعوى ارتفاع صوت الأذان موجة استياء واسعة بعد تسجيل 9 مخالفات خلال شهر ونصف. وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت مؤخرا على مشروع قانون يهدف إلى تجديد القيود على رفع الأذان في المساجد من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب. الشيخ محمد عايش إمام مسجد البحر في يافا، السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هل كان في فترة مشابهة أنه خلال شهر ونصف، ونحن نتحدث عن هذا العام، يتم تحرير 9 مخالفات؟
1: تحرير المخالفات بهذه الوتيرة هذه أول مرة يعني، وهذا طبعا يعني ثمرة من ثمرات وزير الأمن الإرهاب المتطرف والتحريض المستمر والدفع بقوة نحو إشعال الداخل الفلسطيني صراحة. يعني نحن نعلم أن هذه القضية سوف تكون الفتيل التي يشعل الداخل، وهذا ما يريده المأفون سيء الذكر يعني بن غفير، يريد أن يشعل الداخل بكل طريقة، وهذه الطريقة ممكن تكون هي الأمثل لذلك.
0: نعم شيخ، وكان طبعا من المفترض أن يعني يتم التداول في القانون، هذا القانون الذي يريده بن غفير ويريده سموتريتش، ولكن في نهاية المطاف على ما يبدو فهم بن غفير أنه لن يكون أغلبية وبالتالي سحب من على جدول الكنيسة. هذا يثبت بأنه الوجود، وجود أعضاء الكنيسة العرب في البرلمان وزيادة الوجود العربي في البرلمان يمكن أن يمنع من تشريع مثل هذه القوانين العنصرية.
1: آخر كلمة، قضية وجود الوزارة في الكنيسة هذه قضية أخرى يعني، وعبر التاريخ أصلا لم تؤثر يعني. نحن نعلم أن هنالك عدة مرات كان هنالك تمثيل وزاري كبير، ولكنها دون يعني دون أي أدنى تغيير أو دون أن تمنع أي يعني آثار سلبية بالذات على الداخل الفلسطيني يعني. لم يغير كل الوجود والتمثيل في الكنيسة لم يغير الواقع في المجتمع الداخلي في الداخل الفلسطيني. الجريمة هي الجريمة وهي بازدياد مستمر. القضايا التي تتعلق بالأذان هي ليست جديدة بل هي قديمة مستمرة. في قضايا كثيرة جدا لم يستطع أن يمنعها الناخب الفلسطيني من داخل الكنيسة، ولكنها ممكن أن تمنع من داخل الحراك الاجتماعي والمجتمعي في الداخل الفلسطيني من خلال بيان إظهار القوة والاعتراض.
0: شيخنا عن أي يعني تتحدث عن اعتراض، عن أي اعتراض تتحدث؟ والمسجد الأقصى يستباح بشكل يومي، والآن نتحدث عن الحاصل بكل ما يتعلق بمسجد البحر، فبالتالي يعني لا حراك، لا وجود كما تقول السياسي في الكنيسة، ولا حتى الوجود العربي والإسلامي.
1: نعم، خلال الحرب الأخيرة على غزة نحن نعلم أن هنالك ينتشر نوع من الخوف داخل الفلسطيني من هذه المؤسسة البربرية، وهي في ازدياد في إرهابها وتطرفها وتحريضها على الداخل الفلسطيني. ونحن نعلم أن هنالك حاجز من الخوف، ولكن هذا الحاجز في نهاية المطاف لن يستمر وسوف ينكسر، وسوف يعني تحرق من يحرك هذه الأبواق الإرهابية والمتطرفة والتحريض المستمر على الداخل الفلسطيني. هنالك أخي الحبيب لنا نماذج يعني للأسف نقولها، أن عندما كان حدثت حادثة مع الإخوة من أثيوبيا سكروا الشوارع وأغلقوا الطرقات وتل أبيب كلها أغلقت، واستطاعوا أن يأخذوا حقوقهم من خلال هذا الحراك. فنحن بالداخل الفلسطيني أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، وسوف يكون لنا موقف بإذن الله سبحانه وتعالى. الخوف لن يستمر وسوف ينكسر الحاجز الخوف، وسوف تكون ردة فعل لا تحمد عواقبها. نحن لا نريد للدخل أن يشتعل، ولكن

0: وهو الذي يريد ذلك، وهو الذي يحرك الأمور نحو التصادم مع الداخل الفلسطيني. نحن الآن أصبحنا كلنا تحت بوق واحد، كل الداخل الفلسطيني وعبارة عن عربي، معناته أنت إرهابي، أنت متطرف، أنت دخيل على هذه الدولة، أنت دخيل على يافا وعلى اللد وعلى الرملة وعلى الشمال وعلى الجنوب، في كل المناطق في المثلث هناك تحريض مستمر على كل الداخل الفلسطيني، وهذا سوف يؤدي إلى انفجار كبير إذا لم يكن هنالك عقلاء من طرف الحكومات المتتالية ومن طرف القيادات المتتالية على مستوى اليهود والعرب، فسوف يؤدي هذا إلى انفجار كبير لن تحمد عواقبه لا لنا ولا للطرف الآخر.
1: شيخ، هل تقومون بدفع الغرامات التي تفرض؟
0: نحن حاليا نقوم بإجراءات قانونية نحاول أن يعني نمنع، لأنه كل هذا الإجراء غير قانوني أصلا. يعني هنالك مخالفات عن الأذان الساعة الثانية فيش أذان أصلا، في هنالك مخالفات الساعة الثانية قبل الفجر فيش أذان، الثانية بعد الفجر فيش أذان، يعني واضح انه الاجراء الذي
1: يقومون
0: به هو اجراء يعني غير مدروس وغير منظم وغير قانوني وغير مقبول اصلا. يعني
1: ونحن سنتابع معكم الشيخ محمد عياش امام مسجد البحر في يافا، شكرا جزيلا. حياك شيخ،
0: حياكم الله، اهلا وسهلا فيك.
1: إذن هذا في الداخل، أيضا هناك اعتداءات على المساجد وعلى الأماكن المقدسة أيضا في منطقة الضفة الغربية، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين هناك، وأقدم مستوطنون على اقتحام قرية جلجلية شمال رام الله فجر اليوم، وأضرموا النار في مسجد القرية، كما خطوا عبارات عنصرية على الجدران الخارجية للمسجد. إذن استمرار الاعتداءات وهي مستمرة ومتواصلة، طبعا عبر تطبيق ناس هناك صور وفيديوهات توثق هذا الاعتداء أو ما بعد الاعتداء والأضرار الناجمة عن هذا الاعتداء بكل ما يتعلق طبعا بإحراق المسجد في طبعا منطقة الضفة الغربية، وتستمر مثل هذه الأعمال كما ذكرنا ودون أي رد من السلطات. طبعا خلال الفيديوهات يظهر بالفعل الأهالي هناك يحاولون القيام أو السيطرة على الحريق، وطبعا أضرار للممتلكات وللواجهة الخارجية لجدران المسجد، يمكن مشاهدة كما ذكرنا الفيديوهات من خلال التطبيق. ينضم إلينا أسامة نظمي رئيس المجلس البلدي في قرية جلجلية، أتمنى أنه بقول الاسم صح أستاذ أسامة.
2: لا صحيح صحيح
1: صحيح أستاذ أسامة، واضح من الفيديو هذا الاعتداء من قبل المستوطنين هو متكرر، إن كان على جلجلية وعلى بلدات وقرى فلسطينية أخرى.
2: صحيح، والله إحنا إلنا فترة من 13/5 وطبعا ما قبل، إحنا إلنا من شهر زمان وإحنا بنتعرض ل يعني الاعتداءات يومية شبه يومية على البلدة، وبعرفش قبل فترة اجوا عنا في 13/5 سرقوا للبدو حوالي 900 راس غنم في 13/5، واحنا والله ان حين عندنا فترة والله شبه يومي يعني بنتعرض لاعتداءات المستوطنين، واليوم الساعة الثانية ونصف صباحا حاولوا بإحراق المسجد، ولكن كان المسجد مسكر، فنزلوا تحت، عندنا المسجد يتكون من 3 طوابق، فنزلوا تحت على الطابق الثاني لقوا المتوضئ مفتوح، طبعا قاموا بإحراق المتوضئ، وكتبوا طبعا وخطوا شعارات عنصرية بحرك جميع سوف نحرقكم وكذا ومثل هذا الكلام. يعني
1: أستاذ أسامة، في ظل التكرار وهذا التصعيد الخطير ضد المواطنين في الضفة وبالذات على الأماكن المقدسة ومن بين المساجد، ألم تنتظم ربما لجان حراسة لحماية المواطنين والأماكن المقدسة؟
2: نعم نعم صحيح، في عندنا لجان ولكن كانوا لجان بعاد، فتفاجأ انهم اجوا من طريق ثاني، يعني هم متوقعين يجوا من المنطقة الشرقية اللي هي بمحاذاة سنجيل، بس هم اجوا من طريق ثاني.
1: يعني عمليا في لجان موجودة، هاي اللجان
2: في عندنا لجان حماية ولكن هم اجوا من طريق ثاني على المسجد.
1: والسلطات الإسرائيلية وصلت للتحقيق؟
2: إجوا طبعاً إجوا زي العادي، وقالوا إحنا رايحين نرجع ونأخذ بصمات وكذا ونبحث الموضوع، وهذا الكلام بس اللي قالوا.
1: وزين بقولوا هذا وجه الضيف.
2: صحيح صحيح.
1: بكل ما يتعلق بهذا بتكرار مثل هذه الاعتداءات، وربما الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية، الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يريد أو دائما يتحدث عن رفع وفرض عقوبات على المستوطنين الذين يقومون بأعمال إرهابية.
2: والله كسلطة يعني احنا بنتعامل مع الارتباط الفلسطيني، وطبعا هم بيتصلوا بتواصلوا مع الارتباط الاسرائيلي، في بس ما مش فعال، يعني الموضوع مش فعال. واحنا يعني المضبوط يعني احنا من جديد، يعني من فترة قصيرة احنا صار عندنا الاعتداءات. فبالنسبة للكرة الثانية والله ما بعرف إذا في حدا بتواصل معهم، بس إحنا ما تواصل حدا معنا من الاتحاد الأوروبي.
1: أخو سامة، في ظل هذا التصعيد، إذا قارنا مع فترات لحكومات سابقة يعني على سبيل مش البعد من ناحية الفترة الزمنية، الحكومة اللي كانت قبل اللي حكومة لابيد بنت، هل كان في اعتداءات من قبل المستوطنين بهذا العدد وبهذا الزخم، وأيضا يعني بعدم الرد من قبل الجيش الإسرائيلي؟
2: لا لم يكن. يعني احنا اول مرة، احنا منطقة الف، يعني بحب اعطيك معلومة، احنا منطقة الف وبعيد عن المستوطنات، ولكن انه لهم فترة اجوا في منطقة اسمها تل الباطن، بيننا موجودة في منطقة بيننا وبين سنجل، قرية سنجل، وحطوا هناك بؤرة استيطانية ومعهم اغنام، بيجوا برعوا الاغنام بين دورنا، يعني دائما متواجدين عند في المنطقة الشرقية بيننا وبين سنجل المستوطنين مع الأغنام تبعهم.
1: يعني وأنت كما تقول في حكومات سابقة لم يكن مثل هذا التصعيد العنصري الإرهابي، فقط في زمن حكومة نتنياهو بن غفير.
2: صحيح صحيح.
1: طيب، ونحن سنتابع معكم على أمل أن يكون هناك تغيير بكل ما يتعلق في الوضعية، وضعية الفلسطينيين في كل مكان. أسامة نظمي، رئيس مجلس بلدي قرية جلجلية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: وبما يتعلق على ذكر الفلسطينيين، الشرطة الإسرائيلية نشرت فيديو يوثق اعتقال تقول بأنه من خان يونس، تواجد في سهول طمرة، هناك من يقول من أجل عمل، وتطرح من جديد وخاصة من قبل المنظمات الحقوقية الفاعلة بكل ما يتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين. إلى متى سيتم تجاهل طبعا قضية العمال الفلسطينيين وإدخال العمال الفلسطينيين والعودة إلى العمل في البلاد؟ لأن ذلك في نهاية المطاف سيؤثر إيجابا إن كان على الاقتصاد الفلسطيني وأيضا على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يضطر أن يجلب عمال من الهند، من الصين، ومن دول أخرى. هناك من يقول وينتقد بأن هذه الخطوة يعني ليست بالأنجع والأنجح. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة ثم نعود ونواصل.
3: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطوري.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
8: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال،

0: ورق تواليت سانو سوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
2: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2، 3 و5، من 6 إلى 7، معي أنا ناصر طه.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد، المنتصف العدد الرابع لهذا الأسبوع، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، وأيضا تطبيق ناس. سلمت السلطات الإسرائيلية 17 أمر هدم في منطقة السهل غربي مدينة الطيبة، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي في ظل المخاوف من تداعيات مشروع شارع الأربعات 3444 الالتفافي، في طبعا من المتوقع أن يتم شقه في تلك المنطقة. شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك أخ فروت، لك وللمستمعين.
1: مشروع مستمر كما يلاحظ، نحن تداولنا وتحدثنا عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا.
2: حقيقة الوضع يعني قاعد يزداد سوء في وضعية السهل في الطيبة، من منطلق أنه القرارات بدأت تصدر بشكل رسمي اللي من خلالها طبعا دون يعني غيابيا، يعني قرارات اللي هي من محكمة الصلح في نتانيا اللي من خلالها أقرت انه بما انه ما فيش اعتراضات على الطلب اللي تقدم من قبل سلطة تطبيق القانون على الاراضي، انه من خلالها يتم اصدار قرارات الهدم. طبعا احنا عارفين انه هنا الوضعية هم بيجهزوا في الارضية على اساس يكون تسهيلات لشق الشارع الالتفافي اللي هو 444، وإمكانيات أيضا إنه المكب اللي هو النفايات أو الركام المطحون إنه يكون له الأرض السهل تكون جاهزة لهذه الأمور كلها. واضح إنه من سنين سابقة كان تحذيرات طبعا قبل

0: الحرب لهذه البيوت أو المخازن الزراعية والمخازن التي فيها خلينا نقول أكثر انتهاكات خلينا نقول قانونية. فبالنسبة لهم قاموا في أنهم يصدروا هاي الطلبات أولا، وبعدها أقروا فيهم قبل أسبوع على أساس يكون قرار رسمي من قبل المحكمة، طبعا على حسب بند 239 لقانون البناء اللي من خلاله يحق طبعا للمحكمة انها تصدر هذا القرار بهاي الطريقة بدون اي اجراء جنائي خلينا نقوله هيك بهاي الطريقة.
1: عمليا يعني واضح انه الحراك الشعبي مستمر، واضح انه الحراك الشعبي له دوره اخ شاكر، ولكن ماذا بعد ذلك؟
0: احنا أكيد إحنا داعمين حالنا في الحراك الشعبي، وما زال الحراك الشعبي مستمر حتى هذه اللحظة القضية، وإحنا ما زلنا برضو فاتحين الأبواب على مشروعيها بالنسبة للمداولات، إن كان عن طريق المستشار القانوني للحكومة على أساس أنه يدخل في هذه الأوامر، أنه إمكانية فتح المجال لنا أنه يعطينا المجال على أساس يكون عندنا مخططات رسمية أو تخطيط لهذه المنطقة اللي من خلالها يكون أسهل للمزارعين والأهالي المتواجدين هناك إنه يكون عندهم تصريح بشكل رسمي لهذه الأمور. إحنا ما زلنا ما نشوف إنه شارع 444 هو الأساس أو هذا العنوان اللي من خلاله قاعدين بيرتكزوا على أساس إنه يطلعوا هاي القرارات. يعني القرارات هاي أجت مش من باب انه بدهم يطلعوهن قد ما انه مشان يفتحوا المجال لشق شارع 444. فاحنا لا ما زلنا واقفين في هذا بصد هذا المشروع من منطلق انه البديل موجود اللي هو شارع 44 الحالي اللي موجود عندنا بدون ما يكون عندنا التفافي. الالتفافي هذا معناه إشي واحد، ان احنا سلمنا كل سهل الطيبة للمشاريع الوطنية والقطرية التي تدعيها حكومة إسرائيل. عندنا 6300 دونم طبعا كما تعلم المخزون اللي ما تبقى من أراضي الطيبة، والآن إذا في حال زي شارع 444 والمكب للركام يكون فيهن يتم يعني إصدار قرار رسمي فيهن ويتم تنفيذهن، لم يبقى من أراضي الطيبة سوى خندق صغير من 3000 دونم اللي يكون محاصر حتى إنه ما يكونش فيه مجال إنك تعرف كيف إنك تدخل له وتخرج منه. هذا الوضع اللي إحنا موجودين،
1: وضع يعني ليس بالسهل أبدا.
0: صحيح
1: وبالذات مع وجود مثل هذه الحكومة. ولكن السؤال الذي يطرح أخ شاكر، يعني لو تغيرت الحكومة برأيك هل سيتغير النهج أم أن المخطط هو مخطط؟
0: صراحة في عنا أمل من هذا النوع حقيقة، ولكن إحنا مش ماسكين في هذا الإشي يعني بشكل إن كيف بقولوها نحط كل أملنا فيه وبهالسلة وتروح علينا السلة. لا، إحنا حاطين أمل معين في هذا تغيير الحكومة. تغيير الحكومة لا جدال إنه راح يكون عندنا أسهل في التداول معها، إن كان من ناحية المؤسسات أو إن كان من ناحية المسؤولين الموجودين هناك. أكيد راح يكون عندنا معنا عنوان اللي ممكن نتواصل معهم بشكل أكثر منطقي من ما إنه يكون عندنا كله مبني على العنصرية للأسف. يعني كل من الشخصيات الموجودة في الأمكن المركزية في المؤسسات هم ناس اللي هم ماخذين الأمور كلها بشكل سياسي واضح. يعني لما نأخذ إحنا أحد رؤساء جمعية رقافيم موجود هسه من المسؤولين في التخطيط والبناء، العنوان يعني بيحكي شو معناه إحنا بنحكي قاعدين أنا رقافيم. هي طبعا هي الجمعية اللي كان فيها سموتريج اللي كانت هي تطلع وتبحث وتفحص الأمور تبعات البناء في المجتمع العربي. فإذا إحنا نشوف إنه هذا موظف زي هيك موجود في رأس قائمة بعث القرارات، معناها أكيد في عنا مشكلة إنه الهدف من هاي الأمور كلها ماشي بشكل آخر وما مش من منطلق خلينا نقول منطقي أو تخطيطي قد ما إنه منطلق اللي هو عنصري وسياسي. إحنا منشوف قاعدين يعني في بدائل لازم يأخذها بعين الاعتبار. تنساش إنه هاي الأراضي هي أراضي خاصة، ما هي أراضي اللي هي ملك دولي اللي ممكن يتعامل فيها زي ما بدهم. 97% من أراضي الدولة هي للدولة، وما تبقى 3% هي أراضي خاصة، ومن ضمن هالأراضي أسهل الطيبة. فحرام أقل ما فيها إن كان من ناحية بيئية ولا كان من ناحية إنسانية ولا كان من عدة نواحي إنه هاي الأرض تروح بس مشان شق شارع حان وشق شارع حان أو مكب هنا أو مكب هناك. فإحنا

0: تبعنا مفتوح من هذا المنطلق ان نوقف الجرف اللي ماشي على اراضينا من منطلق انه هاي كلياتها ماشي في الباب اللي هو باب العنصري، باب اللي من خلاله ما اخذ بعين الاعتبار حقنا في العيش بكرامه في اراضينا وفي سهل الطيبه.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: نجح حراك شعبي واسع مدعوم بنحو 5000 توقيع في تقليص الزيادة المخطط لها على ضريبة الأرنونة من 30 إلى 15% في الناصرة، فيما أكد ناشطون أن النضال سيتواصل لمنع استكمال الزيادة الكاملة مستقبلا. خلود أبو أحمد الناشطة السياسية والاجتماعية تنضم إلينا الآن، ستكون معنا بعد قليل، ولكن بالفعل يعني هناك نضال شعبي واسع انطلق في مدينة الناصرة ضد هذا المخطط لرفع ضريبة الأرنونة، خاصة يعني في ظل ما عانته المدينة والمعاناة التي واجهها الأهالي في مدينة الناصرة في السنوات الأخيرة، فبالتالي ليس من المفترض أن يدفع هذا الثمن، ثمن التقاعس، ثمن الإهمال، ثمن الحاصل، أن يدفع ثمن المواطن، إنما يجب أن يكون هناك طبعا توجهات أخرى. هذا ما يقوله طبعا في اللجنة الشعبية وفي النضال الشعبي في مدينة الناصرة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

0: تنضم إلينا خلود أبو أحمد الناشطة السياسية والاجتماعية، أهلا بك.
1: أهلا فرات.
0: يعني نضال مهم، ولكن بالأساس يعني على أي أساس يعتمد أنه يتم رفع الأرنونة أو محاولة رفع ضريبة الأرنونة في الوقت الذي من عانى في مدينة النصر هو المواطن؟
1: للأسف فرات، اللي عم نشوفه بما يتعلق بقضية الأرنونة هي كأنها القضية اللي عم تأخذ إسا منحة جديد ومحاولات جديدة لرفعها كل الوقت بطريقة كأنها دائمة، كل سنة عمليا دورية بيجوا بيقولوا بدهم يرفعوا كمان الأرنونة على حساب المواطن لسد العجز اللي اتراكم في البلدية بأعقاب الفساد اللي كان فترة طويلة. فهذا الإشي غير معقول بطريقة يعني رح يثقل على كاهل المواطن النصراوي، وفيش إمكانية إنه نوقف بهاي الأشياء، بالذات كمان لما بيكون الحديث على المصالح التجارية. من هذا المنطلق إحنا توجهنا بأكثر من طريقة، في ناس اللي يعني كان في أكثر من مسار اللي انعمل لمواجهة هذا العقاب الجماعي إحنا سميناه، وشفنا إنه من الصح إنه نكمل بالنضال على لمنع رفع نسبة الأرنونة مجددا من خلال عريضة، بالإضافة للمسارات اللي عم تنعمل في البلد من خلال اللجنة الشعبية أو حقوق المواطن والجبهة وغيرها وغيراتها. فقلنا إنه كمان لاستكمال النضال ولرفع قضية الأرنونة ورفع الوعي عند الناس، لأنه الإشي مش عم بيخلص فرات، كل ما بتسكر باب بينفتح باب جديد، وواضح إنه هني في عندهم يعني كيف ما وصلنا. وكمان مثل كمان تصاف الأرنونة اللي تم نشره في موقع البلدية ببين إنه كمان لل 2027 في محاولة رفع كمان 30%، يعني في السنة هاي الحالية رفعت الأرنونة 15% مع إنهم كانوا ناويين تكون 30، بس ما نيموهاش كتير، يعني خلونا بنص السنة وعم بيعلنوا عن إضافة أخرى ب 30%، اللي بتخلي المبلغ يعني عم تعمل ضرر كتير كبير، واللي وعم بتسبب لكتير ناس عجز بتسديد الأرنونة يعني تراكم دين على الناس، وهذا شيء غير مقبول. يعني إذا في مشكلة كانت معهم إدارية في العجز المالي إحنا مش مسؤولين عنه، مش إنه الناس كمان تحملت كل اللي تحملته وفوق هيك هي تكون مسؤولة على تسديد العجز اللي تراكم في البلدية. هن بيعرفوا مين اللي تسبب بالعجز وبيقدروا يمشوا بطرق أخرى يرجعوا هاي المبالغ، مش حصار النصراوية والناس. غير عن هيك إنه كمان مش إنه إحنا في الوقت اللي عم نأخذ فيه كل موضوع النفايات بعدها متراكمة والشوارع مش بأحسن حال، يعني الخدمات الأساسية اللي يا عمي حتى لو دكتور رفعوها حسن الخدمات، وهذا الإشي مش عم بيكون،
0: وحتى الآن خدمات مش محسوس إنها حسنت.
1: طبعا في
0: يعني
1: طلع في جهود، واضح إنه في محاولات وجهود اللي عم تنعمل، بس غير كافية لكبر الأزمة. فلما كبر الأزمة اعمل المواطن شريكك، مش تحول المواطن كمان للي عم بتزيدوا عليه الضربات. يعني لا يعقل قديش النصراوي بده يتحمل، يعني بتطلع

0: على الوضع اللي احنا فيه. هذا عجز. يعني احنا كمان كمواطنين في هاي المدينه صار عندنا احساس بالعجز اللي قاعد عم بخنقنا، واللي احنا عم نحاول انه نصده باكثر من جهه، وكل مبادره قاعده بتحاول اسا تحكي عن الارنونه او تروش وتاخذ مسار معين من ثلاث مسارات اللي ذكرناها او تضيف مسار، فهذا إشي ضروري. فهي كمان نداء يعني نتوجه كمان للناس انه ما ترفعوا ايدكم، الامور مش رح تحل لحالها. فكل ما بنزيد توقعات وكل ما بنضغط كل واحد من جهه رح نمنع هاي الظاهرة. هي صارت ظاهرة يعني صار كل سنة بدي يرفع بهاي الطريقة، يعني لا يعقل. غير انه المصالح التجارية اللي ما فيش عندها دخل، احنا عم نحكي عن مصالح تجارية مش عم ترفع راسها من سنة 2020 واحنا في ضربي ورا ضربي. نعطيك مثال فرات سوق الناصري من 40 مبادرة مجتمعية ومصلحة صغيرة لقد يضل فيها سبعة اللي فاتحين وبيشتغلوا من المبادرات اللي فتحت بسنة 2019. طب فيش حدا هون بده يقول يوقف ويقول للناس لحظة احنا هون ناخذ مسؤوليه معكم، حطوا ايدهن بايد الناس. يعني لا يعقل هاي، بدل ما يروحوا يجيبوا لنا تخفيض بالارنونه للمصالح الصغيره، يعني لا يعقل. بالاخر ايش بنصفي البلد مسكر المصالح التجاريه، وبالاضافه لافه الجريمه فبنصفي احنا كمان هذا، بس كمان بنقدرش ندفع ارنونه على بيوتنا وكلياتها يعني بتصفي شجوزات على حسابات الناس. فهذا هو الموضوع. يعني هذا الموضوع الظاهر دي رافقنا است سنوات ونضلها عينينا، يعني عين على البلد، زي ما قلت عينك على البلد. مش عندك حل اليوم،
1: وبتشوفوا بالفعل انه الناس عينك على البلد، الناس عم تتحرك في ظل الحراك الشعبي اللي انتوا بتنادوا فيه بشكل دائم وثابت.
0: انا اللي شفته اللي عم بشوفه النصروي بعدين على العهد، انا بقول دائما اهل الناصري، اهل الناصري اللي بيميزهن هاي الاصالي انه بيعرفوا انه لازم انه ياخذوا دورهن وبيعملوا، يعني مش وقفوا مكتوفي الايدي. فزي ما انت شايف بالناصر في اكثر من حراك عم بيشتغل والناس عم تتجاوب. بالمره الاولى لما حاولوا رفع الارنونه، لما طلعت العريضه الاولى وصلت 5000 امضاء في فتره 10 ايام فقط. إسا إحنا جددناها للعريضة ورجعنا كمان مرة نشرناها من خلال منصة زازيم، زازيم اللي من خلالها إحنا كمان بدنا نكمل تجميع الإمضيات ونبعتها كمان مرة لوزارة الداخلية وللبلدية للجنة المعينة في البلدية. كل إمضاء زيادة بيساعدنا بإنه نسمع هذا الصوت. ومرات النضالات بيكفي إنه كل واحد بمقدوره شو بيقدر يعمل. يعني الإمضاء على العريضة هذه هذا واجب على أساس نسمع الصوت ونرفض هذا الإشي.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة خلود أبو أحمد، الناشطة السياسية والاجتماعية. في خطوة هامة ألزمت المحكمة العليا الدولة بتوضيح تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل، ردا على التماس المحامي عنان بلان باسم باسم أسف المركز العربي للتخطيط البديل. دكتور سامر السويدي انضم إلينا، مدير عام مركز العربي للتخطيط البديل، أهلا بك.
2: أهلا بك أخ صلات.
1: يعني هذا بكل ما يتعلق بهذه الخطوة وتعيين يهودا إلياهو، ما المشكلة في التعيين؟ يعني الأسماء تبقى أسماء ولكن السياسة هي واحدة. سلطة أراضي إسرائيل
2: هو شخص عنصري، أقام جمعية القفيم، هو وزير المالية سموتريتش قبل أكثر من 20 سنة، وكل ما عمله في هذه 20 سنة هو ملاحقة العرب في قضايا الأرض والمسكن والبيوت. وتم تفصيل بدلة على مقاسه لتعيينه كمدير لأهم سلطة، سلطة الأراضي في البلاد التي تؤثر على تطور كل البلدات، البلدات العربية واليهودية، وتؤثر على الاقتصاد وإلى آخره. ونحن ذهبنا وأيضا كتب مقالات تناقض مبدأ المساواة وتقول أن هذه الأرض أعدت لليهود وأوصت لليهود منذ التوراة إلى الكونغرس الصهيوني الأول وإلى آخره، واستعملنا هذه الخلفية الغير مشرفة لنقول للمحكمة أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون مسؤول عن الأراضي في هذه البلاد.
1: وعمليا حينما تلزم المحكمة العليا توضيح التعيين، كيف يؤثر ذلك على الخطوات القادمة دكتور سامر؟
2: الموضوع باللغة القانونية يسمى أمر احترازي مشروط، يعني تابع على التناي. نحن عندما نذهب إلى المحكمة أي طرف ضد قرار من قرارات الدولة، على الطرف أن يثبت أن القرار غير صحيح. لا حدث اليوم أن المحكمة

0: أعطت الدولة لتثبت أن قرارها صحيح، أي أن الدولة يجب أن تثبت الآن وليس نحن يجب أن نثبت، لأن هناك ثغرات كثيرة غير عنصريته أيضا في التعيين نفسه، كما قلت فصلت بدلة على مقاس هذا الشخص المأفون، وعندما أقول مأفون لأنه في قاعة المحكمة أيضا كان هنالك غلاة المستوطنين وجاءوا ليدعمونه وإلى آخره. هناك يعني هو لم يفي بالشروط ولذلك حفظ الشروط، هناك مرشحين آخرين كانوا أفضل منه وحصلوا على نقاط أكثر منه ولكن تجاهلوا هذا الأمر، ولذلك هناك خروقات كبيرة في التعيين، ونحن نأمل خيرا إذا كان القرار في النهاية هو قرار قانوني بحت وليس سياسي. أنا متفائل جدا بإلغاء هذا التعيين.
1: هناك تفاؤل بإلغاء التعيين تقول؟
0: نعم، إذا كان القرار قرار قانوني حسب روح المحكمة اليوم سيلغى التعيين، ولكن إذا دخلت السياسة وتم الضغط على المحكمة هذه أمور ربما قد تحصل ولذلك لن يلغى التعيين. أنا أتأمل أن المحكمة ترى وتعرف أهمية هذا الملف وتأثيره على ملفات أخرى مختلفة، ولذلك أعتقد ومتفائل بهذا الشأن.
1: دكتور سامر، على ذكر ملفات أخرى مختلفة، واضح أن المجتمع العربي يعاني بشكل واضح من ما تقوم به هذه الحكومة وأذرع هذه الحكومة تجاه المواطن العربي، وخاصة بما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن.
0: طبعا نحن أمام هجمة شرسة على البلدات العربية، على البيوت العربية، هنالك ليس فقط أوامر هدم وإنما حالات هدم بالعشرات أسبوعيا، آخرها كان في برقة الشرقية، ولكن أيضا في بلدات داخل الخط الأخضر، كان مؤخرا في كابول وفي أبلين وقبلها في كفر قرع وفي النقب وجزء من المشهد اليومي. هذه الحكومة تصوب سلاحها علينا، السلاح في هذه الحالة هو هدم البيوت، وكل وزير يريد أن يرفع من شأنه يذهب إلى هذا الأمر، وللأسف الوزير المخول بهدم البيوت هو بن غفير، وهو يرفع أزمه عن طريق هدم البيوت العربية، وكلما اقتربنا من الانتخابات أتوقع أنه ستزيد هذه الهجمة.
1: دكتور سامر سويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فراس، نورك سعيد.
1: شكرا لك. نخرج إلى فاصل وثم نواصل.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أصيب شاب من بلدة تل السبع بجروح استدعت نقله إلى المشفى، إلى مشفى السروكة، على أثر تعرضه لاعتداء خلال عمله في مدينة بئر السبع فجر اليوم. واعتقلت الشرطة مشتبه بهم بالاعتداء قبل أن تفرج عن هؤلاء بعد الاستجواب. ينضم إلينا شادي الأعسم من تل السبع. أهلا بك أخ شادي.
2: أهلا بك خوي.
1: ما الذي حصل معك؟
2: يعني احنا كنا بنشتغل يعني بشكل عادي، الشباب صار يغلطوا كلام، يرموا كلام على العمال اللي معنا يعني، وصاروا ينزلوا يضربوا فينا يعني، وضربونا. ولما اشتكينا بلغنا الشرطة، واخذ وقت مع الشرطة لما اجت يعني، سووا معهم تحقيق وعلى طول اطلعوهم.
1: وعمليا الاعتداء، انت بتقول انه كان في كلام بالبدايه، بعدين كان اعتداء جسدي، بالكلام كان واضح انه الخلفيه هي عنصري كونكو عرب.
2: ايوه بالضبط.
1: شو كان يعني يقولوا؟
2: يعني كلام بذيء يعني، ما بقدر احكيه على الهواء يعني.
1: نعم.
2: وليش احنا قلنا لهم روحوا اطلعوا من هان، يعني احنا بنكمل شغل، صاروا ينزلوا ويضربوا.
1: وانتوا قديش لكم تشتغلوا يعني بتلك المنطقه؟ تلك المنطقه
2: انا لي فوق ال 15 سنه بشتغل في تلك المنطقه.
1: وانت هنا كان في اعتداءات قبل؟
2: يعني كان في حكي وهيك، بس بيروحوا على طول يعني، بس نتصل على
1: تسميع حكي وبروحوا.
2: اها.
1: بس انت كيف بتقول شاد هالمره مش بس تسميع حكي، كان في اعتداء؟
2: كان في اعتداء هالمره، وكل مره كان في اعتداء بس احتكاك خفيف يعني، بس لما نتصل على الشرطة بيخافوا بيطلعوا يعني. بس هالمرة لا، حتى قدام الشرطة صار يحكوا كلام بذيء وعلى مسمع من الشرطة يعني.
1: طب واضح انه هنا في تصعيد ضد المجتمع العربي في الجنوب اخ شادي، في ملاحقة.
2: ايش يعني، انا والله ما لعبت اقول لك يعني، على طول بس طلعت انا من الرئيس اللي فاتت تبعتي، طلعت على طول تطلعوهم يعني.
1: نعم. طيب اتمنى لكم السلامة شادي الأعسم تل السبع، شكرا جزيلا لك. يستمع إلى ما قاله شادي طبعا المحامي شحدة بن بري. أهلا بك أستاذ شحدة. أستاذ شحدة معنا؟ سيكون معنا خلال ثواني الأستاذ شحدة بن بري المحامي. أهلا بك.
3: أنا معكم.
1: نعم أهلا بك.
3: أنا معكم.
1: نعم، بكل ما يتعلق بهذا الاعتداء، تصعيد خطير ضد المواطنين العرب ليس فقط في الجنوب، ولكن في هذه الحادثة نتحدث عن الجنوب تحديدا.
3: نعم، شرطة بئر السبع كما يبدو أنها تلاحق المواطن العربي سواء كان مذنبا أم بريئا أو مشتكيا. يعني في السابق ليس بالبعيد كانت الشرطة قد قامت بالاعتداء على محامي وهو يعمل في النيابة، وعلى طبيب وعلى ممرض.
1: صحيح، من ذلك الأسف.
3: وهي عمليا تتجاهل أبسط الحقوق للإنسان في الوسط العربي وخاصة في بئر السبع. يعني تصرفات شرطة بئر السبع مستهجنة وغير واضحة، ويجب أن تفسر قيادة الشرطة هذه التصرفات. ما حدث مع العمال، هم كانوا يقومون ب يعني تأشير، وضع إشارات في الشوارع بتنظيم الشارع بترتيبه، وكانت المنطقة مغلقة وهم يعملون في الليل بعد منتصف الليل، حيث الناس لا يتحركون، لا تكون حركة سير من أجل عدم إزعاج المواطنين. وهنالك مر هؤلاء الشبان الزعران اليهود، وبدلا من أن يدعوهم أن يكملوا عملهم في الشارع وتنظيمه وترتيبه ووضع الإشارات، قاموا بالاعتداء عليهم. يعني تركوا الدراجات واعتدوا وقاموا بكسر أسنان هذا الشاب شاد

0: ما حدث هو الاعتداء على عمال مسالمين لم يقوموا بأي ذنب، اعتداء عنصري. لو كان هذا في أوروبا لقامت الدنيا ولم تقعد. يعني حكومة إسرائيل تشير ودائما إلى أبسط الاعتداءات أحيانا ولو بالكلمات ضد اليهود أينما كانوا في العالم. وهنا يعني تقوم شرطتها أيضا بالتخاذل والتماشي والتراخي إزاء شكاوى ضد مواطنين يهود معتدين. هذا ما حدث.
1: هذا ما حدث، وعلى ما يبدو هناك استمرارية أستاذ شحدة في ظل عدم وجود رادع وفي ظل وجود رأس هرم مثل بن غفير على رأس هذه الشرطة.
0: نعم، الجو العام يغذي هذه التصرفات، قيادة الشرطة تغذي هذه التصرفات، حكومة إسرائيل ووزير شرطتها عمليا يقفون وراء هذه الأعمال، وهم المسؤولون يعني في نهاية المطاف عن ما يحدث بالنسبة للمواطنين العرب والاعتداء عليهم.
1: ونحن سنتابع. المحامي شحدة بن بري، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية. شكرا.
1: أصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة أجراء سقوطه عن صهوة حصان قرب كوكب أبو الهيجاء، ما استدعى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. في الآونة الأخيرة يلاحظ خاصة في عطل نهاية الأسبوع سقوط فتية وشبان عن صهوة الحصان، علما أنه يعني هناك من يتوجه إلى هذه الرياضة ورياضة ركوب الخيل، ولكن السؤال هل من يراقب وضع الخوذة واللباس الذي يتناسب مع ركوب الخيل في بلداتنا العربية وفي مجتمعنا العربي؟ هذا الأمر مهم وهذا الأمر مطروح وهذا الأمر يجب أن يتابع، وبالتالي نحن نطرح هذا الموضوع ونطرح هذه القضية من أجل العلاج، من أجل طبعا أن نسلط الضوء ونمنع الحادث القادم. هذا يعني إضافة إلى ما يحصل من فوضى في سياقة الدراجات الكهربائية وما يسمى أيضا السكوتر الكهربائي داخل البلدات العربية. يعني عادة مثل هذه الوسائل النقل تعتبر وسائل نقل تستعمل من أجل التنقل من منطقة لمنطقة، من حافلة وركوب السكوتر الكهربائي والتنقل إلى مكان العمل أو الدراجة الكهربائية. ولكن أن يشاهد الأطفال في الشوارع إما على صهوة حصان أو على يعني دراجات كهربائية وحتى دراجات نارية بدون خوذة وبدون رخ وبدون وسائل الوقاية، هذه فوضى. أحمد حجازي، مسعف في اتحاد الإنقاذ وصاحب مزرعة خيل في طمر، أهلا بك.
2: أهلا فيك أستاذ فرات. أهلا بك
1: أخ أحمد. هل يعني يتم مراقبة بالذات مدارس تعليم الخيل حين الركوب على الخيل على الحصان أن يكون هناك خوذة وأيضا وسائل الحماية واللباس الذي يتناسب؟ لأنه نشاهد مثل هؤلاء الفتية يركبون على الخيل في السهل وفي كل مكان دون أدنى وسائل، وجود أدنى وسائل وقاية.
2: صحيح جدا، الأمر مراقب وبشدة، ولا نقبل الاستثار في هذا المجال، لأنه زي ما حكوها غلطة الشاطر بألف وإحنا غلطتنا ممكن تكون بألف غلطة، ممكن أرواح ناس وأرواح أولاد وأطفال تكون ما بنقبل تكون لعبة بإيدينا. أنا من ناحية كصاحب مزرعة خيل ومدرب ركوب خيل، ومن ناحية مضمت في اتحاد الإنقاذ في فرع طمرة، الأغلاط موجودة، ممكن تكون زيها زي أي حادث في أي سيارة في أي محل. طبعا قواعد السلامة نحافظ عليها بشكل تام جدا جدا جدا جدا، لا يمكن أن نتخلى عن الخوذة كأمر هام وأمر أساسي، اللباس الخاص طبعا لباس طويل وكل هاي الأمور. وبشكل عام احنا بنطلب موافقة طبية قبل الركوب على الخيل بهدف درس، لكن جولات ركوب الخيل فيها استهتار، فممكن يكون الاستهتار مش من المزرعة الخيل إنما من الأهل. احنا أستاذ فرات ممكن يزورنا كثير أشخاص اللي هني لجولة لمرة واحدة، جولة عائلية أصحاب أو كل هاي الأمور، فما في إلنا حق نطلب تصريح طبي من هذول الناس. فإذا أنت بدك تخبي أنه عندك مشكلة

0: الصيني لا سمح الله وتيجي تركب على الخيل فهذا بمسؤوليتك التامة. يعني زي لما احنا بنعمل جولات في كل محل وناس اللي عندها خوف من المرتفعات وبتصعد على الجبل وهناك ممكن يغمى عليها. فهاي في المسؤولية الشخصية عند الأهل وعند الأطفال وعند الناس نفسها.
1: وعمليا بالتالي ما في هناك قوانين تلزم المدارس اللي بيطلع الخيل انه يضع الخوذة.
0: إذا إحنا بنحكي على مدارس رسمية، مدارس اللي هي
1: مراقبة
0: فيها مدارس مراقبة، طبعا إحنا مراقبين من عدة جهات، إحنا مراقبين من وزارة الصحة، مراقبين من وزارة الرياضة، ومراقبين من وزارة الزراعة. اليوم ما بنفع نستعمل هاي الحيوانات أو هاي الخيول من غير التطعيمات الشاملة. فأنا بتوجه للناس،
1: نعم،
0: بدل ما احنا نشتري خيول ونربيها في مزارع خاصة او نربيها في البيوت، نتوجه للمدارس ناخذ التعليم الصحيح. كلياتنا ممكن نتعلم نسوق سيارة بدون استاذ سواقة، بس هذا الاشي كثير كثير كثير كثير ممكن يضرنا وممكن يضر اولادنا وممكن يضر المستقبل تبعنا وممكن يضر حياتنا وحياة الاشخاص. فتعليم ركوب الخيل هو تعليم جدا أساسي مراقب من وزارة الرياضة. يا جماعة بنفعش أركب ابني على حصان أنا بعرفش لمين هو، بنفعش أكون موجود في الحرش طالع بيكنيك أنا والأهل طالعين على حفلة على مشاوي على قاعدة في الوعر، يمرق شاب على حصان قل له بدنا نركب الولد. هاي شغلات اللي هي كثير خطرة. أنا مع الأهل إنه مرات بدنا نجرب، بدنا نقرب لأولاد، بدنا نكسر حاجز الخوف عندهم، لكن نكسر الحاجز بطريقة صحيحة بمحلات اللي احنا اليوم مسجلين بشكل رسمي في الدولة، في عنا تأمينات، في عنا كل القواعد وكل القوانين، بنحافظ على القوانين. لكن إذا احنا بدنا نستهتر فالاستهتار فيش أهون منه.
1: هاي النتيجة.
0: لكن بثاني بالضبط بثاني واحد الحصان مش مروض بشكل أساسي تام واضح،
1: نعم،
0: ممكن لا سمح الله نخسر حياة بني آدمين.
1: وضحت
0: وضحت
1: الصورة. أحمد حجازي مسعف في اتحاد الإنقاذ وصاحب مزرعة خيل في طمرة، شكرا جزيلا لك أخ أحمد.
0: أنا أشكرك. بناشد الأهل، بناشد الأهل لما ابنهم بده يطلع على أي مزرعة خيل أو على أي محل أو عند أي صديق يركب على الخيل أو يحكي للأهل بدي أركب على حصان، يتأكد. أنا بشوف كثير شباب وأنا كمسعف أنا مركز كمان حالات الطوارئ في اتحاد الإنقاذ في طمرة، فكل حركة بتصير غلط بشوف كثير أولاد بتركب بطريقة غلط ممكن يعرضوا حالهم كمان لخطر من مخالفة قانونية عن طريق وزارة الرياضة أو وزارة الزراعة، لأنه بيستعملوا العنف مع الخيل، الخيل غير مهيئة مع أمراض مع جروح. فما بننسى المثل اللي كانوا يحكوا لياته أبائنا وأجدادنا، جرح في ظهر الحصان متداري للخيل تشكي ولا الفارس بداري. إذا كان الحصان مش مهيئ 100% مش 100%، يعني زي أنت راكب سيارة وعجالها ناشفة، زي أنت راكب على طالع على جبل والجبل مش ثابت، يعني كوم وسع مشاك وأنت ما بتعرف شو ممكن يصير فيه. هذا الإشي جدا جدا جدا مهم. والسلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم ويعطيك ألف عافية.
1: يعني في ظل الظروف رغم الظروف متعة الحديث معك أخ أحمد وخبرتك. شكرا لك أحمد حجازي مسعف في اتحاد الإنقاذ وصاحب مزرعة خير في مدينة طمرة، شكرا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحية عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية لياس مرجية، في التنسيق والإنتاج رياض فضل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس مرام عبودة. إلى اللقاء.
2: برنامج ميكس مع ناصر طه
3: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
4: حلو التغيير
1: والتغيير بس في المونديال
4: كده أجمل بكتير.
1: يا ناصر احكي لنا
3: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال

0: ميديا وكواليس النجوم بنكهة موندياليه خاصه. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو النكس.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمئة شيكل وثلاث قطع بمئة شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية العثور على مواد دوائية مهدئة ومخدرة داخل عبوات من مهروس الفاكهة المخصص للأطفال من علامة برينوك. وأوضحت الوزارة أن الفحوصات المخبرية كشفت وجود مادتين من الأدوية المهدئة المستخدمة لعلاج القلق وبعض الاضطرابات العصبية لدى البالغين داخل عبوات من مهروس الفواكه التي بيعت في فرعين تابعين لشبكة معينة في شارع يافا بالقدس. وعلى إثر النتائج أصدرت وزارة الصحة أوامر إغلاق فورية للفرعين ودعت الجمهور إلى الامتناع عن استهلاك أي منتجات تم شراؤها من هذين الفرعين. أصيب عامل يبلغ من العمر 61 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه داخل حفرة بعمق نحو 4 أمتار في موقع بناء بمدينة الطيبة، حيث استدعى تدخل طواقم الإنقاذ والإسعاف لتنفيذ عملية تخليص معقدة من داخل الموقع. وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي عثر عليه وهو عالق داخل الحفرة.

ويعاني من إصابات في أنحاء مختلفة من جسده. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب في العشرينيات من العمر من مدينة طمرة بعد اتهامه بالاعتداء على سائق حافلة نقل وإصابته بجروح وتحطيم نوافذ مركبته على خلفية خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور في أحد الشوارع بالمدينة. ومع استكمال التحقيقات قدمت لائحة اتهام ضد الشاب أمام محكمة الصلح في عكا عبر نيابة الجليل، تضمنت تهم الاعتداء المسبب لإصابة فعلية وإلحاق أضرار متعمدة بالمركبة. نقلت وكالة التسنيم عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن النص الرسمي للاتفاق سينشر بعد التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل. في السياق أفادت شبكة بلومبرغ بأن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة الدول السبع في فرنسا، وأن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق. رحب قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب قمتهم الأخيرة بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تنفيذ بنوده ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وشدد القادة على أن حرية الملاحة والعبور في مضيق هرمز دون رسوم أو قيود تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدين أهمية ضمان استمرار حركة النقل البحري في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغيير ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: نويت على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: وين المونديال؟
8: في ناس العالم.
7: أنا بحكي عن كأس العالم.
8: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية. عيش المونديال مع ناس العالم.
7: أي أيام؟
8: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
9: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع نظرين
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
3: السلام
2: اليونان
3: السلام
2: سينا
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمي فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
0: برنامج ميكس مع ناصر طه
8: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
9: حلو التغيير
10: والتغيير بس في المونديال
9: كده اجمل بكتير.
10: يا ناصر احكي لنا
8: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مسافرين ومصيفين
2: بس مع مغارين،
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
2: أجرام،
1: اليونان،
2: أجرام،
1: سينا،
2: فينا
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة أنها اعتقلت 8 مشتبهين بينهم شخصيات وصفت بأنها بارزة في تنظيم إجرامي. وجاء في البيان أن القوات نفذت عملية اقتحام لمجمع محصن في مدينة الناصرة يشتبه بأنه يستخدم لتوجيه وإدارة نشاطات جنائية، حيث أسفرت عمليات التفتيش داخل المجمع عن ضبط عشرات آلاف الشواقل نقدا إلى جانب قبعات تحمل شارات شرطية وسترة واقية ومعدات تكنولوجية. قالت الشرطة أنها تستخدم في إطار النشاط الجنائي المنسوب للمشتبهين. أعلنت الشرطة أن النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد معلم من مدينة صفد بعد انتهاء تحقيق موسع بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق 7 قاصرين في مناسبات متعددة وعلى مدى سنوات. ومن المتوقع أن تعرض لائحة الاتهام اليوم أمام المحكمة المختصة فيما تستمر الإجراءات القضائية للنظر في القضية. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية العثور على مواد دوائية مهدئة ومخدرة داخل عبوات من مهروس الفواكه المخصص للأطفال من علامة برينوك. وأوضحت الوزارة أن الفحوصات المخبرية كشفت وجود مادتين من الأدوية المهدئة المستخدمة لعلاج القلق وبعض الاضطرابات العصبية لدى البالغين داخل عبوات من مهروس الفواكه التي بيعت في فرعين تابعين لشبكة تجارية في شارع يافا بالقدس. وعلى إثر النتائج أصدرت وزارة الصحة أوامر إغلاق فورية للفرعين ودعت الجمهور إلى الامتناع عن استهلاك أي منتجات تم شراؤها من هذين الفرعين. من جانبها قالت الشركة المستوردة لمنتجات علامة برينوك أن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال قيام جهة خارجية بإدخال مواد غريبة إلى المنتج بشكل متعمد. وبدورها أكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، مشيرة إلى أن جميع فرضيات التحقيق والاتجاهات المحتملة لا تزال قيد الفحص والتدقيق. أصيب عامل يبلغ من العمر 61 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه داخل حفرة بعمق نحو 4 أمتار في موقع بناء بمدينة الطيب، حيث استدعى الأمر تدخل طواقم الإنقاذ والإسعاف لتنفيذ عملية تخليص معقدة من داخل الموقع، حيث وصلت فرق الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي عثر عليه وهو عالق داخل الحفرة ويعاني من إصابات في أنحاء مختلفة من جسده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه لن يتم نشر نص مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بناء على اتفاق الطرفين، مضيفا أن النص الذي نشرته وكالة بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق ويحتوي عدة عيوب. وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة الدول 7 في فرنسا، وأن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد مما يشير إلى احتمال تغيير صيغة النهائية قبل التوقيع، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق. وأكدت وكالة تسنيم أن النص الرسمي للاتفاق سينشر بعد التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تطورات مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن عرقجي شدد خلال الاتصال على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فيما أكد الجانبان أهمية حشد دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمذكرة التفاهم إلى جانب مواصلة التعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغيير ويكون الطقس خلال ساعات النهار شديد الحرارة وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا، مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة، فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه، فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة، فيقول الزيت مسامير الركب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
3: أنتم تستمعون إلى فادي.
4: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
3: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير عليكم المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الأربعاء 17 حزيران يونيو 2026، يلا أجينا لنبدأ استراحتنا، استراحة منتصف النهار وحركة سير المستمر للخمسي على هواء راديو الناس. بتمنى أنكم ناح، بتمنى أنكم بخير، بتمنى أنه هيك الطرق حاليا سالكي وميسرة أمامكم، وكمان هذا الوقت لتبلشوا تسجلوا حضوركم على الواتساب على 050-55-77-399. وعنا كالعادي أخبار، منوعات، دراسات والكثير من الأمور بانتظاركم، فيلا علوا صوت الراديو، ضبطوا درجة حرارة المكيف ولننطلق.

يلا بدينا. اهلا وسهلا، يسعد لي هالمساء الحلو، تحيه لكم جميعا. يلا بدنا طاقه يا جماعه اليوم. ها يلا نص النهار، بتوقع هيك مروحين من الشغل تعبانين حركه سير، بس بحاجه لطاقه. يميت أهلا وسهلا ومرحبا بكل اللي بلشوا يسجلوا حضورهن على الواتساب، زي ما

هيك بتختموا الكارت لما بتفوتوا على الشغل، مهم كمان تختموا كارتكم على واتساب تسجيل، يعني مرحبا كيف الحال احنا هون بس.

يلا يا بلشوا يبينوا الحبايب. لا مشوبين اليوم، واضح انه مشوبين لانه درجات الحراره مرتفعه جدا بالخارج حاليا. اذا بالناصر 32 درجه مئويه، فعم بحاول اسال حالي ببعض المناطق ومنطقه الغور مثلا قديه ممكن تكون، بالجنوب قديه ممكن تكون، ودرجات الحراره رح تضل هيك دون اي تغيير يذكر. وخلال ساعات النهار رح تكون شديده الحراره، وخلال ساعات الليل يصبح الجو منعش ولطيف في مختلف المناطق.

ابن النشامة، واليوم منتخب النشامة المنتخب الأردني. الساعة 7 الصبح التقى مع المنتخب النمساوي في المباراة الأولى لإله ضمن كأس العالم ضمن هذا المونديال. أداء رائع كان لمنتخب النشامة، وبدنا نحيي هذا المنتخب، نحيي أكيد كل المنتخبات العربية، ولكن النتيجة كانت خسارة المنتخب الأردني أمام منتخب النمسا بثلاث أهداف لهدف واحد في مباراة أقيمت على أرض ملعب ليفاي. وكان منتخب النمسا افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 20، وطبعا لمنتخب النشامة في الدقيقة 50 أحرز اللاعب علي علوان هدف التعادل، ومن ثم انتهت المباراة بالنتيجة 3-1. وبهاي النتيجة منتخب النشامة بيكون في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة العاشرة دون نقاط، في محل منتخب النمسا في مركز الوصافة برصيد 3 نقاط. يعني بنتمنى كل النجاح والتوفيق لمنتخب النشامة ولكافة المنتخبات العربية، وإن شاء الله هيك بيجيبوا لنا نتائج جميلة، نتائج حلوة اللي على الأقل هيك تنعش القلب، يعني هيك تنعش لنا شوي عروبتنا أمام كل الأحداث الدائرة في هذا العالم، فعلى الأقل يعطوا شوية فرح للشعوب العربية، المنتخبات، منتخبات كرة القدم. مساء الخير لغازي، يسعد هالمساء، مساء الورد والفل على مها، أهلا وسهلا، تسجيل حضور من مفترق عرعرب اتجاه معامي أزمي خانقة جدا. خالد أبو أحمد مساء الخير، عم بقول لي في حادث طرق هناك. مساء الفل فادي، على برنامجك صرنا نرتاح ونتابع، الله يعطيكم ألف عافية ختام، يسعد لي هالمساء، من طبرية لكفر كن.

مسالك سمية، مساء الخير، تحية كمان لأبو محمد، يسعد هالمساء الحلو. أهلا فادي معك على الخط يا ميت، أهلا وسهلا يا علاء، يسعد لي مساك. تحية لأبو علي من أم الفحم، شو أخبارك أبو علي؟ أنا بألف خير الحمد لله رب العالمين. العافية فادي، أحلى مساء. اليوم تصبحنا بميسي ونهارنا كان ركد. طب مش غلط، منيح، يسعد هالمساء يا نوال. يعطيك العافية فادي، صار عندي إدمان على البرنامج، حتى لو ما ببعد دايما على السماع، بحاجة لهاي الطاقة الحلوة كل يوم. يسعد لها المساء الحلو يا روز، شكرا جزيلا. حادث على شارع 4 عند عيمك حيفر وأزمة سير خانقة. محمد مساء الفل، مساء الخير لزينب كمان، مساء الورد لأيمن، يسعد هالمساء. تحية لريهام. عندي سؤال للصبايا اللي عم بسمعوني، صبايا مين منكو وحيدي بين عدد من الإخوة؟ يعني صبية وحيدي بين عدد من الإخوة الشباب.

والله في نسبة منيحة من الصبايا اللي عم بسمعونا وحيدات بين إخوة شباب. لحد الآن في عندي 7 صبايا رفعوا إيدهن, فلإلكو ولكل صبية عم تسمعنا هيك وحيدة بين 7 إخوة شباب, ومش بس للصبايا اللي عم بسمعونا, كمان لكل الأهل اللي عندهن صبية وحدة بين شباب, أو نسبة الشباب عندهن ما شاء الله بتكون أعلى من نسبة الصبايا. في اليوم دراسة كتير كتير كتير كتير مهمة هيك ومثيرة للفضول, دراسة نفسية بتحكي انه الصبايا اللي بيكبروا مع اخوة ذكور ممكن يعانوا من مستويات اعلى من التوتر مقارنة بالصبايا اللي بيكون عندهن اخوات بنات.

فإذا هاي الدراسات النفسية الحديثة بتحكي إنه الفتيات اللي بيكبروا مع إخوة شباب إخوة ذكور بيعانوا من مستويات أعلى من التوتر مقارنة بالصبايا اللي بنشأوا ببيئة فيها الصبايا هن الأغلبية. والسبب هو المنافسة اليومية، الخلافات الصغيرة، اختلاف أساليب التواصل بين الذكور والإناث. وطبعا كلنا بنعرف انه كيف الشاب بفكر كيف الصبية بتفكر، فدايما بيكون في هيك اخذ ورد يعني بهذا الموضوع. وكمان تأثير هاي البيئة على النمو العاطفي وطريقة التعامل مع الضغوط الحياتية اليومية. وانك تكبري مع اخوي ذكور يعني في هيك معلومة جيدة بكل هذا الموضوع، انه هذا بيعزز الثقة بالنفس والمرونة النفسية وبقوي المهارات الاجتماعية عند الفتيات، وخاصة إذا كانت العلاقات الأسرية بطبيعة الحال صحية وداعمة. أما ما يعزز التوتر عند هدول الصبايا إنه ببساطة البيئة مختلفة، بيكون الفوكس أكتر وكأنه

على الشباب لأنه هن بيكونوا كميتهن أكبر، عددهن أكبر في العائلة، وهي عم بتحاول طيلة الوقت تفهم وتطور أساليب تواصل لتقدر تتواصل معاهن وتتواصل مبدئيا مع العالم الخارجي. بالمقابل كمان شغلي مهمة إنه بشكل عام هدول البنات بيكونوا من أكثر البنات دلال عند إخوتهن الشباب، فهذا يعني أمر مهم وأمر هيك يتوجب الوقوف عنده. وغير إنه زي ما حكينا بتطلع هي عندها كمان ثقة بالنفس، بتطلع عندها نوع من أنواع الجدعنة هاي الصبية. والخلاصة يا جماعة، تأثير وجود الأخوة معقد ويعتمد على طبيعة التربية والعلاقة بين أفراد الأسرة، وهو أكيد مش قاعدة ثابتة عند كل الفتيات. وهذا أكيد يعني بعود الموضوع بطبيعة الحال للتربية، لطريقة التربية، وأكيد أكيد أكيد للأهل المشرفين على تربية الأبناء والبنات.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

0: وغني.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لك شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
9: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
11: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يا رايح وين مسافر؟ لكل المسافرين على الطرق على محلكم. يلا احنا هون ومكملين معكم المشوار، بنتأمل هيك نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم، وبالأخص على طرق البلاد على مهلكم. التزموا كل تعليمات السلامة وعلوا صوت الراديو، خليكم معنا بحركة سير، احنا معكم للخمسة. اليوم يمكن إذا باجي بسأل كتار منكم شو أكتر شغلة هيك بتستنوها لما توصلوا على البيت، شو أكتر شغلة بتستنوها بنهاية اليوم، يعني هيك لما بخلص اليوم شو أكتر شغلة بتكونوا متشوقين لإلها وبتكم يعني بتكم أنه هيك توصلوا بتقولوا والله شيء عبالي أوصل البيت أكل هيك أكل مرتبة وبعدها شو؟
1: صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي غاب سعده.
0: يعني أكثر أكثر أكثر شيء طبيعي يا جماعة هو أنه بدك تتغدى أو تتمدى، تتغدى وتنام، أو بهيك بآخر النهار بعد تعب كبير كلياتنا منكون عم نستنى هيك عم نتخيل الفرشة وبدنا نروح ننام. ولا في أحلى من النوم، يعني النوم واحد من هيك ألذ الأشياء اللي كلنا بنستناها بنهاية اليوم. ولكن يبدو أنه عند جيل زد أو جيل ألفا الجديد الراحة والنوم هن صاروا مش أحلى إشي، وإنما هن عبء نفسي عند هذا الجيل. بتحسوا اليوم هذا الجيل إذا يعني لما بشوفك نايم بقول لك هاي مضيعة على الوقت، إنه ليش أنت نايم، أو لما بتحكي له مثلا ارتاح بحس إنه ضميره بأنبه. بتوقع كتار منكم كمان لما يعني بتقعدوا يعني بتعملوا إشي مثلا بتاخدوا قسط من الراحة تعنول، أو بتعملوا قيلولي بالبيت، أو بتقرروا إنه تتركوا تليفونكم تتركوا التلفزيون تحطوا كل إشي على جنب وترتاحوا. في كتير ناس اليوم بلشت تحس بتأنيب الضمير، وكأنه أخذ قسط من الراحة هو واحد من الأمور المزعجة بالنسبة للكتار. وبهذا الزمن اللي عم تتسارع فيه وتيرة الحياة الرقمية، الراحة ما عادت بالنسبة للكتار الكتار الكتار، وبالأخص من جيل زد والألفية جديدة، مرادف للهدوء والاسترخاء، بل تحولت بأحيان كثيرة لمصدر شعور بالذنب، ومش بس بالذنب وإنما الذنب والقلق.

في ثقافة دخلت علينا بالسنوات الأخيرة اسمها ثقافة الإنجاز يا جماعة، إنه وكأنه كل ما أنجزت أكتر أنت إن أكتر، كل ما ما أنجزت فأنت خارج هذا السباق اللي عم بتصارعوا عليه بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي. وحكينا عنه يمكن بأكتر من سياق وأكتر من مرة، إنه لما بتشوف بتقول مثلا على سبيل المثال إياك كل الناس عم تعمل رياضة أنا الوحيد اللي مش عم بعمل رياضة، كل الناس مسافري أنا الوحيد اللي مش عم بسافر، كل الناس عم تعمل مصاري أنا الوحيد مش عم بعمل مصاري. وهاي صفت عندي كتار كتار كتار بسبب عالم السوشيال ميديا، هذا العالم المزيف، وبدنا نضل دائما نحكي لكم أنه هذا عالم مزيف. وكمان هذا كله كوم يا جماعة ومحتوى تطوير الذات المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي هو كوم تاني اللي بيجي بحكي لك هاي قوانين النجاح، هاي قوانين الفشل، هاي قوانين المش عارف شو. بتلاقي كل واحد فتح كاميرا وبطلع بنظر فيك وبلش يعطيك فتاوى وكأنه هو عامل يعني شو، روح دور عليه على كواليس وكواليس بيت وكواليس حاله، يمكن تلاقيه من أكثر الناس فشلا بهذا العالم، وهذا أكبر دليل على أنه هذا عالم مزيف. المهم ما علينا، كل هاي المفاهيم رسخت فكرة غير مباشرة عنا كأفراد إنه قيمة الإنسان تقاس بمدى إنتاجيته، وإنه كل دقيقة بالحياة مفروض إنها تستثمر بالعمل والتعليم أو حتى التطوير.

مجموعة من الدراسات الحديثة أنه هذا النمط الفكري بإمكانه أنه يؤدي لما يعرف بذنب الإنتاجية، بحيث أنه كل واحد ممكن يشعر بأنه الراحة غير مستحقة، الراحة أمر غير مستحق، النوم هو مضيعة للوقت، فكرة أنه أطفي تليفوناتي وأفصل عن العالم وأقعد على بالكونتي لحالي هو مضيعة للوقت، حتى بلحظات الإرهاق الشديد. حتى في ناس اللي بتلاقيها تعبانة كتير كتير كتير كتير ومش قادرين يتحركوا، بس بحسوا أنه إذا أخدوا استراحة قصة وقرروا يفصلوا يوم أو يومين عن الحياة، بحسوا أنه هن وكأنه ما بيسوا إشي. ومع مرور الوقت الدماغ بيبدأ بربط التوقف عن العمل بالفشل ومش بالتعافي، وهذا بيخلق حالي من التوتر الداخلي خلال فترات السكون.

وهذا التحول يا جماعة بالعلاقة مع الراحة بينعكس على صحتنا النفسية، وبعض الأشخاص بيعانوا من قلق أو انزعاج عند محاولة الاسترخاء أو عدم القيام بأي نشاط، وكأنه التوقف أو أخذ قسط من الراحة بصفي تهديد مباشر لهويتهن وإنجازهن. والمختصين عم بيحكوا إنه الراحة الحقيقية هي مش ترف ومش كسل، بل هي ضروري بيولوجية ونفسية، وهذا فيش حاجة يجوا المختصين يحكوا لنا بهذا الموضوع. كلياتنا بنعرف إنه لأجسامنا علينا حق إنك تريح جسمك وتريح نفسيتك وتريح حالك، هذا حق، هذا جزء من اللي بيحتاجه دماغ وبيحتاجه جسمنا عشان يرجع توازنه وينظم التوتر ويعزز الإبداع. فلما منتوقف أو لما منأخذ استراحة، هاي مش عملية إهدار للوقت، هاي جزء أساسي من دورة الإنتاج نفسها، وهي شرط مهم للحفاظ على الصحة النفسية على المدى الطويل. فأوعوا تحسوا بالذنب إذا بترتاحوا، أوعوا تحسوا بالذنب إذا بتشوفوا أشخاص على السوشيال ميديا عم بيعملوا وبساووا وتصيروا تاخدوا الإشي على حالكم وعلى أموركم وعلى حياتكم. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنتوا عليكم تعملوا الأشياء اللي أنتوا بتقدروا عليها كأشخاص، ما ترهقوا حالكم، ما تعطوا حالكم فوق طاقتكم. دايما حتى الأمور الصغيرة اللي بتعملوها خدوها كإنجازات كبيرة، لأنه في كتير مرات إحنا بنعمل بحياتنا اليومية أشياء بس نظرا لكل شيء عم بيصير حوالينا، حتى الأمور الصغيرة اللي هي مفروض تكون إنجازات تسجل بحقنا بطلنا نشوفها كإنجازات. تذكروا إنه الحياة هي مش 24 ساعة شغل، مش 24 ساعة إنتاج، مش 24 ساعة تطوير لنفسك ولذاتك ولعملك، هي مش 24 ساعة رياضة، هي مش 24 ساعة سفر، هي يعني كل إشي بتوازن وتعادل. هيك بتقدروا تخلقوا معادلة طبيعية وصحية، ولا مرة تشعروا بالذنب أبداً أبداً أبداً أبداً إذا قررتوا أخذ قسط من الراحة. هذا كله عشان تعودوا ترجعوا التوازن النفسي والجسدي، ومش بس، كمان تعززوا إبداعكم بكل شيء.

فواكه طازجة في شبكة صالع ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند

0: تروحوا على أمكور إنفرتر.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
6: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنا زيك بابا.
2: شو يعني؟

يلا عدنا. مساء الخير، الجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم. يسعد لي مساكم مجددا وعلى مهلكم على الطرق رجاء. وطبعا هيك أجواء المونديال هي مش كتير مسيطرة، بس الفكرة أنها مسيطرة بالأخبار، وكمان هناك حديث على أنه هذا المونديال سيكون المونديال الأقل مشاهدة مبدئيا، أو يمكن مقارنة بمونديال العام الماضي مونديال قطر، بسبب يعني توقيت المباريات. يعني اليوم مباراة منتخب الأردن كانت الساعة 7 الصبح، وبعش إذا شفتوا الشكل بالعاصمة الأردنية عمان صراحة كان بجنن، يعني الاستعدادات وكل هيك الشاشات العملاقة اللي حطوها بالشوارع، والشعب الأردني كله كان جاهز لتشجيع المنتخب. وساعة 7 الصبح الكل كان مبدئيا أمام الشاشات وعم بحضر المباراة. أما حكينا هيك بالبداية على النتيجة اللي كانت اليوم مع المنتخب الأردني، وحكيت لكم من كم يوم عن قائمة الرجال اللي بعتتها الأرجنتين لأمريكا أنه ما يقوموا بإدخالهم إلى الملاعب لأنه مش عم بدفعوا نفقة لزوجاتهم السابقات. وهاي المرة في موضوع تاني جاي من الأرجنتين. طبعا كلكم سمعتوا عن مشاكل التأشيرات اللي عم بتعملها أمريكا، يعني بذرائع أمنية، وكتار من المشجعين اللي وصلوا أمريكا رفضت طلباتهن للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مبدئيا بالأرجنتين الوضع صار مختلف، بعد ما حصلوا عشرات المشجعين الأرجنتينيين اللي رفضت طلباتهن للحصول على تأشيرات الدخول حصلوا على أجهزة تلفزيون مجانية ضمن حملة أطلقتها مجموعة نيوسان المالكي للعلامة التجارية المحلية نوبليكس، ووعدت الشركة بمنح أجهزة التلفزيون لأول 100 شخص رح يصطفوا أمام مقرها في العاصمة بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية، حاملين مستندات بتثبت رفض طلبات التأشيرة. ورفعت الشركة شعار أعطونا تأشيرتكم المرفوضة واحصلوا على تلفزيون مجاني، وطبعا بخطوة اللي لاقت تفاعل كتير كبير بين المشجعين اللي كانوا يخططوا للسفر لأمريكا. أو طبعا عم بحكوا أنه

0: يعني عم بتصعب أمريكا كل قضية الدخول إلى أراضيها. وبالأرجنتين هاي السنة كأس العالم عم بيحظى باهتمام استثنائي، وطبعا الأرجنتين توجت باللقب 3 مرات آخرها في مونديال قطر 2022 بقيادة ميسي، غير أنه أجواء الحماس هاي السنة تبدو أقل مقارنة بالنسخة الماضية اللي دخلها المنتخب حامل أمل إنها انتظار دام 36 سنة لاستعادة اللقب. وما تنسوا يا جماعة أنه الأرجنتين متأهبة السنة لأنه هذا المونديال الأخير اللي بيشارك فيه البطل الأرجنتيني ليونيل ميسي. فكل الأشخاص اللي رفضت تأشيراتهم أخذوا تلفزيونات مجانية. يلا ومن الأرجنتين إلى طرق البلاد وأحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، شارع رقم 1 مزدحم من مفترق موتساوى حتى مفترق هرقيل، شارع 4 مزدحم من مرشاوى حتى إنها مشافوت، و65 مزدحم من هسرقيل وحتى مجدو، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب، وبعد عودي للمتابعة بساعة أخرى.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من ستة كؤوس أسطورية.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. سلمت السلطات في جورجيا إلى إسرائيل المشتبه الثالثة في جريمة قتل سميح أبو عرار من ملدة عرعر النقب التي وقعت خلال العام الماضي على خلفية نزاع بين عائلات. وبحسب الشرطة كان المشتبه قد فر إلى خارج البلاد مباشرة بعد الجريمة، فيما جرى في وقت سابق توقيف مشتبهين آخرين وتقديم لوائح اتهام ضدهما. أعلنت الشرطة ضبط أكثر من 800 ألف شيكل ونحو 2500 دولار إلى جانب عملات ذهبية خلال عمليات تفتيش نفذت في مدينة رهط. وأضافت أن 3 مشتبهين اعتقلوا بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بضريبة الدخل وقانون النقد وتبييض الأموال. تسبب انتشار غير اعتيادي لفيروس زراعي بأضرار واسعة في حقول البطيخ في البلاد طالت نحو 20% من المساحات المزروعة. وأعلنت الجهات المختصة الموافقة على إتلاف نحو 1000 دونم من محاصيل البطيخ وسط مخاوف من اتساع حجم الأضرار. وبحسب المعطيات فإن حجم التفشي هذا العام يفوق المعدلات السنوية المعتادة بعدة أضعاف. أوقفت الشرطة 8 مشتبهين من مدينة النصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إجرامي خلال مداهمة نفذتها قوات مشتركة من الشرطة وحرس الحدود. وأفادت الشرطة بأن القوات اقتحمت مجمعا محصنا يشتبه باستخدامه في إدارة أنشطة إجرامية، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص بعد مطاردة على الأقدام. كما ضبطت عشرات آلاف الشواقل نقدا وسترة واقية ووسائل تكنولوجيا.

0: تكنولوجية إلى جانب معدات أخرى يشتبه باستخدامها في نشاطات إجرامية. قدمت نيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد معلم يبلغ من العمر 65 عاما من مدينة صفد بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات جنسية بحق 7 طلاب. وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم استغل على مدى سنوات ثقة الأطفال وقربهم منه داخل المؤسسة التعليمية ونفذ بحقهم أفعالا منافية للحياء، فيما تعرض بعضهم لاعتداءات متكررة شملت في بعض الحالات استخدام القوة. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية إعادة افتتاح مبنى الركاب رقم 1 في مطار بن غوريون مع توقعات بارتفاع حركة السفر خلال الصيف. وبحسب البيان تعود الرحلات الداخلية للعمل عبر المبنى أواخر الشهر الجاري، تليها الرحلات الدولية مطلع الشهر المقبل، مع دعوة المسافرين إلى التحقق مسبقا من مبنى المغادرة الخاص برحلتهم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية ضدها إذا لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبيل التوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم بين الجانبين. وفي السياق فاد مصدر دبلوماسي بأن ترامب أكد لقادة مجموعة السابع أنه سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان. كما أشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سيلتقي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس لبحث دعم الجيش اللبناني وتثبيت وقف إطلاق النار. أعلنت الحكومة السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة ستعقد بمشاركة مسؤولين رفيع المستوى من الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وأضافت أن المجلس الفيدرالي السويسري صادق على نشر قوات من الجيش لدعم الإجراءات الأمنية خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة بهدف تعزيز التدابير المتخذة لتأمين الحدث. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع عن المعلومات التي نشرتها وكالة بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غير دقيقة ولا تعكس النص النهائي للوثيقة. وأضاف المصدر أن التقرير أغفل عددا من البنود والمصطلحات الأساسية، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستنشر رسميا بعد توقيعها وفقا للتفاهمات المتفق عليها بين الجانبين. أحوال الطقس: تكون الأجواء الليلة غائمة جزئياً، أما غداً فيكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من السنة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
3: كل 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8.
4: حلو التغيير
5: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
3: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

0: حركة سير مع فادي زغير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: فرحتكم عطيبة بتكمل كل مستلزمات الفرح بمكان.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وعم نبدأ معكم ساعة جديدة على الهواء مباشرة وحركة سير بهاي الساعة. يوميا نتبادل الآراء والأفكار وبنحكي بمواضيع مختلفة ومتنوعة، بنسمعكم بنسمع رأيكم، بتقنعوني بقنعكم، وبالآخر دايما هيك بنوصل لمحلات منيحة بالنقاش دايما. واليوم كمان مكملين ساعتنا مع طيبة وشبكة حوانيت طيبة، هناك كل ما يلزم أفراحكم وسهراتكم البيتية بمكان واحد وبأرخص الأسعار بكافة فروع شبكة طيبة، طبعا بأكثر من مكان وأكثر من بلد. وعندي اليوم كمان 4 قسائم، كل قسيمة قيمتها 250 شيكل، رح يكونوا من نصيب 4 مستمعات ومستمعين. طيب اليوم بدي أسألكم عن منشور، بتوقع أكثر منكم شافوه مبارح، نشر على فيسبوك وشفت أكثر من حدا عامل له شير، عامل له نشر عنده. رسالة من عروس اللي كتبت، عنوان الرسالة كانت 300 شيكل ما بالطعمي ولد. وهي العروس باختصار عم تكتب انه لازم نحكي بصراحة وبدون لف ودوران، بتحكي انه عرسها قرب والفرحة مش سايعتها وبدها الكل يشاركها، بس بتحكي انه بسبب يعني الاوضاع وغلاء الاسعار اليوم كله بكلف، الضيافة بتكلف، الدي جي بكلف، التصوير، المفرقعات وما الى ذلك، فبتحكي انه الحس بطالعة خسراني إذا ما وقفنا مع بعض، وبتطلب من كل المدعوين، بتكتب بالضبط بهاي الكلمات: عشان نكون دغري ومن غير زعل، اللي بتفكر تيجي على العرس هي وولادها وتنقط أقل من 300 شيكل، يعني بجد بلاش تيجي وتغلب حالها. الصحن لحاله بالقاعة والخدمة بيطلع فوق 500 شيكل، فمش منطقي تيجي تفرح ونطلع احنا مديونين ومكسورين من ورا العرس. وبتكتب بالاخر انه صح بدنا اياكو معنا، بس كمان رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، اذا جايين تخسرونا بلاش من هالجي، خلينا حبايب من بعيد لبعيد. بالضبط هذا كان فحوى رسالة هاي العروس المقبلة على الزواج، وبتحكي انه اذا حدا بده يجي ويحط لي بالمغلف نقوط 300 شيكل بلاش يجي، وبتحدد انه بالمينيموم بدك تيجي تحط 500 شيكل نظرا لواحد 2 3 4. هل برأيكو هاي العروس محقة ومفروض انه تكون واضحة وصريحة بهاي الطريقة، ولا لا، ولا هذا حكي عيب اللي عملته؟ يلا بدي اسمع منكم على 0461116666. هاي الرسالة اللي كتبتها العروس، والخلاصة بتحكي للناس اي حدا بده يجي ويحط 300 شيكل بالمغلف نقود فغير مرحب فيه، المينيموم اللي لازم يحطوه 500 شيكل عشان هي ما تطلع خسراني. ناس كتير حاولت تحبها. يلا بعد شوي رح نبدأ مع اتصالاتكم على 0461116666 لتحكولي إذا هاي العروس محقة ولا هاي نوع من أنواع يعني سموها أنتوا شو بدكم.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم 0461166666. نبدا من عند ختام. مرحبا يا ختام.
1: اهلا يا هلا فيك.
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: هلا فيك يا ختام، تفضلي.
1: انا سايقه يعني وخطرت واتصلت لانه استفزني الموضوع جدا يعني.
0: ليه استفزك؟ مش محقه العروس؟
1: بالمره شيلي شيلي بالمره.
0: ليه؟
1: ليه؟ اول اشي انا بدي افرح، بدي افرح. وانا اذا انا قررت اعمل عرس كبير وادعي، انا ما بدي اربح من العرس ولا اخسر، لان انا اللي بدي اعمل عرس. انا اللي بدي اعمل عرس وانا بدي افرح وانا بدي احدد شو تكاليف العرس. ما استند على النفوت اللي بدي يجين من المعازيم. انا شخصيا عندي 5 اولاد ولا مره اخذت ولد على عرس، يعني شخصيا، لانه العرس مش للولد وسهرات وليل ورقص وكل هالشغلات كلياتها. اما انا تيجي تطلب من المدعوين تعالوا وتحدد نفوت، لا.
0: هي بتقول لك انا بديش اخسر، انا حاطه كتير مصاري على العرس، ليه لازم تخسروني يعني؟ فتعال.
1: حاطه كتير مصاري، معطي محدد بالضبط شو بدها بالعرس، البدل، العرس، الفرح، الاكل، المغني. يعني كل هذا انت عامل حساباته قد يكون الفرق 10 20 30. بلا هاي الدعوه اللي فيها استفزتني واستعمل كلمه وقاحه جدا على الاخر. يعني متأسف استعمل هيك كلمات، بس انا
0: حسيتي في اشي وقح بالرسالة وكأنه بالمنشور
1: على المحل. رنيت الكورة رديته علي يعني بشكل عام، ما صبرتش انك تخلص حكي يعني.
0: حسيت انا شايف التليفونات عم بترن، قصدي مش بس انت، عم بيحكوا لي التليفون عم بنفجر عنا.
1: لانه بصراحة افرح يا اختي، افرح وكيفك.
0: بس بدهاش تخسر البنت يعني، محقة بدهاش تخسر.
1: تعملش معي مصاري اعمل عرس، معي مصاري اعمل عرس، معيش بكون محددة العرس بالضبط عقد المصاريف، عقد المصاري اللي انا معي.
0: شكرا ختام، يسعد هالمساء.
1: الله يسعدك،
0: الى اللقاء. باي باي. يلا من ختام لوليد. مرحبا وليد،
2: يسعد مساك اخينا.
0: مساء الفل، شو اخبارك؟
2: مني عنك. طلع بدي اقتصر عليك شغلي، بديش في ناس كتير بدها تشارك، بس في شغلي تاع انا لازم احكيها. قضية العرس كعرس كفرح هو الهدف منه اشهار زواج فلان على فلان من جنة، تعرف مش هيك؟
0: بناء يعني على
2: تفيد اشهار،
0: صح مزبوط،
2: اشهار عظيم. إسا كيف نحن نختار او كيف نحن نعمل عرس، هذا بتبدي اختيار شخصي. بمعنى انت فيك تفرح مع اكس وواي وزد 20 30 دائرتك الصغيري، وانت فيك تفرح بالدائرة الاكبر، هذا اختيارك.
0: صح. طيب
2: اذا انت اخترت الدائرة الكبيرة، المفروض تكون قدها معنويا وماديا واجتماعيا. بمعنى بدك تكون انت مقبول على المجتمع، بدك يكون معك مصاري تستضيف هاي الناس من كيسك الخاص، وما تعمل تجارة وتعمل قبان على الناس.
0: بس وليد هات اسألك سؤال وتعال عن جد ما نجمل الأمور. أنا بعرف كتير منيح وأنت بتعرف كتير منيح إنه اليوم أغلب الناس، بديش أقول كل الناس، هي بتعتمد على النقود بآخر العرس. يعني بيجي بقول لك أنا
2: ما هذا اللي عم بقول لك يا حبيب القلب. أنا منشان هيك عم بقول لك يا أنا عم بقول لك بصريح العبارة، هل اللي بده يجوز ابنه أو بنته ويعتمد على الناس، هذا معني إنه هو مش قد جازي. بالآخر المشاركة بدها تكون مشاركة روحية ومعنوية. الناس بدها تيجي تفرح معك على كاسة قهوة مرة، أو على حبة ملبس، أو على
0: بس. هات أسألك سؤال تاني، هل منطق اليوم تروح مثلا زلمي ومرته على سبيل المثال على عرس وماخدين معهن كمان ولدين، يحطوا 600 شيكل، منطقي؟
2: المنطقي من على أصحاب العرس اللي قرروا يختاروا يعمل

0: معلومه قاعه هل لها تكاليف ويفرضوا على الناس.
1: بس ما انت مش مفروض تجيب اولادك على القاعه كمان؟
0: اوكي ما في دعوه بيكتبوا جنه مش عارف
1: الاطفال بيوتها ما حدا انت الثاني حدا بشوفها هاي كله بجيبوا اولاده.
0: ما في كمان شيء اسمه ذوق استاذي العزيز. يعني كمان الناس اللي معزومي لازم يكون عندها ذوق وتعرف اصلا انه نحن رايحين نادي واجب. الواجب هذا في له تكلفه معينه.
1: ممتاز. هسه هاي العروس بتقول
0: انا عفوا انا ما وصلتش خلينا نكمل. هاي العروس يعني مع الاحترام لكل الناس هي اجت بحقيقة انا وياك فيناش ننكرها بس حقيقة بعين المجتمع هي وقاحة. انا مش ضدها طبعا بس هيك عروس ممنوع تحكي هيك كلام لانه هي عروس. هذا واحد. اثنين مثل ما قالت الاخت اللي قبلي قولي بدي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة الناس اللي بدي فيها هون. وفيش حاجة تعملي كلمتك نصف
1: لحظة وليد عشان افهم عليك. انت بتقول العروس محقة باللي بتقوله بس اسلوبها وقح
0: جدا. يعني حتى مش بس حتى كمان اختيارها للموضوع لطرحه بهذا الشكل. يعني انت ما فيش حاجه تطلع هيك موضوع. قولي انت اخترتي بدك تعملي عرس اللي بده يكلف نص مليون فالنص مليون هذول بدهم 200 شخص او 300 شخص مش مهم. اختاري الاشخاص وما في حاجه تطلعي بها الحقيقه
1: الثانيه. وصلت. شكرا وليد يسعد هالمساء
0: حبيبي.
1: هلا الى اللقاء. يلا من وليد لمين معه ثلاثه. احمد مرحبا احمد. ألو
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا. معي أحمد.
2: أنا معكم صدقين البريد.
1: يا عمهلك أنا سامعك واضح تفضل.
2: أوكي. أنا بالنسبة لي الإشي غير لائق جدا.
1: كمان مرة.
2: ليش الإشي غير لائق؟
1: غير لائق ليه؟
2: لأنه مش حدا بيجي بيقرر الضيف شو بده يقدم. طبعا الضيف هو بيقدم اللي بيقدر عليه. اما نتيجة العروسة تقول لا وكلفتني الحفلة وما كلفتنيش الحفلة هذا قلة أدب.
1: بس هل يعقل انه تروح امرأة على سهرة بالقاعة مخدي معها ولدين وحطت 300 شيكل؟ يعني منطقي برأيك؟
2: منطقي جدا.
1: مثلا
2: بيقول على قد فراشك بدي جريك.
1: اوكي.
2: طبعا انت ما احنا ما بنعرف مين اللي رايح على الفرحة الحفلة. كيف دبروا الاشي.
1: بس ما هي العروس بس العروس واضحة. العروس بتقول لك اذا بدك تيجي جايبي معاكي اولادك تحطي 300 شكل تجيش تخسرينيش.
2: اوكي. فمن المفضل اكيد لا لانه قمة الوقاحة اذا تقول تعال وما تجوش.
1: بس هي مش عم بتقول تعالوا ما تجوش. هي عم بتقول اذا بدك تيجي وتجيبي اولادك وتحطي 300 شيكل تجيش.
2: أكيد.
1: هي ما قالتلاش تجيش.
2: المفروض انها تحط نقود. يعني كل هدفها صار مادي مش هدف انها بدها انه الناس تكبر فيها.
1: اوكي. شكرا احمد يسعد هالمساء.
2: سلام.
1: هلا الى اللقاء. من احمد لسعيد مرحبا سعيد.
3: حبيبي خير دولة الأخبار.
1: هلا حبيبي كيف الحال؟
3: مجبور بدي أحكي ولا بتفجر؟
1: يلا أنا معك أنا معك.
3: يا زلمة هاي وقاحة يعني ما مرتش.
1: ليه؟
3: هاي يعني ترشي أنت بتشرب مساتي حاطة حطاط لولاد الصغار. بتشر إحنا ولاد صغار بكون حطوا شمير على العشاء عشان ما نفوتش نوطن. حطوا شمير وكان طبعاً أولادها إذا تيجي تفرح بتنفسك شو يعني أنت قاعدة بعدين مين فرحة يا زلمة بالمصاري؟ أنا مش فاهم الصراحة يعني.
1: بس اسمع يعني هات أشرح لك شغلة سعيد. هي بتحكي العروس بتقول إنه أنا عاملة سهرتي بقاعة ومفروض انه يعني بالقاعة بتعرف بحسبوك على الوجبي على الوجبي. انت بتيجي بتحطي 300 شيكل وفي معك ولدين فبالتالي كل ولد رح ياخد كرسي فبالتالي صار في 3 وجبات صح؟
3: طيب
1: فانت بتحطي 300 شيكل هي اللي هي مش حق وجبي.
3: الوجبة 300 يعني
1: على سبيل المثال يعني تعال نقول بقى اليوم الوجبات صارت بهذا يعني بهذا
3: انا والمرة والبنات وكلنا شاورما وانبسطت 150 شيكل.
1: هذا انت احنا اليوم بنحكي قاعات الافراح اليوم اسعارها بالمره مش رخيصه سعيد.
3: هذا مشكلتهم هاي مشكلتهم مش مشكله الناس. يعني واحد يروح يحط 1000 شيكل مره يعني لو
1: جيم. فانت بتقول انت قررتي تعملي بقاعه مفروض تتحملي اعباء القاعه.
3: اه بالضبط. انت لازم اليوم تعزمني على عندك على الدار. يعني من الذوق والاداب يعني تيجي تقول لي ادفع

0: كل القهوة اللي شربتها.
1: لا أكيد لا أكيد لا، بس يعني هي فكرة النقود هي عادات وتقاليد مبدئيا.
0: مرة يعني مرة يعني مش حلو الإشي يعني مرة.
1: أوكي. وصلت، شكرا سعيد، يسعد هالمساء. هلا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع النقاش، عندنا ايش فاصل. اوكي، بدنا نذكركم انه ساعتنا تحت رعايه شبكه حوانيت طيبه، وما انه عم نحكي عن الاعراس والاعراس البيتيه مبدئيا، فكل ما يلزمكم بحفلاتكم البيتيه وسهراتكم البيتيه متوفر في طيبه بارخص الاسعار. فاصل ونعود للمتابعه، عندنا كم هائل من الاتصالات، فشوي ورجعين.

0: طازجة في شبكة صالع ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالع ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل، ب 89 شيكل، الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: فرحتكم عطيبة بتكمل، كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
12: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا. جازي حلوة يا عشاء وفرحة للقلب المشتاق. واليوم عم نتناقش بموضوع الرسالة اللي تركتها عروس وكتبت بصريح العبارة هيك للي ما سمع شو كتبت العروس. كتبت: يا جماعة لازم نحكي بصراحة وبدون لف ودوران، عرسنا قريب والفرحة مش سايعتنا وبدنا الكل يشاركنا، بس الوضع هالأيام صار مرعب. الكل عارف غلاء الأسعار والقاعات اليوم بتتطلب مبالغ كبيرة وطائلة، هذا غير الضيافة والديجي والمصور والمفرقعات اللي لحالها تكسر الظهر. يعني على حطة إيد كل حسبة طالعة خسراني خسراني إذا ما وقفنا مع بعض. وعشان نكون دغري ومن غير زعل، اللي بتفكر تيجي هي وولادها وتنقط أقل من 300 شيكل يعني بجد بلاش تيجي وتغلب حالها. الصحن لحاله بالقاعة مع البوفيه والخدمة بيطلع فوق 500 شيكل، فمش منطق نيجي نفرح ونطلع مديونين ومكسورين من وراء العرس. وملاحظة من الآخر، الفرحة لمي ومحبي وصح بدنا إياكم معنا، بس كمان رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، إذا جايين تخسرونا بلاش منها جاي وخلينا حبايب من بعيد لبعيد وعقبال عند حبايبكم جميعا ونفرح ببعض على أصول وبدون خسارات. هذا اللي كتبته هاي العروس. وسؤالي لإلكو: لأي مدى العروس محقة باللي كتبته؟ جبتها من الآخر، ما لفت ولا دارت، جبتها بصريح العبارة، حطتها على الطاولة. في كتار منكو شايفينها وقاحة، لحد إسا ولا حدا شافها صراحة، كلكو شايفينها مش لطيفة. فيلا بدي أتابع وأسمع منكو شو رأيكو بما جاء في رسالة هاي العروس. 0461166666. مساء الخير حسن.
1: الو، يعطيك العافية.
0: هلا يعافيك، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك.
0: هلا فيك، تفضل يا حسن.
1: بالنسبة للموضوع الصراحة أنا كنت مروح من الشغل واستفزني الصراحة الموضوع تبع الصبية.
0: ليه؟
1: عشان إذا هي العروس نفكر تركن على النقود اللي بده يجيها من العرس، هاي بخرب بيتها راح تضل مديون يعني.
0: بس تعرف شغلي حسن، اليوم إذا بدنا نحكي على الأشياء بشكل واضح وصريح، كلنا اليوم وكل البيوت بالآخر فيها دفتر نقود، دفتر بتعرفوا هذا الدفتر بكل بيت موجود، ومنسجل فيه وبنحكي إنه سلف ودين، وبنحكي إنه فلان إذا كان حاطت مبلغ قليل، في كتير بقولوا إنه إف مقلزو، وفي ناس إذا كان حاطت حدا مبلغ كبير بقولوا يعني حلو بارك الله فيه وما إلى ذلك. ليش؟ عشان هاي العروس كانت واضحة وصريحة أسدنا نهجم عليها. ببساطة هي جابت الأمور اللي إحنا بنحكي فيها بالبيت، جابتها حكت فيها بالعلن.
1: لا، هي هاي الصراحة ما اسمها الصراحة اسمها بلا مؤاخذة وقاحة.
0: ليه؟
1: يعني إذا بدك بلكي هي راحت على عروس ونقطف 300 يعني بيكون مسموح لإلها ومحرم لغيرها.
0: بفكرش إنه واحدة بتكتب هيك ممكن تتصرف هيك، بتوقع بعرفش، بتوقع ممكن يمكن أكون غلطان بعرفش.
1: ما هو خي فادي، لو إنه الواحد نقطة 300 بدك تروح عنده على العرس بدك نقطه زي كيف ما هو كان.
0: صح،
1: مزبوط انه صح. ممنوع الواحد يروح على العرس ويجر معاه أربعة وينقط مثلا بونقيد 200 او 300 ويجر معاه 5 أولاد، برضه كمان هاي قلة ذوق.
0: بالضبط، بس ما هذا هي هذا بالضبط اللي هي حكته العروس، تقول لك مش منطق تيجي عندي على العرس جايبه معك ولدين او ثلاثه وتحطي 300 شيكل ماكسيموم تجيش.
1: بس انا على سبيل المثال كواحد متجوز، بس تجوزت مع جبت مغني ومع قرعتين وكل شيء ما استنيتش نقود يعني. قبل ما يخلص العروس كان كله مسكر حسابه، ما استنيتش لنقود يعني.

0: لا افتح النقود ايه اطلع لازم هذا ينقطني شو لازم ينقطني شو لازم ينقطني.
1: اوكي شكرا يسعد لي هالمسا الحلو تحياتي.
0: الله يتبارك.
1: هلا يا حبيبي الى اللقاء باي باي. يلا معي مستمع. الو مساء الخير.
2: مساء الخير كيف حالك؟
1: هلا مساء الفل كيف حالك انت؟
2: الحمد لله. تقول اسمي
1: ولا يهمك
2: يعني الصراحه هاي مش وقعها هاي كل الذوق وكل التربية منا ومن كل العيله.
1: ليه؟
2: لانه فاكي واحد يعني كان شو يعني واحد يعمل له حساب العالم يعني
1: طلع
2: كم لعبت في البيت
1: كمان مره. انا معك أوكي بس بدي أوضح شغلة مهمة يا صديقي لك ولكل المستمعين.
2: أنا فاهمان عليك.
1: هذا النقاش اللي هي جابته على العلن هذا النقاش موجود بكواليس أغلب البيوت وقت العرس. هي ببساطة جابته وحطته على الطاولة ما راحتش حكت فيه بالغرف المغلقة راحت حطته على فيسبوك صح ولا لا؟ مش هذا بيحكوا فيه بالبيوت؟
2: طبعا ما تعمل تسكر في الأردك تعمل تفكر في التكاليف العرس كله من ألف لتاء. بدك تعمل عرس كبير في قاعة وأولام ومزقان وبس شو تكون قد شغلة.
1: صح بدك تكون قدها بدك تعمل بدك تجيب
2: أنا ما بدي أحطني شكل يا عمي أنا حر. بدك لا تستقيني ولا تغديني فيك بقول مثل العربي.
1: بس أسألك سؤال تاني اليوم انت اسا اليوم وعن جد اسا كنا نحكي بالفاصل كنا نحكي انا والزملاء برا بالموضوع اليوم زي وكانه انت وانا وكل حدا فينا صار يستحي يروح على قاعه مثلا في وكانه نقوط مينيموم يعني انت اكيد بتروحش تحط 100 شيكل صح
2: القاعه مقبول
1: على الشهاده اللي هي بتحكيه العروس بتقول لك انا عامله بقاعه يا عمي والوجبات حقها كذا وكذا وكذا هي مش عم تحكي عرس بالبيت يا عم تحكي عرس
2: بالقاعه بتحط قوز مش قوز ما زماني انت تحط شيء سملي يا عمي اكو قد
1: اوكي
2: فانت بقى تروح على بيت ملون 50 نجم بدو على بيت ملون 5 نجم
1: فانت شايف انه هاي قله احترام من العروس
2: معلوم واعمل عرس عربي يا عمي ما العرس العربي اليوم
1: منطقي منطقي مش غلط اوكي
2: انا تزوجت مرتين اول مره اخذت نقود ثاني مره تشريد دون تكليف عدد 200 شخص طلب بدي احبه عدم تبلاش اهلا وسهلا
1: وكنت واضح قلت انت تشريف بلا تكليف
2: ولد البيت دي جبات مصاري بدك وقتكم كرت
1: الله يسعد لي المساء الحلو تحياتي لك شكرا هلا يا حبيبي هلا فيك الى اللقاء باي باي. كمان مره انا عم بسالكم عشان اخذ رايكم مش لانه انا عندي راي بالموضوع اوكي عم بحاول اسالكم ببساطه اللي صار هاي العروس كتبت على الفيسبوك حطت هذا المنشور اللي انتم شايفينه قلة احترام وقلة حياة وما إلى ذلك وطبعا لا أناقش بهذا الموضوع بس اللي منحكي فيه بالغرف المغلقة هي ببساطة جابته حكت فيه بالعلن يعني هذا اللي عندي أنا أحكي لكم إياه. يلا الطابع عندكم بملعبكم. يلا كمان اتصال معي مستمع. ألو مساء الخير.
3: مرحبا بك.
1: ميت مرحبا شو أخبارك
3: حبيبي؟ الله
1: يسعدك. الله يسعدك.
3: مع انه الصبي اللي قالته هو منطقي بس في مثل تاني بيقول بالعربي الملف السعد. يعني هي ملفظتش ملف السعد.
1: ليه؟
3: يعني في تصريح بس لانه بنفعش انت تتكلف حالك عشان تكرمني على حسابي. يعني انت بدك تجيب مغني موسى حافظ ولا بعرفش قد ياخذوا بخلال يعني انا هذول المغنيين بشكل عام بس يعني انت ما ينفعش تعمل عرس مطنطن عشان اجي انا كمعزوم احاسب انت عازمني عشان تكرمني ولا عشان يعني بدي اقول لك اياها عشان تكلفني.
1: هذا اللي انت بتحكيه هذا مليون بالمية صح وهذا منطق سليم تمام بس انا لا
3: سليم.
1: ما خلصتش الخرافية لانه انا بعرف كتير منيح وانت بتعرف كتير منيح انه بعد العرس الكل يعتمد على النقود.
3: لا لا احنا في عندنا عرس اسا باقي الفتره لا اخوي مش معتمدين على النقود وعاملين عرس عادي جبنا عاملين رز ولبن وقاعه وامورنا طيبه ومفيش عندنا مغني وعادي واللي بيجي بنقط اهلا وسهلا واللي بنقطش حيا الله صدقه
1: الله ريته يعني ألف مبروك.
3: فيش داعي للتكليف ونطلع ونجبر الناس ونحط
1: أسألك سؤال
3: الدوائر المغلقة والمفتوحة.
1: أسألك سؤال أنت متزوج؟
3: إلا متزوج.
1: يلا ممتاز. لو عن جد لو يوم عرسك أجا حدا عندك على العرس على القاعة ومعه عر ولاد وحط لك شي 200 أو 300 شيكل
3: مش قدرة الزلمة كمان ده تمكت عليه
1: فمش راح تنتقده أنت بتقول أوكي
3: ايه عادي يعني، ما انا ما هو انا كمان مره انا عزمته.

0: لاني بدور مصاري ولا لاني بدور اكرمه. يعني الناس لما تيجي عندي على العرس هي جاي تفرح معي ولا جاي تعطيني مصاري
1: بطريقه معينه؟ واضح. طلع اليوم تعال اسمع اسمع
0: إذا
1: تعال
0: انا بدي افحش فحشات كبيره واقول للجماعه انا مكلفني تضييقات تضييق شو تزين اخوي.
1: تعال ما نضحكش على بعض. اليوم اغلب الناس عم بتروح على الاعراس بروتوكول عشان انه اجى عندي بدي اروح ارجع له. فيش الناس كلياتها مضغوطه ويمكن الدائره الصغيره الصغيره الصغيره هي اللي بتيجي فرحانيت لك. اغلب الناس عم بتروح اليوم على الاعراس ترجع واجب، صح ولا لا؟
0: مضبوط. بس لانه برضه بنفعش احد واحد عزمني واكرمني ما اروحش انا عنده. الاشي بال يعني بالقيمه مش يعني
1: انا معك. وهات اسالك سؤال ثاني، هات اسالك سؤال ثاني لحظه.
0: وقت عرسها ما كانت يعني ما كانتش ظروفي تسمح اني اروح على العرس.
1: ممتاز. هات اسالك سؤال ثاني لحظه شوي، خليني اسالك سؤال. اليوم انت بتحكي لما احنا بنطلع من منطلق انه الاعراس كلياتها سلف ودين، هذا اكبر دليل ودليل واضح على انه كتار منا بيعتمدوا على قضية الهدية وشو جاب لي هدية وشو بدي أرجع له. هذا واحد. تنين، اليوم في كتير ناس لما بدأ تطلع على العرس، حكيت من شوي إنه في عادي ببيوتنا العربية في دفتر اسمه دفتر النقود اللي منسجل عليه إحنا رايحين
0: على.
1: ممتاز. افتح شوف شو حطولنا عشان نعرف شو نحط لين. هاي تنين. تلاتي تلاتي، اليوم إذا في شخص أجا وحط لك إكس مبلغ، لما هو تجوز انت ما معك الاكس مبلغ، انت رح تروح بعين مكسوره ويمكن ما تروحش ويمكن تروح تتدين.
0: لا مكسوره لا يا زلمه، الدرجه ضعيفه.
1: مش انت مش عم بحكي انت مش عم بحكي انت.
0: لا لا، وحتى الناس ليش تروح بعين مكسوره؟ هاي قدرتك وهو اللي ببالك عازمك بيعرف شو قدرتك، فيش واحد بيعرف شو قدره الثاني.
1: صراحه بتامل انه الناس كلها بتفكر زيك عن جد.
0: بس احنا بنعرف قدره بعض، انا وصاحبي وجاري وبعرفش مين فلان، بنعرف قدره بعض. اذا معك بتحط 200 شيكل ولا معك بتحط 1000 شيكل، بنعرف قدره بعض. ففيش داعي نصعب الامور، يعني بالاخر هو عشان يعني وجعلنا لكم من انفسكم ايه لتسكنوا اليها، يعني هذا غايه الزيجو والاشهار وطعام الوليمه. بس هاي الفنطزه اللي بنعملها حلو اعملها اذا معك وانت كدها وانت كفو اعملها، صح حلو.
1: والله بتمنى وبتامل انه كله بيفكر زيي.
0: انا عامل بتاع غير انه مختلط وحلال وحرام، ضد هذا الموضوع. بديش اكل انا ستيك انتريكوت. انا مين قال لك انه مش هي انا ستيك الانتريكوت عشان تطعميني اياه انت؟ رز ولبن وادحل.
1: خلص وصلت. يسعد لي هالمثل الحلو. شكرا
0: حبيب اخوي.
1: هلا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. طيب واضح لإلي إنه كتار منكو ضد هذا المنشور، كمان من محل إنه عاداتنا وتقاليدنا وما إلى ذلك. بس أنا مصر وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول أنا، أوكي، إنه إحنا تعاملنا مع الأعراس، ومش كلنا عشان بتحكوش إنه أنا عم بعمم، تمام؟ وأنا بتعرفوا إنه بكل موضوع بجيبه، ولا مرة بحب إنه نخبي الأشياء وراء أصبعنا. تعاملنا بالأعراس هو تعامل مادي مادي مادي حرفيا. وليه مادي؟ لأنه الموضوع ببلش زي ما حكيت من شوي من دفتر النقود واطلع شو حطلي أرجع له. مش حلو أروح إذا هو عامل بالقاعة اليوم في تسعيرة للقاعة ما بنفع، هو عامل عرس عربي في تسعيرة للعرس العربي، هو أجا هو ومرته وولاده حطلي إكس، أنا اليوم بدي أروح لحالي بدي أحط له واي. فدايما هاي المعايير موجودة ومش غلط، أوكي؟ مش غلط عشان نكون واضحين. وكمان فكرة اليوم المقارنات والتحدي، مين بيعمل أكتر ومين بيعمل أقل وشو بدي أنزل وشو بديش أنزل وقديش بدي كلفني هون وشو بدي أحط هون، كمان هاد جزء أساسي اليوم صار عنا. واللي بحكي لي إنه نقوط شيء مش أساسي، أنا بتأمل عن جد، لأنه لو نقوط شيء مش أساسي بيكونش أول سؤال بنسأله دايما لبعض وفت معكو بعد العرس ولا ما وفتش معكو، صح ولا لا؟ ولا أنا عم بجيب حكي من المريخ؟ أنا ابن هالبلد وابن هالشعب وعايش مع الشعب وبعرف كتير أشياء بتصير. دايما أول سؤال بعد العرس وفت معكو، وكأنه إحنا كنا فايتين على بزنس، على هيك صفقة العرس، وبنروح نسأل وفت ولا ما وفتش، خسرته ربحته طلعته راس براس. هاي دايما أسئلة تسأل بعد العرس يا جماعة، وعم بتناقشون إنه العرس هو مش صفقة. لا، ثلاث أرباع البشر بتتعامل معه إنه صفقة، مش صح، أوكي؟ أنا مش عم بحكي إنه هذا الصح، بس ما, ما, ما, ما هيك التعامل بيكون مع العرس. ليش بدنا ندور نجمل الأشياء؟ اللي حكته الصبية العرب

0: روس أنا أختلف معاه جملة وتفصيل أوكي؟ لأنه اللي معه بيلزمه اللي معهش بيلزمهش وبعدين ما تفرضش علي شو أنا بدي أحط لك أنا ضد على الآخر ضد عشان ما أنفهمش أنه أنا مع شو حكت أبداً أبداً أبداً وهي بالنسبة لي قمة يعني عدم الأخلاق برأيي لأنه لما أنا عازم شخص أنا عازمه بدي أكرمه وهي من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن شيمنا ومن شيم مجتمعاتنا الشرقية إحنا نكرم الضيف بصرف النظر الضيف حط ما حط الجاب ما جبش الإنسان اللي بدي يجي عندي على بيتي يا بكرمه زي ما لازم أكرمه وبتوقعش وبسألش حالي شو بدي يجيب لي هدية للبيت يا بدي أكون أنا إنسان بعرفش يعني إنه يعني بدي أكرمه حسب شو هو جايب لي يعني إذا جايب لي أنا عارف مزهرية كريستال بعمل له منسف وإذا جايب لي فنجين شاي بعمل له بطاطا وبيض إنه هذا هو المعيار بالمرة مش هيك فالرسالة اللي كتبتها العروس قمي في عدم الأخلاق ولكن اللي كتبته العروس هاي العروس وهذا المنشور هو تماما الحكي اللي بيصير بالكواليس بالبيوت بس هي ببساطة جابته وحطته على الطاولة يمكن احنا منخاف من قضية انه نحط الاشياء على الطاولة احنا مجتمعنا بيخاف بحب يلف ويدور يعني هذا جزء من يتجزأ ويمكن يزعلوا السكتار عم بسمعوني من اللي عم بحكي احنا مجتمع بيخاف من الوضوح منحب نلف وندور البنت مع تحفظي كمان مرة عشان لا أفهم أنه أنا عم ببرر شو كتبت البنت أنا أتحفظ على كل سطر أجا بهاي الرسالة بس البنت لا لفت ولا دارت جبتها من الآخر عشان بعد العرس ما تدورش تحكي على هدول الناس اللي أجوا عملوا هيك فحكت لك من الآخر بجيبها فبس اللي حكت فيه البنت العروس هو نفسه اللي بيصير بكواليس البيوت بعد ما تخلص العرس فلان أجا جايب معاه أولاده وحط إكس مبلغ فلان أجا لحاله وحط واي مبلغ فلاني أجت معها مش عارف مين حطت هاي أحاديث إحنا بنحكي فيها إحنا بنحكي بالبيت إنه والله الدي جي كلف كذا والمطرب كلف كذا والمطرب الزيني كلف مندور نحكي ونحسب ومنسأل بالآخر إذا وفت ولا ما وفت هاي يعني هاي جملة بتنحكى وإذا أنا غلطان بتمنى إنكم تصلحوني طيب خلونا نطلع لفاصل وبعد الفاصل بدنا نرجع لنتابع خليكم معنا
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين الشمام الكيلو بشيكل وتسعين البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين الشروي عند صالح ذباح بتسوى خاضع لشروط الحملة نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات صيفك ببلش من أوبتينايز أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: يا إم حمادة قهوة السيدات والسادة
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيدن شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
5: مبروك لأهل سخنين افتتح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد يعني سرعة بالتنظيف راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم دايموند حب بيتك أكثر
2: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك كوكاكولا طعم الحياة

يعني للصراحة والصدق والأمان اليوم لو أعطينا كمان ساعتين والله يعني عنا كم هائل من الاتصالات، بس للأسف يعني الوقت هيك بدأ يداهمنا، في عنا مشاركات عديدة وبتوقع ممكن نعود نفتح هذا الموضوع كمان بحلقة أخرى لأنه موضوع مهم وموضوع له علاقة بحياتنا اليومية مبدئيا وكل ما يتعلق بعاداتنا وتقاليدنا. ولكن للأسف وقتنا لليوم انتهى. مثل ما ذكرت انه اليوم معنا شبكة حوانيت طيبة برعاي كريمي، وعندي اربع قسائم قيمة كل قسيمة 250 شيكل مقدمة من طيبة، ولكل المقبلين على الزواج وعندكم فرحة يعني سهرات ومناسبات منزلية كل ما يلزم هاي السهرات والحفلات موجودة في طيبة في مكان واحد بأرخص الأسعار.

0: طيب مرال عندنا أربع أسماء رابحة.
1: حودرك يا غزالي،
2: درك يا غزالي،
1: هو يا رزقي وحلالي.
0: يلا ألف مبروك لمين؟ مين؟ مين الأسماء الأربعة اللي معنا؟ ألف مبروك لختام من طرعان، أحمد من جات، حسن من الناصري، ووليد من مجدل شمس. وقبل الختام بدنا نطلع نشوف أحوال طرق البلاد.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت

0: الغيار في الانترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق بلفوريا. شارع رقم 66 مزدحم من مفترق مشمارها عيمك وحتى مفترق مجدو. وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم, مشوار الأربعاء 17 من حزيران يونيو. شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام, شكرا لطاقم العمل, منتجة البرنامج ميرال صفدي, بالهندسة الإذاعية الياس مرجية ومحمد علي أبو ليل, جواد العمري وعرين نصار رافقوني في التصوير الإخراج والديجيتال. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة, ونعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية, أنا فادي زغايري, إلى اللقاء.

حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90.

0: نويتوا على الفرح؟ شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا، قطعتين ب50 شيكل وثلاث قطع ب50 شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. دونالد ترامب يؤكد في اجتماع القمة السباعية أن التفاهم مع إيران يهدف منعها من الحصول على سلاح نووي. الكنيسة تصادق على منح الحصانة لعضو الكنيسة تالي جوتليب بعد نشر تفاصيل شخصية في جهاز الشباك.
1: ليال 48 נגד הניקובקי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב.
0: إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة وهذا العدد من استوديو المساء اليوم الأربعاء. بداية نذكر بتطبيق ناس، تحميل التطبيق والحصول على الأخبار أول بأول أينما كنتم، وأيضا بالصوت والصورة. إمام مسجد البحر في يافا تحدث عن ما يجري بحق المساجد ويقول ما يجري وغير مسبوق. وأيضا في الجولان مصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب جرار قرب عين قنية. وفيروس يضرب بحقول البطيخ، إتلاف آلاف الدنومات في البلاد. وأيضا في غرفة الأخبار، حملة للشرطة في رهط وضبط أكثر من 800 ألف شيكل وعملات ذهبية والتحقيق مع ثلاثة مشتبه بهم. والرئيس اللبناني يقول نحن مع وقف اطلاق النار ونرحب بأي دولة تساعد في تحقيق هذا الأمر بما فيها إيران. تسليم مشتبه بجريمة قتل من جورجيا إلى إسرائيل. إذن هذا ما هو موجود ونشر الآن وقبل قليل في تطبيق ناس. نحن نذهب إلى ما كان في هذا النهار وما جاء في برامجنا. سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي قال أن الحزب ذاهب باتجاه إقامة قائمة مشتركة ثلاثية.
2: اتجاه الآن في التجمع إقامة مشتركة ثلاثية، حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر بالبرنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير، بعد طبعا أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في

0: الجبهة والتغيير. والآن علينا يعني أن يكون هناك بعض النقاش على موضوع آليات العمل لرئاسة الكتلة. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية.
1: أحمد عواد عم الطفل ضحية الحادث من طمرة، حدثنا عن تفاصيل حادثة الدهس.
2: اللي صار انه الاولاد كانوا يلعبوا، اربع اولاد كانوا يلعبوا مع بعض، واجا الشاب ابن اخوي يعني بسيارته، لاقى محله مقبوسه، خنياته بعد مقبوسه فيها سياره واقفه، بده يرجع عشان يروح بخنيته يعني. قلت لهم الولد اجا ركض ورا السياره، طلعت عليه السياره ومصاب. احنا الضرب اللي هو احنا ابن اخوي وابن اخوي، اثنين ولد اخوي يعني المصاب احنا جلد، بقدرش توصف الامور طبعا. ابن اخوي الثاني شرفت السياره واقف معنا بالاجر يعني، الحمد لله التسامح والشيء، بنقول قدر ربنا. جت الشرطه وبدها الشوفير، قلنا له نعم الشوفير موجود، راح اخذ الطفل على المستشفى. قال لي صريح حقيقه وبده بالقوه يفوت على الدار انه كذا كذا كذا. هددني البوليس، هددني انا نفسي، هددني ان او بفوت بعتقل ابو الولد وام الولد او بتجيبوا لي الشوفير.
1: الشيخ محمد عايش إمام مسجد البحر في يافا قال أن وتيرة تحرير المخالفات في المسجد بدعوى الضجيج الناجم مكبرات الصوت غير مسبوقة.
3: مخالفات بهذه الوتيرة هذه أول مرة يعني، وهذا طبعا ثمرة من ثمرات وزير الأمن والتحريض المستمر. نحن حاليا نقوم بإجراءات قانونية نحاول أن يعني نمنع، لأن كل هذا الإجراء غير قانوني أصلا يعني. يعني هنالك مخالفات عن الأذان الساعة الثانية، الساعة الثانية فيش أذان أصلا، في هنالك مخالفات الساعة الثانية قبل الفجر فيش أذان، الثانية بعد الفجر فيش أذان. واضح أنه الإجراء هو إجراء يعني غير مدروس وغير منظم غير قانوني وغير مقبول أصلا يعني.
1: شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة حدثنا عن قرارات أوامر الهدم التي يتم توزيعها على أهالي المدينة تمهيدا لإقامة الشارع الالتفافي في المنطقة.
4: الوضع يعني قاعد يزداد سوء في وضعية السهل في الطيبة، من منطلق انه القرارات بدأت تصدر بشكل رسمي ايجابيا، يعني قرارات اللي هي من محكمة الصلح في نتانيا اللي من خلالها اقرت انه بما انه ما فيش اعتراضات على الطلب اللي تقدم من قبل سلطة تطبيق القانون على الاراضي، انه من خلالها يتم اصدار قرارات الهدم. طبعا احنا عارفين انه هذا الوضعية هو بيجهزوا في الارض على أساس يكون تسهيلات لشق الشارع الالتفافي اللي هو 444، وإمكانيات أيضا إنه المكب اللي هو النفايات أو الركام المطحون إنه يكون له الأرض السهل تكون جاهزة لهذه الأمور كلها. أكيد إحنا داعمين حالنا في الحراك الشعبي، وما زال الحراك الشعبي مستمر حتى هذه اللحظة، وإحنا ما زلنا برضو فاتحين الأبواب بالنسبة للمداولات إن كان عن طريق المستشار القانوني للحكومة.
1: عطية الأحسن رئيس مجلس إقليمي في قرى غير معترف بها في النقب حدثنا عن هدم السلطات الإسرائيلية لمساكن العائلات في قرية السر.
5: تقوم به الدولة والسلطة تطهير البدو هو عمل غير أخلاقي، عمل غير إنساني، بحيث تقوم بهدم قرى بأكملها وأحياء بأكملها، والأفظع من ذلك أنها تجبر أهل هذه المنازل من خلال التهديد والوعيد بهدم المنازل بشكل ذاتي. وطبعا هذا نتيجة للضغوط المتواصلة من قبل وحدة يؤاب ومن قبل الشرطة. الدولة لا تريد الحديث والنقاش قبل هدم البيوت. الدولة تقول نحن على استعداد أن نناقش بعد الهدم، ولكن بعد أن تضمن الهدم، حيث تفرض الدولة يعني من الشروط ما تريد يعني التأثير على هذه الحكومة. نرى أن التأثير صفر، يعني كل الأحزاب العربية لا تستطيع أن تؤثر بأي شيء على هذه الحكومة المجرمة. حتى احنا في النقب يعني قمنا بفعاليات كثيرة ومنها عدة مظاهرات اشترك فيها الآلاف، لكن هذه الحكومة لا تقيم وزنا لا للرأي العام ولا لمطالب الإنسان ولا الحق الأساسي للإنسان في المسكن. فنحن الآن يعني الطريق أمامنا هو الانتخابات، تغيير هذه الحكومة المجرمة لعلها تأتي يعني حكومة فيها شيء من الإنسانية.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: وبما يحصل الآن الآلاف من الحاردين يتظاهرون بالقرب من السجن 10، وذلك احتجاجا على اعتقال حاردين بكل ما يتعلق بالتجنيد. وشهدنا المظاهرات التي اندلعت والمواجهات التي اندلعت بين الشرطة وبين المتظاهرين صباح اليوم، وهناك من يقول بأن الشرطة استعملت العنف ضد المتظاهرين، وبالتالي تستمر هذه المظاهرات وهذه الوقفات الاحتجاجية لدى هذا الجمهور ضد سياسة التجنيد وضد قانون التجنيد وضد التجنيد أساسا، وأيضا بما سمح بالنشر قبل قليل بإصابة 5 جنود بجروح متفاوتة. بين هؤلاء أصيب جندي بجروح خطيرة، وذلك في أعقاب طبعا انفجار طائرة مفخخة مسيرة جنوبي لبنان. حول هذه التطورات، التطورات الأخيرة، ويعني أعتقد أنه كان هناك فترة طويلة عدم سماع عن أخبار تتعلق بالمسيرات، ربما عادت من جديد بكل ما يتعلق بهذا التوتر المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. انضم إلينا الآن الزميل عبد القادر عبد الحليم، أهلا بك.
1: أهلا فرات. كما ذكرت يعني منذ يومين على الأقل لم نسمع عن هجمات بالمسيرات، لكن يبدو أنها عادت صباح اليوم، والآن بدأت بعض الأمور التي كانت صباحا تتضح، وسأشرح يعني عنها كيف. لكن وفق ما ذكر في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى عملية كانت قد تمت قرابة الساعة 6 صباحا في كفر تبنيت التي تقع على أطراف النبطية بمحيط النبطية، تبعد أكثر من 9 كيلومترات إذا ما تحدثنا عن القطاع الحدود الشرقي لمطلة ومحيط لمطلة، فهي تبعد 9 كيلومترات إلى الشمال من نهر الليطاني. يبدو أن دبابة إسرائيلية كانت تتواجد في تلك المنطقة واستهدفت صباحا أو فجرا بمسيرة مفخخة أدت إلى 4 إصابات، واحدة منها خطيرة، ثم بعد ذلك مسيرة أخرى مفخخة أيضا كانت ألحقت واستهدفت القوة التي تقوم بعملية الإخلاء وتسببت أيضا بإصابة طفيفة. في المجمل نتحدث عن 5 إصابات، إحداها خطيرة إضافة إلى إصابتين متوسطتين وإصابتين طفيفتين. لكن هذه العملية تفسر ما كان صباحا، لأن وسائل الإعلام اللبنانية تحدثت صباحا قرابة الساعة 7، أي بعد ساعة من العملية أو قد يكون أقل من ذلك، الخبر ورد في 7 عن قصف مدفعي كثيف جدا في محيط النبطية، اعتقد أنه يستهدف النبطية الفوقة وأيضا بعض المناطق في محيط النبطية دون تفسير واضح لهذا الاستهداف المدفعي، لكن يبدو أنه كان مرتبطا بعملية إخلاء الجرحى من منطقة تقع في عمق الجنوب اللبناني نتيجة هذا الاستهداف، وبالتالي هذا يفسر عملية القصف المدفعي التي كانت بعشرات قذائف المدفعية وفق ما ورد في وسائل الإعلام اللبنانية صباحا. اتضح الآن أنها قد تكون مرتبطة بعملية الإخلاء لأنها قريبة منه من حيث التوقيت وكذلك من حيث الموقع الجغرافي لهذه المدفعية. لكن فرات، إذا تحدثنا بصورة عامة عن السياق الأوسع، أولا بكل تأكيد نرتقب الآن إذا ما كان الجيش الإسرائيلي سيقدم بناء على تعليمات من الحكومة الإسرائيلية مثلا بتوسيع بعض هذه الهجمات جنوبية لبنان كرد إسرائيلي على هجوم حزب الله، لكن حزب الله في بياناته يشير أيضا إلى أن هذه الهجمات تأتي لأن إسرائيل لم توقف إطلاق النار بصورة كاملة. أمس وأول أمس استهدفت إسرائيل أول أمس تحديدا ب4 استهدافات ما بين دراجات ومركبات عبر هجمات بمسيرات كانت تقوم بعمليات اغتيال ميدانية لمن تقول إنهم إما عناصر في حزب الله وإما يعني أشخاص مشتبه بهم يقتربون من نقاط تواجد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان في خط متقدم يصل إلى 9 كيلومترات وعشرة كيلومترات في الأراضي اللبنانية. وأمس أيضا ليلا كانت تكررت هذه الهجمات، وبالتالي حزب الله كذلك يتحدث عن، ولو أننا وهذا مهم لا نتحدث حتى اللحظة عن نسق مرتفع من العمليات، لكن على الأقل هناك ما بين 2 إلى 3 استهدافات قام بها حزب الله اليوم وأمس، يقابلها أيضا عدد مشابه من الاستهدافات الإسرائيلية الواضحة التي أدت إلى قتل عدد من اللبنانيين كذلك. لكن يعني العيون موجهة بعيدا عن جبهة لبنان، موجهة إلى سويسرا فرات، لمعرفة إذا ما كان هذا الوضع سيستمر بعد توقيع الاتفاق بصورة فعلية. ما نقل اليوم من قمة مجموعة 7 التي يتواجد فيها

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان مصدر دبلوماسي تحدث للتلفزيون العربي أن ترامب وعد كل هذه الدول بما في ذلك الأطراف العربية المشاركة كضيف ضمن المجموعة بأنه سيضغط على إسرائيل بصورة أكبر لوقف إطلاق النار في لبنان. تم تسريب بعض البنود لكن نفيت من قبل البيت الأبيض. سي إن إن وبلومبرغ كانت سربت إحدى، وهذا غريب، الغريب فرات كان أنها نفيت من البيت الأبيض ونفيت من وسائل إعلام إيرانية كذلك، وكأن الطرفين يعني لا يريدان بأي شكل من الأشكال أن يقرا بما ينشر حاليا من بنود. جيدي فانس فسر ربما بعض الشيء لماذا هذا الابتعاد عن نشر البنود قائلا إن الجانب الباكستاني طلب عدم نشر البنود وعدم تسريبها بأي شكل من الأشكال قبل أن يتم التوقيع عليها في سويسرا، بالتالي قد تكون هناك خشية باكستانية واضحة من أن يؤثر تسريب بنود الاتفاق على الاتفاق بحد ذاته، وربما الخشية الأكبر هي من إسرائيل. فراد
1: عبد القادر، في حيثيات البنود أعتقد أنه شاهدت بما نشر بما يتعلق ب14 بندا، غياب البند اللبناني.
0: البند اللبناني حاضر لكن يغيب عنه الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وهذا يعني أقرب إلى المنطق، يعني من المستبعد أن تكون البنود في مذكرة التفاهم تنص على انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، لكنها في البند الأول تتحدث وفق ما سرب طبعا عن أن إيران وحلفائها إضافة إلى الولايات المتحدة وحلفائها أي وإسرائيل يتفقان على إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، على الأقل هذا ما ورد في CNN وهذا ما ورد في بلومبرغ. لا ذكر للانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني، وكان عرقجي وزير الخارجية الإيراني قد ألمح إلى أن هذه المسألة غير مدرجة لأنه قال لن نوقع على اتفاق نهائي دون انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، والاتفاق النهائي هو ما يلي مذكرة التفاهم، بمعنى أن النقاش والمفاوضات حول الاتفاق النهائي ستبدأ بعد يوم الجمعة حين توقع الأطراف على مذكرة التفاهم أولا، ثم بعد ذلك سيليها مفاوضات لستين يوما قد تمدد، لكن الفترة الأساسية هي 60 يوما، بعدها يمكن أن تمدد لمناقشة كافة البنود بما في ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي. عرقجي يقول إن الاتفاق النهائي أي بعد انتهاء هذه 60 يوما لا يمكن أن تقبل به إيران دون انسحاب إسرائيلي من لبنان، وكأنه يقول إنها تقبل حاليا أن تتوقف الأعمال العدائية أي أن تتوقف كافة العمليات وأن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن عملياته وعن قصفه في لبنان كأساس لاستمرار المفاوضات حتى لو كان ذلك دون انسحاب إسرائيلي حالي من جنوب لبنان.
1: وضحت الصورة الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. وما يتعلق شكرا لك من جديد، وكل ما يتعلق بتصريحات ترامب وأيضا الآن من الاجتماع لقمة السبعة في فرنسا، ينضم إلينا محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي. أهلا بك أستاذ محمد.
2: مرحبا بك فرات وبجميع المستمعين.
1: من يتابع تصريحات ترامب في الأيام الأخيرة ما قبل يومين واليوم يقول بأنه شيء ما ومؤكد يحصل مع هذا الشخص، يعني كان يتحدث بأنه اتفاق، سنرى اتفاق، توصلنا إلى اتفاق، والآن في حال إيران لم تنفذ سنسقط الصواريخ فوق رؤوسهم، يعود إلى التهديد والوعيد.
2: صحيح فرات، ولكن إذا لاحظت أنه متى يعود إلى خطاب التهديد والوعيد والعودة إلى الحرب؟ عندما يسأل أسئلة صعبة ويعني تجعل من الاتفاق اللي حصل، اللي هو طبعا يتباهى ويتفاخر فيه ودائما يقارنه بالاتفاق اللي هو الغاء في اللي حصل بعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بأنه هذا كان الاتفاق الأول كان اتفاق سيء جدا، ولكن هناك ضغوطات كبيرة جدا ومقارنات هائلة في الولايات المتحدة وفي الإعلام الأمريكي بين الاتفاقين. هو للأمانة إنه أو للأمانة المهنية إنه الاتفاق لا يسمى اتفاق، هي مذكرة تفاهم، لأنه الاتفاق لن يحصل إلا مع نهاية 60 يوم في حال التوصل إلى موافقة ما بين الطرفين على كل البنود اللي عم نسمع منها من عدة مصادر. هناك تسريبات يوم من رويترز، يوم من بلومبرغ وNBC وكذا، ولكن حتى اللحظة لا نعلم، يعني يوم الجمعة وعد الرئيس ترامب بأنه يظهر إلى العلن كل الاتفاق بجميع تفاصيله. ولكن عندما يكون تحت

0: الضغط تأتي يأتي خطاب التهديد في محاولة للدفاع عن الموقف الأمريكي. أنا شعوري بأنه ربما كان أو ربما يخرج الاتفاق بأنه يظهر إيران بأنها حصلت على ما أرادت، وهذا ما سيضعف موقف الرئيس الأمريكي في حال تم مقارنته بالاتفاق الأسبق والسابق. وأنا أعتقد ذلك لعدة أمور. يعني إذا سمعنا جي دي فانس نائب الرئيس قبل حوالي ساعة في مقابلة مع شبكة سي بي اس أيضا تحدث على أنه إيران ستحصل على ميزات وسوف يكون هناك يعني رفع لبعض العقوبات. هذه الأمور تخرج يعني شوي شوي، لا تخرج مرة واحدة حتى لا يحرج الرئيس ترامب ويكون موقفه سيء أمام الإعلام. وأيضا موقف إسرائيل ينبئ بأن الاتفاق لم يعني يلبي كل مطالب إسرائيل بالنسبة لملف إيران النووي وصواريخ البالستية من ناحية الإنتاج ومن ناحية أيضا منعها. هذه الأمور يبدو أنها لم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى اللحظة. وأيضا موضوع لبنان، يعني حتى لو إن لم يدرج هذا البند في المرحلة الأولى، يعني سمعنا الرئيس ترامب بالأمس وهو ينتقد نتنياهو في موضوع استمرارية استهداف لبنان بالطريقة اللي إسرائيل تستهدف لبنان فيها، وهذا يدل على شيء، يدل أنه فعلا في حديث حتى عن موضوع لبنان وإن لم يتم التعرض له بشكل رسمي أو ببند مكتوب يعني واضح بشكل. وهذه الأمور كلها راح تسبب مشكلة كبيرة للرئيس ترامب في الولايات المتحدة، الأمر الذي لا يتم الحديث عنه فرات الآن، إنه الرئيس قال بأنه سيضع الاتفاق للكونغرس. الكونغرس بتركيبته الحالية لن تمرر هذا الاتفاق، أعتقد راح يواجه مشكلة كبيرة وورطة يعني ورطة سياسية في الولايات المتحدة، إنه إذا وافق على اتفاق وذهب إلى الكونغرس اللي هو الآن بأغلبية جمهورية ولم يتم تمرير هذا الاتفاق، هذا سيسبب إحراج كبير للولايات المتحدة ولترامب نفسه في أنه ذهب إلى الحرب ووصل إلى اتفاق ولم يستطع حتى أن يمرر هذا الاتفاق في البرلمان الأمريكي.
1: وضحت الصورة. محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه
0: المحاضرة. شكرا لك.
1: وقبل قليل الشرطة تقول بأنه إعلان وفاة إقرار وفاة مصرع شخص جراء انقلاب جرار زراعي بالقرب من عين قنية في الشمال. إذن تستمر حوادث الطرق أو حوادث العمل إن صح التعبير في هذا المضمار. نخرج إلى فاصل ثم نعود.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية. عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
4: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
5: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعاد الجمعة.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. صدقت الكنيسة اليوم على منح الحصانة لعضو الكنيسة تالي جوتليب بعد تقديم لائحة اتهام ضدها بعد نشرها باسم وتفاصيل شخصية في جهاز الشبك.
2: גמליאל 48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה התקבלה. וכעת נעבור לנושא הבא שעל סדר היום, הצעה דחופה לסדר היום בנושא פערים בתוכנית החומש לשיקום הצפון בנושא התמיכה בחקלאות. את ההצעה הגישו מספר חברי כנסת.
1: ינדם לנה דוקטור סלים בריק, אוסד עלום סיאסי ובאחת בסיאסה הפרלמניה והחזבי. אהלה בק. لو كان عضو كنيسة بديش أقول لا من الائتلاف والمعارضة، عضو كنيسة عربي ينشر تفاصيل شخصية جهاز شخصية أو موظف في جهاز الشباك، ماذا كان سيحصل؟
3: لا باعتقادي طبعا كان سيعاقب حسب البند 19-3 باء لقانون الشباك، اللي هو بيقول أنه من يكشف شخصية رجل شباك من غير ترخيص عقوبته 3 سنوات، إلا إذا قام رئيس الحكومة بالسماح بنشر تفاصيله مسبقا، وهذا لم يحدث بالنسبة لتالي جوتليب طبعا.
1: وبما يتعلق بهذا القرار ومنح الحصانة، ماذا يعني ذلك؟ وهل يمكن، وكما فهمنا بأن الشخص أو موظف في جهاز الشباك سيتوجه للمحكمة العليا؟
3: نعم، هو توجه للمحكمة العليا والتمس ضد قرار الكنيسة. طبعا الموضوع معقد. أولا هناك قانون الحصاني. قانون الحصاني كان لحد سنة 2005 كان يعني أوتوماتيك بايلوت، أو يعني وكأنه بشكل أوتوماتيكي هناك حصاني لأعضاء الكنيسة، لحد ما كانت حادثة اللي فيها أعضوين كنيسة من الليكود صوتوا مرتين، يعني زوروا الانتخابات، واحد منهم كمان يحيى الحازم جرب يسرق الكمبيوتر لأجل نعم، ولذلك غيروا قانون الحصاني، أنه الحصاني الآن ليست بشكل تلقائي، وإنما يجب طلب الحصاني من لجنة الكنيسة ومن ثم من الكنيسة بشكل عام. الآن بالنسبة لتالي جوتليب، أولا يعني في قضية بالنسبة للنزاهة، أنه أنا إلي علاقات مع بروفيسور شيكما بريسلر، طبعا كنا كمان كثير مظاهرات ضد الانقلاب القضائي، فهي نقطة يعني بحطها على الطاولة. ولكن كشف شخصية رجل الشباك في هذه الحالة
1: اللي هو زوجها،
3: سبب سياسي، نعم اللي هو زوجها، يعني سببه سياسي فقط للمس بشيكما بريسلر وعائلة شيكما بريسلر. الآن يعني الأمر غريب أنه خلافا لقانون شباك، هي أول نقطة. النقطة الثانية، حتى رئيس الشباك دافيد زيني الحالي، اللي هو يعني واضح بأنه رجل يمين ورجل يمين متشدد، وهو الذي عينه رئيس الحكومة، يقول بأنه هذا يعني يشكل خطر. وطبعا هذا سابق، يعني حضرتك بديت بأنه لو كان عضو كنيسة عربي، ماذا يحدث لو قام عضو كنيسة مثلا بكرة وكشف شخصية رجل شباك من أجل المس بعمل شباك ومن أجل المس بأمن الدولي؟ ماذا سيحدث؟ سيقول لماذا فعلتم مع تالي جوتليب ما لم تفعلوا معي، لأنه تالي جوتليب قوية في مركز الليكود؟ هل هذا ممكن؟ السؤال الثاني واللي هو المفروض يكون مقلق، المسؤول عن جهاز الشباك في دولة إسرائيل هو بنيامين نتنياهو. السؤال، لماذا سمح بنيامين نتنياهو بمثل هذا العمل؟ ربما لأنه بنيامين نتنياهو له حسابات أيضا مع جهاز الشباك بسبب قضية قطر جيت، ولأنه يريد عمليا تخويف جهاز الأمن العام بكل ما يتعلق بقطر جيت. ولكن ما حدث اليوم في الكنيسة هو أمر في غاية الخطورة، هذا يدل على فلتان بالليكود وبالائتلاف فقط من أجل الحصول على الفوز في الانتخابات. الآن لاحظ كمان أنه حتى من كانت تعتقد بأنها وزيرة الاستخبارات صوتت مع هذا القانون، يعني هذا الفلتان وهذا الانحطاط في مكانة الكنيسة وفي عمل أعضاء الكنيسة هو فعلا أمر غير مسبوق بالتأكيد.
1: يعني وأنت تلاحظ بأن مثل هذا التطور وهذه التطورات ستؤثر أكثر على وضعية الكنيسة التي يعني هي أيضا مهزوزة منذ استلام هذه الحكومة.
3: نعم، يعني لاحظ مثلا الشخصيات اللي تصل إلى الكنيسة، حتى تالي جوتليب نفسه يعني هذه شخصيات هابطة، شخصيات التي ليست حقيقة يعني تأتي لخدمة المواطن والحفاظ على حقوق المواطن. المفروض يكون هذا عمل الكنيسة، الكنيسة إحدى وظائفها هي عملية مراقبة السلطة التنفيذية. الآن هي تستطيع أن تدعي أنه هذا من منطلق مراقبة السلطة التنفيذية، ولكن هذا غير صحيح نهائيا، لأنه لا نرى أي سبب حقيقي أو موضوعي لهذا الموضوع. الأمر الثاني وهذا خطير جدا، تالي قلت لي ادعت بأنه زوج شيكما بريسلر قدم معلومات لحماس أو كان على علاقات مع حماس. يعني لاحظ مثلا ممكن بكرة يتهموك أنت كمان أنك لك علاقات مع حماس أو أنا أو أي شخص آخر. يعني هنا في انزلاق خطير كمان للمس بحقوق الإنسان الأساسية. ولاحظ أن نحن عم نحكي عن إنسان ذو يعني منصب كبير كان في الشباك، ولاحظ بأي طريقة يعني بينسفوا حقوقه، بينسفوا حقوقه الأساسية، شخصيته، اسمه، فقط لأنه يعارض سياسة الليكود. يعني نحن نتحدث عن انحطاط حقيقي في مكانة الكنيسة. النقطة الإضافية ماذا ستقول المحكمة العليا؟ يعني من ناحية المبدأ، في هناك سابقة شريد من سنوات الثمانين، من 84، اللي هي عمليا المحكمة العليا تتدخل فقط عندما يكون تصرف الكنيسة يمس بالأسس الديمقراطية. السؤال الآن، هل هذا يمس في الأسس الديمقراطية؟ باعتقادي شخصيا نعم، حسب البند 7 لقانون شباك نعم، ولكن سننتظر ونرى هل ستكون هناك جرأة عند قضاة المحكمة العليا اللي هن مهاجمين يوميا، والمستشارة القضائية المهاجمة يوميا، هل سيستطيعوا الوقوف أمام الكنيسة وأن يقرروا بأن قرار الكنيسة هو قرار باطل ويجب إعادة التصويت عليهم؟
1: وضحت
3: بالمناسبة. نعم. يعني نقطة نهائية، بعد الانتخابات عندما تقوم كنيسة جديدة تستطيع الكنيسة أن تعود وتسقط الحصانة عن تالي جوتليف وتقدمها للمحكمة.
1: هذا إذا كانت في الكنيسة القادمة بتعلق بولائها لنتنياهو،
3: وإذا كانت هناك انتخابات ديمقراطية من أصله. تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا. صحيح. مع الأسف أنا لست متفائل في هذا الموضوع.
1: دكتور سليم بريك، أستاذ علوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا، مساء الخير.
1: زارت اليوم وزيرة حماية البيئة عديد سلمان مدينة طمرة للنظر في المشاكل البيئية العالقة في المنطقة، مثل مكب النفايات المتراكم في قرية عبلين، وكانت قد شملت زيارتها جلسة مع رؤساء السلطات المحلية العربية في تلك المنطقة برفقة أعضاء مجالس وممثلين عن أهالي البلدات. سينضم إلينا المحامي معين عرموش بانتظار الرد، عضو البلدية واللجنة الشعبية طبعا في مدينة طمرة، وهي هذا الموضوع الحارق وبكل ما يتعلق بمكب النفايات وأيضا الروائح الكريهة والأضرار الصحية.

0: البيئية في تلك المنطقة. المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في مدينة طمرة، أهلا وسهلا بك. المحامي معين عرموش، طب المحامي معين عرموش ما من رد حتى اللحظة، نحاول من جديد التواصل مع المحامي معين عرموش، وإن نجحنا بذلك فإنه يعني كان سنقوم. ولكن الآن ما يجب أن نقوله، وعلى أمل بأن ذلك هو الذي حصل، كما وفانا قبل قليل الزميل موسى بصول، أعلنت لجنة الصلح المحلية في كفر كنا التوصل إلى هدنة لمدة 10 أيام بين عائلة صبيح وعائلتي دامشي ودقدوقي على خلفية مقتل شاب أو الشاب ماجد محمود صبيح، وتهدف الهدنة إلى استكمال جهود الإصلاح والترتيبات اللازمة للوصول إلى صلح نهائي. الآن ينضم إلينا المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمر، أهلا بك.
1: ولا جميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني أستاذ معين، بما يتعلق بمكب النفايات وأمر مهم ملح ووجود هذه الشخصية أو هذه الوزيرة، هل من الممكن أن يساعد وجودها في بما يتعلق بهذه القضية المتراكمة منذ سنوات؟
1: نعم، إذا بدوش يفيد أمام وزير حماية البيئة، نركز على كلمة حماية، معنا الوضع شوي، وضع القانون ووضع الأجواء العامة والدستورية والقوانين الدستورية معنا في خطر، لازم يفيد، لأنه الوضع اللي احنا عايشينه هو وضع مأساوي جدا. هناك في محاولة لتوسيع نفوذ مزبلة مكب نفايات يعمل بشكل غير قانوني في منطقة بتحد 3 بلدات عربية، بس ركز على كلمة عربية، لأنه لو المحل هو إلى يهود أصلاً ما كان بتنقام، يعني لو هاي البلدات يهودية أصلاً المكبر ما كان بيقيموه ولا بيصادقوا على إقامته. فوجودها وسماعها كل الأطراف اللي هي معارضة طبعاً، من البلديات البلدات المجاورة، من أصحاب الأراضي المحاذية أو غير محاذية للمكب، فهناك في معنى نحن على حق ورايحين ناضل لآخر رمق أساس نمنع استمرارية هذا المكب في المنطقة تاعتنا حتى لو كانت الوزيرة بدا هذا الأمر.
0: وعمليا بكل ما يتعلق بتلك المنطقة ومكب النفايات والأضرار البيئية والصحية، الأمر أستاذ معين ليس منوطا فقط بزيارة لوزيرة أو لوزير أو لشخصية، الأمر أيضا متعلق بنضال مستمر من أجل إزالة هذه المخاطر.
1: نحن نعمل على المستويين، المستوى الشعبي والمستوى القانوني. المستوى الشعبي واضح كان في تجنيد كثير لأصحاب الأراضي هون، تواجدوا في المنطقة على أساس أنه كان لازم تزور منطقة المكب، الوقت والأوامر الأمنية منعتها تصل لهون، فواضح أنه أصحاب الأراضي يرفضونه بشدة استمرارية هذا المكب ويريد اقتلاعه في أقرب وقت ممكن. الجانب الآخر طبعا هو الجانب القانوني، معنا وقت ليوم 3/7 لتقديم الاعتراضات من قبل السلطات المحلية، من قبل أصحاب الأراضي، وطبعا رايحين نروح في هذا الاتجاه حتى لا سمح الله اللجنة اللوائية رفضت الاعتراضات تاعتنا في أن المسار القضائي اللي احنا رايحين كمان نستمر فيه ونعمل عليه، رايحين نصل لأبعد الحدود لعدم بقاء وعدم توسيع هذا المكب وإلى الأبد، وهذا حق طبعا لكل مواطن أنه يعيش في بيئة نظيفة، بيئة بعيدة عن الأمراض، في بيئة بعيدة عن كل المناظر طبعا اللي هي تتناقض الطبيعه الحاليه.
0: استاذ معين، اديك اللي عندك زعلان برضو من الوضع البيئي والصحي؟
1: هذا كمان طبعا، انا بالذات موجود قريب
0: خليه ينضم للنضال الشعبي.
1: انا موجود بالذات قريب للمكب، انا عند فلاح، احد الفلاحين كانوا مجتمعين هون عشان نوصلهم رسالة اللي صدرت أو الأشياء اللي حكيناها مع الوزير في الاجتماع اللي كان في داخل مدينة طمرة، وطبعا الإشي منوط فينا طبعا كمان، مش بس منوط في الوزيرة ولا في المحاكم ولا في اللجان،
0: استمرارية النضال بالفعل،
1: استمرارية النضال هو واجب على الكل، وهي رسالة من يعني اسمح لي أقولها لكل أصحاب الأراضي، مش بس في طمرة، كمان بعبلين، كمان بشفامر، أن نكون نضالنا إلى الأبد ونستمر في النضال ضد إقامة هاي المكبات واللي مش موجود منها ولا حي واحد في الوسط.

0: اليهودي. ليه بالوسط العربي موجودة، ومش بس موجودة إنما إسا بيحاولوا يوسعوها أكثر وأكثر، يظهر إنه إحنا لا لا لا نستحق بيئة نظيفة ولا نستحق في أجواء بيئية بعيد عن الأمراض وعن الحشرات والطيور والمخاطر.
1: وضحت الصورة ونحن سنتابع. شكرا جزيلا لك المحامي معين عرموش، عضو بلدية طمرة وعضو اللجنة الشعبية أيضا، شكرا جزيلا لك. قدم عشرات، ما زال ديك طبعا غاضب، ما زالت أو قدم عشرات الطلاب شكوى بكل ما يتعلق بامتحان البقروت في الفيزياء الذي أجري منتصف الأسبوع، من أخطاء وصياغات غير واضحة في النسخة العربية للامتحان، وقالوا أنها صعبت في بعض الأسئلة وأثرت على القدرة على الإجابة. دكتور ياسر حجيرات، عضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة، ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: يعطيك العافية أخي فراد، مساء الخير لك وللمستمعين والمستمعات.
1: دكتور ياسر، تم بالفعل فحص هاي النسخة من قبل مختصين بالفعل، إن كان هناك صعوبات أو كتابة غير دقيقة أو ربما ترجمة غير صحيحة من العبر العربي؟
2: حسب التوجهات اللي وصلت لي من طبعا من آباء ومن طلاب ومن مديرين مدارس، أن كانت الترجمة للنموذج في اللغة العربية كانت ترجمة كما يبدو باستعمال الذكاء الاصطناعي، وهذه الترجمة أدخلت مصطلحات وأشياء اللي لم يتعلمها الطلاب أو لم يستعملها الطلاب في تعليمهم في دراستهم، مما صعب على الطالب فهم الأسئلة. فلذلك طبعا بعد الاستماع والتوجهات، توجهت برسالة خطية إلى وزير المعارف، وطبعا استلمه هذه الوزير هذه الرسالة، ووعدني أنه سيتم تحويلها إلى المهنيين لفحص الموضوع وسيوافيني بجواب إن شاء الله خلال الأيام القليلة.
1: وعمليا التوجه من قبل الطلاب، التوجه إلى لحضرتك بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ربما يكشف عن أمور متعلقة بامتحانات أخرى،
2: ربما يعني ربما يكون هناك استعمال لوزارة المعارف استعمال لترجمة بالذكاء الاصطناعي دون تحويلها إلى مراجعة مهنيين.
1: ممكن يكون هيك كمان،
2: حسب ما فهمت من أحد المديرين أنه يعني كانت ترجمة، وكما يبدو هذه الترجمة لم يتم بمراجعتها برضو أخصائي لغة عربية على أساس يقوم بالموافقة عليها أو بتصحيحها في حالة وجود أخطاء. هذا ما يحدث عادة، وكما يبدو في هذه المرة لم يتم يعني فحص الترجمة للذكاء الاصطناعي حسب ما فهمت من الأشخاص اللي توجهوا بشكوى على هذا الامتحان.
1: دكتور ياسر، لو سألتك يعني ربما تكون جوابك مقتضب بسبب ضيق الوقت، برأيك قضية المشتركة انتهت، حسمت؟
2: طبعا حتى الآن الباب ما زال مفتوحا، يعني كما تحدث الأخوة من الجبهة هم موضوعون في تركيب الثلاثية، ونحن لم نغلق الباب حتى الآن، وإن شاء الله بعد الترتيب وبعد حل الكنيسة وتحديد موعد الانتخابات يمكن أن تكون أيضا محادثات، ولكن مهم جدا أخي فرات أن نقول الأهم أن يخرج الناس للتصويت، هذا أهم شيء، رفع نسبة التصويت، وأيضا أن يكون اتفاق حتى ولو كانوا قائمتين، اتفاق بين القوائم القائمتين في اتفاق فائض أصوات في ميثاق شرف، لنعمل معا في حال وجود قائمتين لإخراج الناس إلى التصويت. هذا هو الموضوع الأهم بنظري من أن تكون قائمة واحدة أو قائمتين.
1: وضحت الصورة. دكتور ياسر حجيرات، عضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
2: يعطيك العافية.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود للوصل.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بس أمكور
3: بدكم مكيف؟

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيك؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: حبيبتي، أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
7: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
6: ريحتيني، الله يريحك.
7: دايموند، حبي بيتك أكتر.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
11: عدنا إليكم من جديد، ونعود إلى النبأ الذي أورده ووفانا به قبل قليل الزميل موسى بصول عن إعلان لجنة الصلح المحلية في كفر كنا التوصل لهدنة لمدة 10 أيام بين عائلة صبيح وعائلتي دامشي ودقدوق على خلفية مقتل الشاب ماجد محمود صبيح. ينضم إلينا الآن حول هذه التطورات وهي مهمة رئيس مجلس محلي كفر كنا عز الدين أمارة. أهلا بك.
12: أهلا بك.
11: لو توفينا بالتفاصيل أستاذ عز الدين.
12: الحمد لله، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى توصلنا اليوم بعد الظهر قبل ساعة على هدنة مع الإخوان من عائلة صبيح ومن قسم من عائلة دهامشي، على هدنة لمدة 10 أيام تعال نبين ونتحقق من الأمور اللي جارته طبعا مع عائلة دقدوقي، لأنه كان اتهام في أول ليلة لعائلة دقدوقي وتوجهت أنا واعترفوا في الحق وقالوا الحق لنا، إحنا في مقتل الشاب ماجد صبيح الله يرحمه. فصارت تغيرات وتطورات جديدة ثاني يوم، مشان هيك اليوم إحنا أرقد مع خلص بيت الأجر، توجهنا للطرفين والحمد لله أنه نجحنا في أخذ هدنة من الطرفين لعشرة أيام.
11: نجاح في هذه المهمة بما يتعلق بهذا الموضوع وهذا الملف وهذه القضية ربما يسلط الضوء أيضا على ملفات أخرى في كفر كنا عز الدين أمارة. نجاح كون ممكن يؤدي لنجاحات أخرى.
12: احنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ما تضل مشكلة عالقة في كفر كنا، وانت وانها تنتهي كل المشاكل اللي انفتحت في كفر كنا، والامور هاي لازم يكون إلى حد ونخاف الله وندقن أنفسنا بأولادنا وبناتنا وبعيالنا وبأطفالنا، نخاف ربنا إلا نوقف كل أي إشي اسمه اعتداء، إن كان كلامي أو إطلاق نار أو على محلات أو على ناس بريئين. كل إنسان يخاف الله ويعرف إنه عنده أولاد وبنات وأهل كل واحد منا إنه يحط قدامه إنه في عقاب عند الله بالآخر. فأولاد كفر كنا ملاح وأهل كفر كنا ملاح وراح تنحل كل النزاعات إن شاء الله وربنا.

0: وبما يتعلق بالمونديال نذهب إلى الزميل فادي مصطفى. أهلا فادي.
1: تحياتي فرات، تحياتي لك والمستمعين الكرام.
0: الحدث الأبرز، وأعتقد أن أسألك هذا السؤال، لو أنت كنت الحكم في المباراة تشهر بطاقة حمراء لميسي أم أنك تتساهل معه؟ ميسي وجاب 3 جوال أحسن لعيب العالم.
1: يعني شوف، الفار حتى الآن لم يكن بخدمة الحكام في المونديال كما يجب. هاي الأخطاء كانت في البرازيل، كانت في حق المغرب، والآن كانت إنه هناك يعني بشر من يجلس، أنا ما بعطي تبرير في الفار ويخطئ. الفار أجا مشان يقول الأخطاء والتحكيمية، مش مشان يمنعها.
0: إذاك خايف من جمهور برشلونة فادي؟
1: لا كان في مجال بطاقة حمراء، يعني بتكون حمراء إلا شوي برتقالية غابقة، ولكن قرار الحكم يعني صراحة كان شوي ظالم بحق الفريق الثاني. و شوف يعني هذا الجدل راح يرافقنا حتى النهاية، يعني في نهاية المطاف فيما لو وقف ميسي وحمل الكأس مرة أخرى سيكون صحيح، ولكن في البداية كان يجب أن يطرد البطاقة الحمراء. فهذا الجدل شوفه دائما يلاصق الكبار، وأي كبار في ليلة تجلى فيها هذا يعني هذا النجم 39 عام بعد أسبوع يحتفل بعيد ميلاده، وهي أجمل هدية اعتقادي
0: فورا. غير طبيعي اللي كان فيها أرض الملعب، مش طبيعي
1: مش طبيعي. يعني حتى يعني لو وضعنا حارس أفضل من حارس المنتخب الجزائري صعب تسد هاي التسديدات. حتى الريباوند ووجوده التايمينج والتوقيت والمكان، هذا هو ميسي، يعني هذا هو الأسطورة. تخيل هو دخل الملعب بيعرف أنه هالاند سجل مرتين هدفين، سجل فيها إمبابي وهو ينافسه على بطولة على رئاسة من هو الهداف في المونديال ومن يقترب إلى كلوزي، وهذا طبعا يكون في داخله، وهو يعرف أنه هذا آخر مونديال، ويعرف أنه التوقعات كبيرة، وهو يحمل المنتخب على ظهره. كل هذا شخص 39 عام غاب عن الدوري الإسباني، غاب عن الدوري الإيطالي، غاب عن الدوري الإنجليزي، هو موجود في دوري ضعيف مش في الأضواء. هناك من قال سيذهب إلى السعودية، ولكن باعتقادي بالأمس أسكت الجميع وقال ميسي يبقى ميسي يبقى ميسي ثلاثية.
0: مش مهم بأي فريق بيلعب بالفعل. وإذا تحدثنا فادي عن أداء المنتخبات العربية، أعتقد 8 منتخبات 4 تعادلات وأربعة خسارة إذا ما كنت مخطئ، وبالتالي تسجيل الأهداف قليل، وإنه يتسجل أهداف في مرمى المنتخبات العربية كثير.
1: المنتخبات العربية تلعب بروح القتالية دفاعية، يعني مش توقع من منتخب اسمه أسود الرافدين، أسود الصحراء، محاربي الصحراء، وفعلا يعني قتال. شفنا المنتخب الأردني، شفنا المنتخب المغربي، وشفنا المنتخب السعودي على الأقل يعني الروح القتالية اللي كانت، ولكن بتوافقني أنه 70-75 دقيقة أنت فيك تقاتل في هذا الرتم العالي والصخب أمام نجوم كبار بيلعبوا في أفضل الأندية في أوروبا، ولكن بعد 75 ببلش مشوار تلقي الأهداف. شوف يعني أنا من الصبح مواكب ما يحدث في ملايين البوستات طلعت في حق يزيد أبو ليلى الحارس المرمى الأردني. باعتقادي صحيح يعني حمله أكثر مما يحتاج وأكثر ما يحمل، وممكن يعني عنده أخطاء في توقيته للكرات العرضية، وهي يعني أمر قاتل بالنسبة لحارس مرمى، ولكن تلقى هدفين، واحد صعب فعلا يعني واحد يقال صوره، واحد صعب التصدي له، واحد هدف ذاتي من وكان ضربة جزاء. يعني صعب أنك تيجي اليوم تقول إنه كل ما حصل هو فقط يزيد أبو ليلى. جمال السلامي يعني كان رجل هيك بمعنى الكلمة، وقال إذا عندكم انتقاد انتقدوني، أنا المدرب، أنا من يتحمل مسؤولية سواء في التبديل أو التجهيز الفني، واتركوا اللاعبين، لأنه بيعرف أنه اللاعبين في عندهم كمان مباراتين. حتى أنه لا تخيل أنه الأمير علي خرج قبل قليل وقال يا شباب خفوا على سيد أبو ليلى، بتعرف عم بحكوا أنه 12 مليون أردني كانوا صاحيين من اليوم على الساعة 7 وأردني واحد نام وهو يزيد أبو ليلى، فقلوا شوي على يزيد أبو ليلى حارس المرمى. التعمري غاب عن التعمري، تخيل أنت اليوم كل الأنظار على التعمري، وفي هاي المباراة غاب، ولكن ألوان كان هناك. باعتقادي المباراة المنتخب الأردني يعني ممكن أن يكون رافع راسه من الأداء، من الحظ، من المشاركة،

0: هدف اول حلمة بنقطة اولى لا تتم مثل المسار، المسيرة رح يكون صعب، ولكن واضح انه التطور اللي صاير في حاصل في الجارة الاردن، تخيل هي من اسيا تأتي الى هذه المحافل الكبرى،
1: اول هدف في مثل محافل يعني.
0: صحيح علي ألوان مع هدف، وهدف جميل مشهود فردي، ولكن طبعا لا يمكن أن ننسى المباراة اللي كانت مبارح في الساعة 10 فرنسا والسنغال، قسمناها لشوطين فرات. الشوط الأول ممل، سألت نفسك هاي فرنسا اللي وعدونا فيها؟ هل هذه فرنسا المدرجة بالنجوم
1: بعد صحيح مبابي
0: وبعد صحيح مبابي صحيح أوليسيه؟ تخيل هذا المهندس الرائع، ما أبرد هذا اللاعب البرود الأعصاب بمعناه، يعني يهندس ويعرف كيف يرسل الكرة بالضبط على السنتيمتر، وهناك إمبابي يعني يسدد الكرة لا ينظر إلى المرمى، يعرف بالضبط وين رايح الكرة تتدحرج ويسجل الهدف. وشفنا كمان يعني باركولا، وأنا كنت أتوقع أنه باركولا يشارك في التركيبة، ولكن هذا وجع الرأس الموجود أنه في عندك كوكب من النجوم، فيدخل باركولا مع الهدف الثالث، أيضا مباراة قوية اليوم لمحبي المونديال طبعا بانتظارهم مباراة في غاية الأهمية. الدون حبيبك برتغال مع كونغو الديمقراطية، والمنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا، هناك التعاطف الكبير مع الدون، هناك من يقول يعني يخسر كل المنتخبات ولكن البرتغال تربح والبرتغال هي التي تفوز. تخيل النفسية والضغط اللي فيه الآن رونالدو،
1: سجل عندك لن يفعل ما قام به ميسي، لن يفعل لن ينجح بذلك.
0: خلص أخذت مني حسب رأيك لضغط ولا من ناحية قدرة؟
1: ليس ضغط، لأنه واضح أنه ميسي رجل النهائيات، رجل المونديال، وأثبت ذلك في قطر وهو يعود من جديد.
0: والله بتحكي مريحية،
1: واضح لا يمكن انتقاد ميسي على المستوى ما يقدمه، فقط ما قام به طبعا من عمل
0: فرات. سؤالي أنه هل اللي قام في ميسي هو محفز رونالدو الليلة ليفعلها؟ وقديش الإشي قاعد في مخيلة في ذاكرته أنه أوكي امبابي سجل هدفين، ميسي ثلاثة، وين أنا؟ هل أنا مع نجوم؟ هل أنا في نادي الكبار العمالقة ولا أمام الكبار؟ وهذا المونديال أوكي سنطوي الصفحة ونقول كان لاعب كبير. تخيل إنه ميسي بلش يكتب نهاية لم يتوقعها أحد في هذا المونديال، يعني يأخذ التاريخ الكبير وقال مع كل الاحترام المجلدات سأبدأ أنا بصياغة تاريخ كبير اسمه ميسي 2026، 39 عام،
1: 48
0: 40. رونالدو بنحكي على 41، رونالدو طبعا يتقدم في السن، وكل ما تقدم في السن يعني أداؤه بيكون أفضل. نعم. اليوم احنا على موعد مع مباراة باعتقادي اللي فعلا سنعرف ماذا يخبي لنا الدون، وهل هو فعلا المونديال الكبار أم الفرق كلها متساوية في الأداء.
1: شكرا جزيلا لك الزميل فادي،
0: تحياتي يا غالي.
1: طرقات
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم مفترق عرعر حتى مفرق معامي، وشارع 70 مزدحم مفترق جديدة حتى كفر يسيف. في التحرير والإنتاج طاهر يونس، نصل للنهاية. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال علي نصار، وجواد العمري، في تطبيق ناس محمد خطيب. أطيب التحيات وإلى اللقاء.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: نويتوا على الفرح؟ شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: الكامبك تبع المية رجع بأماش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة.

0: أسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شيكل وثلاث قطع بمئة شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. احتشد آلاف اليهود المتدينين اليوم قرب قاعدة بيت ليدا العسكرية احتجاجا على اعتقال شاب حريدي مطلوب للتجنيد وسط تعزيزات أمنية خشية تطور الاحتجاجات. وفي السياق، أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 57 في الاتجاهين بسبب المظاهرة، ودعت السائقين إلى استخدام طرق بديلة إلى حين إعادة فتح الشارع أمام حركة السير. توفي رجل يبلغ من العمر 67 عاما بعد أن تعرض لانهيار داخل مركبته في محطة وقود على شارع رقم 6. وبحسب المعطيات الأولية، يرجح أن الرجل أصيب بعارض قلبي أثناء القيادة، ما دفع أفراد عائلته للتوقف وطلب المساعدة. وقد حاول طواقم الإسعاف انعاشه في المكان قبل أن تعلن وفاته. لقي رجل في الأربعين من عمره مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي في منطقة غير مأهولة قرب بلدة عنقنية في الجولان. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الضحية أصيب بجروح بالغة في الرأس، وقد أعلنت وفاته في المكان. كما أصيب رجل آخر في الثلاثينيات من عمره بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب شخصان في جريمة وقعت في مدينة اللد، وأفادت طواقم الإسعاف بأن من بين المصابين رجلا في الأربعين من عمره أصيب بجروح متوسطة جراء إصابة نافذة، فيما وصفت إصابة شخص آخر بالطفيفة وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت لجنة الصلح المحلية في كفور كنا التوصل إلى هدنة لمدة 10 أيام بين الأطراف المعنية على خلفية مقتل الشاب ماجد محمود صبيح. وقالت اللجنة أن الاتفاق يشمل عائلة صبيح وعائلتي دهمشي ودقدوقي، ويهدف إلى إتاحة المجال أمام استكمال جهود الإصلاح تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي يعزز الأمن والاستقرار في كفر كنا. في حديثه لراديو الناس، قال عز الدين أمارة رئيس المجلس المحلي في كفر كنا إن التوصل إلى الهدنة يشكل خطوة أولى نحو استكمال جهود الصلح وتهدئة الأوضاع في البلدة.
1: وصلنا اليوم بعد الظهر لهدنة مع الإخوان من عائلة صبيح ومن قسم من عائلة دهمشي على هدنة لمدة 10 أيام نبين ونتحقق من الأمور اللي جرت، وطبعا مع عائلة دقدوقي لأنه كان التئام في أول ليلة لعائلة دقدوقي، وتوجهت أنا واعترفوا في الحق، قالوا الحق لنا إحنا في مقتل الشاب ماجد صبيح الله يرحمه. صارت تغيرات وتطورات جديدة ثاني يوم، مشان هيك اليوم احنا ارقد مع خلص بيت الاجر، توجهنا للطرفين والحمد لله انه نجحنا في اخذ هدنة من الطرفين ل10 أيام.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود خلال هجوم بطائرات مسيرة في جنوب لبنان. وبحسب الجيش، أصيب 1 الجنود بجروح خطيرة، و2 بجروح متوسطة، و2 آخران بجروح طفيفة إثر انفجار طائرة مسيرة قرب قوة عسكرية. كما أصيب جندي آخر بعد دقائق جراء انفجار مسيرة استهدفت مركبة إخلاء. وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن بلاده نجحت في تحقيق هذا الهدف. وأضاف ترامب أن إيران لن

0: تمتلك سلاحا نوويا، ومضيق هرمز سيفتح بصورة كاملة قريبا. كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم قد تتحول مستقبلا إلى اتفاق دائم، محذرا من أن واشنطن ستعود إلى نقطة البداية إذا لم تلتزم طهران ببنودها. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر في موعد أقصاه يوم الجمعة، مشيرا إلى وجود مساع للإعلان عنه قبل ذلك لإطلاع الرأي العام الأمريكي على تفاصيله. وأضاف فانس أن حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز بدأت تعود تدريجيا، فيما تشهد أسعار النفط تراجعا، وأكد أن أي مزايا اقتصادية ستحصل عليها إيران ستبقى مشروطة بوقف تمويل الإرهاب والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي. أحوال الطقس. تكون الأجواء الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من السنة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: احنا مشكلتنا في الصف الساحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجلسكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفايت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
3: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
4: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل امة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عملنا عمل مسامير الشارع.
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66، واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس بهالنسخة الخاصة خلال مونديال 2026. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيرة وبندعوكم لتكونوا معنا على السماء بساعة كاملة من خلال

أنا رح نطلع على جولة فنية مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، مجموعة من الأخبار الفنية، وكمان فقراتنا، فقرات ميكس اللي متعودين عليها، فقرة المنافسة، فقرة الرمكس. رح نحكي شوية مونديال. اليوم رونالدو رح يفتتح أولى مبارياته في هالمونديال، وبعد ما ميسي تألق مبارح رح نشوف شو رح يعمل رونالدو. شو توقعاتكم؟ رح نحكي عن هالموضوع وعن كتير مواضيع تاني خلال هالساعة، فيميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. اللي بسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوق عمالكم يا جماعة، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة وكتير اليوم في ميكس. دائما بتقدروا تسمعونا وتسمعوا برامجنا من خلال تطبيق الناس، وكمان من خلال موقع راديو الناس الرسمي. هي لطاقم البرنامج البرافين اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، زميل رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، وزملاء عارين نصار وجواد العمري عم برافقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش. يميت أهلا وسهلا.

بلشنا حلقة ميكس اليوم مع المبدع زياد برجي بهالعمل الغنائي الجديد والحلو والناجح جدا إحساس الحب. يلا انتم مع ميكس حلقة يوم الأربعاء. احنا مع كل يوم للساعة 7 وبفترة المونديال عم نلتقي معكم كل 2 و4 من 6 لل 7 وبكرة الخميس بنلتقي معكم من 7 لل 8. اسا مثل دائما بدنا اياكم تختاروا واحدة من اغنيتين لتكون اغنية ختام حلقتنا. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لنا رسالة على الواتساب على 0505577399 0505577399. مثل دائما رح نسمعكم مقطع من اغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحدة منهن لتكون اغنية الختام، والاغنية راح تحصل على اكبر عدد من الاصوات راح نختتم معها حلقتنا. تقدروا تبعتونا رسائل نصية بنفع رسائل صوتية، واللي بحب يوجه تحياته واهداءاته هذا هو الوقت. الاغنية الاولى بتتنافس معنا اليوم هي اغنية راغب علامة يا غايب تعالى.

يا غايب تعالى من العلامة الفارقة راغب علامة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-5577-399. وراغب علامة بيتنافس مع ابن البلد والجسار وأغنية مشيت خلص.

القرار مثل دائما لكم انتم بس عليكم كل عليكم تعملوا تبعثوا لنا على الواتساب 0505577399 او الجسار او راغب علامه واحد منهم راح يكون النجم اللي راح يختتم حلقتنا او اغنيه يا غايب تعالى او مشيت خلاص خبرونا على الواتساب اي اغنيه حابين تسمعوا على 0505577399 مسا احنا رح نبلش نختار الاغاني مثل دائما الاغاني اللي بنختارها هي الاغاني الجديده الاغاني العامله ترند والاغاني الناجحه ورح نبداها مع الاغنيه الثانيه لهالصيف لوائل كفوري بعد نجاح شو مشتاق لي بيعود لنا من خلال عمل غنائي جديد وحلو رومانسي بعنوان سرق لي عمري

سرق لي عمري جديد النجم وائل كفوري بيتعاون مع سليم أبو جودي اللي كتب كلمات هالأغنية الألحان والتوزيع مسؤول عنه طارق أبو جودي. الأغنية الثانية الهيت الثاني منه لهالصيف هالأغنية امبارح نزلت وقريبة جدا من حاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. كمان بهالأغنية بتعاون بتقنية ذكاء الاصطناعي الموزع. وإسا بدنا نسمع كمان أغنية جديدة بتوصلنا من النجم رامي صبري من ألبومه الغناء الجديد القمر.

القمر جديد جديد رامي صبري. الأغنية جديدة من ألبوم غناء جديد بعنوان القمر. هالأغنية كتبها عمرو المصري, لحنها عمرو الخضري. وكيف ما حكينا لكم رامي صبري بيعود لنا مع هالألبوم مع 13 أغنية جديدة. أغاني هالألبوم منوعة, أغنية بفرحك وانت تزعلني, اسمعني, أغنية أنا مالي بيك, أغنية موسم لو تعرف, قصة حب, أغنية فلتة, يا بختي بي, مش بنساك, أغنية أيامي, خليك هنا ولسه باقي عليك. احنا في حلقاتنا القادمة من ميكس رح نتحاول نتعرف على أكبر عدد ممكن من هالأغاني. رامي صبري عنده منافسة قوية هالصيف مع حمائي. حمائي نزل 18 أغنية, رامي صبري بيعود لنا من خلال هالألبوم الجديد 13 أغنية جديدة. بنذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب, وشكر كبير لكل مين عم بيبعت لنا عم تختاروا معنا واحدة من أغنيتين, لتواحدة منهم تكون أغنية ختام حلقتنا. هلا الختام رح يكون بصوت راغب علامة.

قريب تعالى. 0-50-55-77-399 محبي العلامة الفارقة. إذا بتكون تسمعوا بتكون تصوتوا له. وكمان تقدروا توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. هالأغنية بتتنافس مع وائل جسار وأغنية مشيت خلاص.

0: أنا. خبرونا يوني حابين تسمعوا الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم مع حلقتنا لليوم. محبي ومحبات ومتابعي ومتابعات المونديال بدنا كمان تخبرونا مين برأيكم رح يفوز بمباريات الليلة. اليوم في مباراتين رائعات، الأولى رونالدو والبرتغال رح يلتقوا بمنتخب كونغو الساعة 8، وعلى الساعة 11 المساء المنتخب أنجلترا رح يواجه كرواتيا. مين رح يفوز اليوم؟ خبرونا على الواتساب على 050-5577-399. إسه رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا جدا، بعد راجعين لنسمع كمان أغاني عربية جديدة وحلوة بتوصلنا كمان مع فقرة الريمكس. إعلانات وراجعين، خليكم معنا.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: نيو كولكشن 2026

0: 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتي نايس. أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

رجعنا مباشرة من إعلانات لنكون مع الأغنية اللي بتحتل عنا في البلاد مرتبة الأولى على منصة اليوتيوب في ترند الموسيقى. الأغنية الحلوة اللي بتجمع فؤاد جنيد مع لسان إسماعيل, أنت النور. نرجع شكر كبير لكل من عم برسلنا على الواتساب, تحية كبيرة إلكو, تحية لميسون موجودة معنا على السمع يسعد مساكي, تحية كمان نوجهها لأم علي, أهلا وسهلا فيك أم علي بتنضم إلنا, كمان تحية للياس خولي من طول كرم يسعد مساك, تحية كمان لسميرة يسعد هالمسا يا سميرة, تحية لمريم من حيفا كمان موجودة معنا على السمع, تحية لدعاء كمان تنضم إلنا يسعد مساكي, تحية لنيفين, تحية كمان لمرام لسمر, تحية لألاء ولكل من عم يراسلنا على الواتساب 050-5577-399 هذا رقمنا.

0: وحلي حلي في عيوني حلي في وريد جلي.
1: إيقاعات عمر مصطفى بترافق محمد حمائي بهالأغنية الحلوة, أغنية حلي حلي, هالأغنية اللي كتبها تامر حسين. من أبرز أغاني ألبومه الجديد ألبوم اسمعوني, هالأغنية الحلوة وصلت لحاجز 1.5 مليون مشاهدي على اليوتيوب. كل مين ضمننا حاليا اليوم انتم مع ميكس حلقة يوم الأربعة فترة المونديال, عم نلتقي معكم كل 2, 4, و5, 2 و4 من 6 للـ7 والخميس نلتقي معكم من 7 للـ8. على أمل عم تقضوا معنا وقت ممتع, واللي متابعنا بيعرف انه بهالوقت مثل دائما منكون مع فقرة الريمكس. وطبيعي جدا بعد ما كنا مع حمائي ننتقل لشيرين ورح نسمع منها بنسخة الريمكس أغنية كلام عيني. هالنسخة مسؤول عنها سينتو وبإيقاعات الأفرو هاوس.

0: مع نسخة الريمكس لكلام عيني، الأغنية الحلوة من النجم شيرين، الأغنية اللي نزلت قبل 8 سنوات تقريبا، كلمات الشاعر أمير طعيمي، ألحان ميديان والتوزيعات مسؤول عنها حسن الشافعي، احنا سمعناها في نسخة الريمكس. تحية لياسمين تنضم لنا حاليا، شو أخبارك ياسمين؟ تحية كمان لعلا، بدنا نوجهها كمان لمنال خطيب موجود معنا على السمع، يسعد مساكي. منال بتقول اليوم البرتغال وانجلترا راح يكونوا الفائزات في مباريات الليلة، خبرونا مين بركوا راح يكون الفرق اللي راح تفوز او المنتخبات اللي راح تفوز بمباريات الليلة، خبرونا على الواتساب 050-5577-399. مش بس هيك، خبرونا ايوني حابين تسمعوا، هل بتكون ختام حلقتنا اليوم يكون مع راغب علامة؟
1: يا غايب تعالى بعد ما استحالة،
0: غايب تعالى، ولا بتكون نسمع وائل جسار مع مشيت خلاص؟
1: بعد ما ارتحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا،
0: على الواتساب خبرونا 050-5577-399. هسه بدنا نكمل ونسمع كمان ريمكس لأغنية جديدة وأغنية ناجحة جدا، أكثر من 7 مليون مشاهدة في لا سانت ليفانت وتو ليت مع أغنية النانو، رح نسمع هالأغنية بنسخة الريمكس.

0: حبيب قلبي النانو سمعناها في نسخة الريمكس. تحيينا نوجهها لأبو تالين موجود معنا على السمع. يسعد مساك يا أبو تالين, كيف حالك؟ تحيي كمان لمحمود من عرابي بينضم إلنا, أهلا وسهلا فيك. تحيي كمان لإناس من كفر كنا, يسعد هالمسا. وتحيي كمان نوجهها لسومية موجودة معنا على السمع. عم بتشاركونا على الواتساب 050-5577-399. فرصة أخيرة لتكونوا معنا على التواصل, خبرونا يوني حابين تسمعوا. هل رح نسمع اليوم راغب علامة بغني لنا يا غايب تعالى, ولا ابن بلده وائل جسار وأغنية مشيت خلاص؟ هيلا محمد من سخنين اليوم بيقول هاتريك لرونالدو, هيك هو بتوقع 3 أهداف لرونالدو إن شاء الله. خبرونا مين برأيكم راح يفوز في مباريات الليلة, هل المنتخب البرتغالي راح يتغلب على كونغو, هل المنتخب انجلترا راح يقدر يتغلب على المنتخب الكرواتي؟ خبرونا على 050-5577-399. لسه رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا, وبعدها راجعين لنكون مع أغنية جديدة بتوصلنا من النجم المصري بهاء سلطان. محبي ومحبات بهاء سلطان, لكم أغنية حلوة جدا جدا رح نتعرف عليها بعد ما نرجع من الإعلانات, خليكم معنا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شي بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنتعرف على جديد النجم بهاء سلطان أغني بعنوان بكلم نفسي. هالأغني من كلمات محمود فاروق وألحان أحمد زعيم. هالأغني هي واحدة من أغاني فيلم إزمة اللي بلش يعرض الأسبوع الماضي في صلاة العرض في مصر. فيلم إزمة بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف من الأفلام الناجحة جدا هالأيامات في مصر.

كاملين احنا معكم للساعة 7 وقصة الوقت لنسمع واحدة من أنجح الأغاني اللي تعرفنا عليها في الأسابيع الأخيرة، هديو اللي بيجمع الشامي مع لين الحايك، عايش لعيونك.

جديد النجم المصري مصطفى قمر بيعود إلنا بقوة من خلال هالعمل الغنائي الحلو بعد غياب طويل ومع أغاني ما حققت نجاح كتير كبير. هالمرة أغنية حلوة، فيديو كليب حلو، مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. كلمات عمرو الجارم وألحان جوليو. فيديو كليب هالأغنية ذكرني بأغنيته الناجحة جدا أغنية منايا، كمان كليب مميز، فكرة حلوة، ومن الأغاني الناجحة جدا هالأيامات في مصر. أنا وجه تحية كبيرة لختام تنضم إلنا، يسعد مساكي يا ختام. تحية كمان لعلا، تحية كمان لغرام، وتحية كمان لنور موجودة معنا على السماع من شفا عمر. إسا الوقت لنكون مع أغنية الختام. كان عندنا منافسة قوية بين راغب علامة وبين وائل جسار، وإنتوا اخترتوا إنه نسمع يا غايب تعالى من العلامة الفارقة راغب علامة. على نعم الأغنية بدأ أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا بعتنا رسالة على الواتساب. حية كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، والزملاء عرين نصار وجواد العمري في التصوير والديجيتال. بكرة رح نلتقي معكم مجددا، انتبهوا بكرة من 7 للـ8 المساء. مني ناصر طه، بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع.

0: نشبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قتل رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته بإطلاق نار في بلدة عرعر النقب، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابات نافذة، حيث حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته قبل أن تعلن وفاته. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس الزميل ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: نعم، على بك خليل وكل المستمعين. نعم، الشرطة الإسرائيلية يعني أصدرت بيانا عن جريمة قتل وقعت في قرية عرعرة في النقب بعد أن تلقت بلاغا عن إصابة شخص في الأربعينات من عمره بجروح بالغة الخطورة. وبحسب المصادر الطبية نقل المصاب في البداية إلى عيادة محلية في القرية، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، ولكن هناك اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. بحسب بيان الشرطة بعد أن باشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وشرعت بجمع الأدلة إلى جانب تواجد مكثف وتمشيط عن مشتبهين في الجريمة، ووفقا للتحقيقات الأولية يشتبه بأن الخلفية كما قالت الشرطة في بيانها جنائية، وترجح الشرطة أن تكون الجريمة مرتبطة بنزاع بين عائلتين في القرية، ولا تزال التحقيقات جارية. طبعا حتى هذه الأثناء الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين، فيما لم تحدد إذا كانت لديها هوية مشتبهين أو لا حتى هذه اللحظات. طبعا وفق المصادر الطبية أيضا على ما يبدو كان هناك مصابا آخر يعني أصيب بجروح بين المتوسطة والخطيرة.
1: مراسل راديو الناس زميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو عامين بجروح متوسطة أثر سقوطها من علو في مدينة أم الفحم، وأفادت طواقم الإسعاف بأن الطفلة نقلت إلى مستشفى عمك لتلقي العلاج. أعلنت لجنة الصلح المحلية في كفر كنا توصل إلى هدنة لمدة 10 أيام بين الأطراف المعنية على خلفية مقتل الشاب ماجد محمود صبيح. وقالت اللجنة أن الاتفاق يشمل عائلة صبيح وعائلتي دهامشي ودقدوقي، ويهدف إلى إتاحة المجال أمام استكمال جهود الإصلاح تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي يعزز الأمن والاستقرار في كفر كنا. في حديثه لراديو ناس قال عز الدين أمارة رئيس المجلس المحلي في كفر كنا إن التوصل إلى الهدنة يشكل خطوة أولى نحو استكمال جهود الصلح وتهدئة الأوضاع في البلدة.
3: وصلنا اليوم بعد الظهر لهدنة مع الإخوان من عائلة صبيح ومن قسم من عائلة دهامشي على هدنة لمدة 10 أيام نبين ونتحقق من الأمور اللي جارته طبعا مع عائلة دقدوقي، لأنه كان التئام في أول ليلة لعائلة دقدوقي وتوجهت أنا واعترفوا في الحق، قالوا الحق لنا إحنا في مقتل الشاب ماجد صبيح الله يرحمه. صارت تغيرات وتطورات جديدة ثاني يوم، عشان هيك اليوم احنا ارقد مع خلص بيت الاجر توجهنا للطرفين، والحمد لله انه نجحنا في اخذ هدنة من الطرفين لعشرة ايام.
1: أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تبحثان تقديم موعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ليبدأ خلال الساعات المقبلة بدلا من يوم الجمعة. وبحسب التقرير من المتوقع أن توقع المذكرة إلكترونيا من دون أن يلغي ذلك الاجتماع المقرر بين وفدي التفاوض في سويسرا. وأضاف التقرير أن الخطوة قد تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت أبكر من المتوقع إلى جانب نشر تفاصيل مذكرة التفاهم. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن من الضروري عدم استئناف القتال بين إيران وحزب الله وإسرائيل، معربا عن دعمه للتفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأضاف ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع أن الاتفاق يعد خطوة إيجابية، مؤكدا تأييد

0: فرنسا للمسار الدبلوماسي الرامي إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن بلاده نجحت في تحقيق هذا الهدف. وأضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن مضيق هرمز سيفتح بصورة كاملة قريبا، كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم قد تتحول مستقبلا إلى اتفاق دائم، محذرا من أن واشنطن ستعود إلى نقطة البداية إذا لم تلتزم طهران ببنودها. أحوال الطقس: تكون الأجواء الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من السنة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم منها.
5: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل، ب 89 شيكل، الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل إلى إسرائيل نسخة من مسودة مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت أيضا ملف الصواريخ البالستية والجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. وأضاف ترامب أن عدم التوصل إلى اتفاق كان سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مؤكدا أن الاتفاق أسهم في خفض مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز، كما اعتبر أن اغتيال قاسم سليماني كان من العوامل التي أثرت في مسار المفاوضات مع إيران. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تبحثان تقديم موعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ليبدأ خلال الساعات المقبلة بدلا من يوم الجمعة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن توقع المذكرة إلكترونيا من دون أن يلغي ذلك الاجتماع المقرر بين وفدي التفاوض في سويسرا. وأضاف التقرير أن الخطوة قد تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت أبكر من المتوقع، إلى جانب نشر تفاصيل مذكرة التفاهم. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن من الضروري عدم استئناف القتال بين إيران وحزب الله وإسرائيل، معربا عن دعمه للتفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأضاف ماكرون على هامش قمة مجموعة السابع أن الاتفاق يعد خطوة إيجابية، مؤكدا تأييد فرنسا للمسار الدبلوماسي الرامي إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن إيران سمت في وقف العمليات العسكرية على الساحة اللبنانية، معتبرا أن مشروع إسقاط النظام الإيراني فشل. وأضاف قاسم أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف لبنان وإنهاء حزب الله، مؤكدا أنه لا مناطق آمنة لإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. أضاف الجيش أن الحادث انتهى من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار لم تفعل وفق السياسة المعمول بها. وفي الشأن المحلي، يصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة نافذة وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. قتل رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته بإطلاق نار في بلدة عرعر النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابات نافذة، حيث حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته قبل أن تعلن وفاته. أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو عامين بجروح متوسطة أثر سقوطها من علو في مدينة أم الفحم. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الطفلة نقلت إلى مستشفى عمك لتلقي العلاج. أحوال الطقس. تكون الأجواء الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتكون ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من السنة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلتنا مشكلة واحدة، هدم البيوت في النقاط.
4: مجتمعنا ينزف. إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف

0: الجريمة
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
2: مرحبا محمد ومرحبا بأحبتنا المستمعين،
1: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
3: وين المونديال؟
4: في ناس العالم.
3: أنا بحكي عن كأس العالم.
4: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
3: أي أيام؟
4: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة عنوانها أغاني كتير وحشاني مش بس أنا. وهي هيك، في أغنيات ومن كثرة منصات الاستماع وبالذات الرقمية اللي بنسمع فيها كل إشي جديد، بس بضل في أغاني عن جد وحشانة وإلها وقع على دقات القلب وعلى النفس وعلى الروح. وهيك حلقتنا اليوم، فيها خلطة بتلامس كل شخص ذويق بالفن. ما تنسوا مثل دائما الكاسيت معكم انتو والمسجل معي انا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش عنواننا وكونسرتنا واغاني وحشاني.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كونسرت مثل دائما كل يوم أحد أربع جمعة وكمان يوم سبت بتشاركوني أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم للتواصل والاختيارات كل موسيقية. أما في الهندسة الإذاعية معاي محمد علي أبو ليل وفي الإنتاج رياض فضل. لكل متابعي المونديال عندكم هيك بريك من الأغاني والدندنة، كونوا معي في كونسرت قبل اللعبة أو بعد اللعبة. حكينا نوستالجيا، أغاني وحشاني، وفي كتير أغاني بتخيل مش بس أنا، كل من بسمع كونسرت اليوم رح يلامسه، لأنه الأغاني عمليا بيكون لها وقع خاص في الذاكرة السمعية ونربطها دائما بموقف بيصير معنا أو حتى بمشوار بيكون فيه. فتخيلوا معي محطات موسيقية كل محطة منها بترجعنا هيك لمكان، وهذا أجمل ما في الموسيقى، عشان هيك الموسيقى هي لغة بفهمها كل الناس. أما البداية من أغنية عملت ضجة الأصل للفنانة شيرين وبحضور شيرين بنفسها، بيجي صابر الرباعي تخيلوا وبتسلطن فيها بكل حرف بغنيها، الركوز في العرب وأداء اللحن هالقد دقيق وممتاز. تعالوا نسمع جرح تاني، متذكرينها؟ جرح تاني الأصل من ألبوم بيحمل نفس الاسم بالعام 2003. كلمات المنتج، منتج الألبوم نصر محروس وألحان رياض الهمشري، بصوت صابر الرباعي رح نسمعها. بيك شيرين بتشاركوا كمان بالغناء، تعال نسمعها.

0: Koncert në halje së mërshigi.
1: هاي كانت البداية من عند صابر الرباعي اللي بيغني لشيرين عبد الوهاب جرحتاني هالأغنية من عام 2003 ورح ننتقل الأغنية هالمرة بصوت شيرين بنفسها وعلى سير شيرين طبعا اللي كتب أغنية يا ليل هالأغنية اللي كتير كتير عملت ضجة كتير كبيرة ونجاح رهيب الشاعر هاني عبد الكريم رح نسمع وبيحكي أسباب نجاح أغنية يا ليل بس هيك تعال أدعوكم لكل مين عم بسمعنا ابعتولنا على واتساب راديو الناس شو حابين تسمعوا من أغاني كلاسيكيات أغاني وحشاني هذا الوقت تبعتولي وتشاركوني شو حابين تسمعوا ولكل مين عم بسمع الكونسرت على موجات 103.3 107.8 FM أو من خلال تطبيق ناس من كل مكان في العالم أما إسا رح نسمع يا ليل

0: وعلى سيرة نجاح الأغنيات مثل أغنية أياليل رح نسمع بصوت هاني عبد الكريم الشاعر شو سبب نجاح أياليل.
1: في موقف حصل في زمان اللي كان أيام شيرين، كانت أغنية كنت عارفة كنت أنا كنت عاملها لها وكان أغنية حياتي دي تنزل وطيرين فيها ومش عارفة، فوجئت إن هو عملنا كنت عارفة وأياليل بعدها، كنت عارفة أول غنى لقيت الغنى اللي نازلة أياليل، أنا كنت زعلان أقسم بالله العلي العظيم كنت زعلان إن كنت عارفة ما نزلتش ونزلت أياليل، بعديها لقيت البعد اللي حاصل ايه والبتاع والنجاح المنقطع النظير ده، قلت لا يعني يا ريت يبقى دكتور دايما.
0: هذا كان الشاعر هاني عبد الكريم، هو اللي كتب كلمات آياليل. تعال نسمع بصوت شيرين.

على راديو الناس 103.3 107.8 اف ام. عم نسمع شيرين عبد الوهاب أغنية آه يا ليل.

شوي تحيات لكل مين عم بسمعنا. تحية لمستمعتنا فيروز لزوجها شادي.

0: دانا بيك من غيرك مش فرقة. هاي شيرين والنسخة الأولى لآية ليل بصوتها. رح نسمع آية ليل أغنية تانية من رح يغنيها بعد شوي. رح نعرف لكل مين حابب يسمع كمان وكمان أغاني لشيرين يبعتولنا. رح نسمع مع بعض
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى سيرة آية ليل في كمان وحدة اسمها آية ليل، أغنية عملت حالة من الشهرة المش طبيعية. فنان وقتها صاعد اسمه لؤي، لا عنده مدير أعمال ولا عنده فرقة، وكل اللي عايزه ينجح. وبضله يقول بوقتها كان أنا مش فاهم حاجة. وانت فهم؟ رح نسمع مع بعض قصة أغنية آية ليل، هالأغنية اللي انشهر فيها لؤي، كمان هي من أوائل سنوات الألفين. تعال نسمع بصوت لؤي عن كواليس الأغنية وكواليس نجاحها.
2: عملت لي حالة غريبة ما فهمتهاش في الأول. طبعا انت أول ما نزلتي ما فيش فرقة، فيش مدير أعمال، لسه كل ده لسه
3: لسه صغنونة
2: بالظبط. فاللي مش فاهم أنا عامل إيه. فلقيت واحد صاحبي موزع وراح مديني نمرة راجل برضو جميل كده، ومش معانا دلوقتي سافر. خد يا معلم ده مدير أعمال وادي الفرقة وظبط كل حاجة تمام التمام. نزلت أشتغل بالفعل، ابتديت ألاقي بقى رد الفعل من هنا.

0: تشتغل بقى حفلات بقى وبتاع
1: تقدر تشتغل افراح بقى وحفلات
0: على حس يا عيني يا ليل.
1: طبعا على حس يا عيني يا ليل. مش فاهم حاجه. اشتغلت رمضان وبتاع مش فاهم حاجه برضه. وبعد ما خلص رمضان جه العيد وخلصت العيد وكل ده ما شاء الله الحمد لله كان شغل وبتاع. كنت نازل شهر 8 خلصت كل ده وبرضه انا عدت السنه ومش فاهم حاجه. فهمت امتى بقى؟ فهمت في اخر 2003.
0: يا لهوي.
1: استلمت جايزه من مصر ولبنان.
0: على ايه؟ على الالبوم
1: ان انا قفلت السنه. ان انا يعني ايه ان انا يا عيني يا ليل هي دي السنه الاغنيه بتاعت السنه.
0: يا سلام.
1: الحمد لله. فمن هنا فهمت. قلت ايه ده؟ تمام. طيب
0: ده انا مشرب.
1: اهلا وسهلا.
2: يا عين يا ليل هالأغنية اللي انشهر فيها الفنان لؤي، وبتخيل يعني في مسيرته الفنية كلها ما كانش غير أغنية واحدة اللي نجح فيها وكسر الدنيا فيها، لأنه كانت بطبيعة يعني بطبيعة الفنان بنفسه ما كانش مخطط لها. هاد هو لؤي. يا عين يا ليل بهديها لكل مين حابب يسمع ويدندن ويسلطن.

تحية لكل مستمعينا اللي عم بيسمعونا من كل مكان في العالم. أهلا وسهلا فيكم في كونسرت وأغاني وحشاني. ذكروني كمان وكمان بأغاني حابين تسمعوها بتذكركم هيك بفترات حلوة أو بمشاوير حلوة.

0: من لؤي رح نروح لأغنية بغنيها سلطان الطرب جورج وصوف، رح نسمع بصوت تاني. نكملين أنا وياكم في كونسرت، ولكل مين عم بسمعنا شاركوني وبعتولي كمان وكمان اختيارات.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أغنية من أيقونات جورج وصوف في التسعينات، نعمل عليها 100 كفر و100 فنان غناها، مع أنه الأصل دائما بضله أصل بصوت السلطان، بس لما بتيجي بنت من تونس فنانة صوتها كتير حلو واسمها يسرى محنوش بتغني قرحونا برمش عنهم وكلامهم مسنا، بيطلع فيها إحساس تاني. راح نسمع مع بعض سلطنتها ودندنتها واللحنية اللي بصوتها. هالأغنية راح نسمع إسا في كونسرت بحسب طلب مستمعتنا فيفيان. تعال روح نسمع جرحونا برمش عنهم بصوت الفنانة يسرى محنوش. يلا من عندك يا يسرى.

وعلى إيقاعات الكراتشي، أغنية جرحونا، الأغنية اللي تميز فيها سلطان الطرب جر وصوف. بس بصراحة كل من غناها من بعد الوصوف كل واحد غناها بإحساسه، بس عم نسمع بصوت يسرى محنوش فيها هيك نكهة حلوة ما بين الطرب والشجن، مسكت العصاي بالنص وبتغني لنا. اسمعوا هذا البيت.

على سيرة تدور على الحب تلقى. شكرا لمحبة الناس ومحبة كل مين عم بسمع كونسرت. تحية لزميل وصديقي نزار عليمي، شكرا على كلامك الحلو. تحية كمان لمستمعنا العم نبيل حكيم. شكرا كمان لكل مين عم ببعث لنا وحاب يسمع كمان للسلطان. رح نسمع بعد شوي مكملين انا وانتو مع يسرى محنوش وجرحونا برمشانهم.

0: الناس طلعوا القمر وقمر نزل لنا
1: نزل لنا.
0: هاي كانت يسرى محنوش وده كل اللي جرحونا. خلي لي مزاجكم رايق.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: زي ما قلت لكل اللي جرحونا خلي المزاج رايق. هالأغنية رح نسمعها كمان شوي بصوت الفنان هادي ضو. كمان محطة أغنيات بس هالمرة اتنين بواحد. أغنيتين عن جد وحشونا وخلطة بتجمع التسعينات بأوائل الألفينات ما بين ألحان كمان وسامي الأمير وألحان مروان خوري. تخيلوا هالفنانين اتنين اللي كمان مطربين كمان ملحنين وكمان كتبوا كلمات أغنياتهم. رح نسمع خليلي مزاجك راي والله كبير. هالأغنية الله كبير اللي غناها رضا طبعا، بس بما انه هيك حملة الأغاني الوحشاني فبنطلع اتنين بواحد. شو رأيكم من عند هادي ضو؟ تعال نسمع خليلي مزاجك راي والله كبير واسمعوا تسلطن.

مين عم بسمعنا يتعدى مزاجه؟ أهلا وسهلا فيكو في كونسرت لتعديل المزاج. ولكل من حابب كمان وكمان أغاني، في كمان أغنية راح تحبوها كتير بعد شوي.

هالأغنين بالأصل لو لوسام الأمير من كلماته من ألحانه ومن غنائه كمان. بس هسه رح ننتقل لمروان خوري وأغنية رضا.

إن شاء الله عند كل مين عم بسمعنا شوية طاقات حلوة. كمان وكمان حابين تسمعوا لرامي عياش الناس الرايقة، وعلى سيرة المزاج الرايق كمان الناس رايقة.

بعد في كمان مساحة لحتى تختاروا كمان وكمان أغاني. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050 557 3999.

0: קונצרט מהליאס מרג'י.
1: زي ما قلت بنخلي لي مزاجك رايق نروح للناس الرايقه بصراحه رامي عياش البوب ستار وقت ما غناها في الاستوديو كانت رائعه عن جد كتير كتير حلوه بالذات الصدفه اللي جمعته مع الراحل الفنان الشعبي عدويه بس قبل ما نوصل لكواليس هالاغنيه واللي بيميز البوب ستار رامي عياش بعكس كتير من الفنانين اللي بس يطلعوا على المسرح شوي صوتهم ما بيخدمهن خلينا نقول هيك عشان نقول نشاز بس هو من الفنانين اللي على المسرح بتحسوه طاقة أكتر من استوديو رح نسمع بعد شوي الناس الرايقة على المسرح كيف تعودنا في كونسرت بدون ذكاء اصطناعي ذكاء بشري حرفيا وعلى سيرة الناس الرائعة الأغنية اللي جمعت البوب ستار مع عياش مع الكبير أحمد عدوية اللي راح لعنا في العام 2009 هالأغنية على إيقاع المقسوم الشرقي لدغري هيك بيخلي الأجواء فيها نكهة شعبية مصرية وكان بوجود الملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية بلحن وإيقاع وروقان رامي عياش كان له بصمة لبنانية ممكن نقول وهي بطريقة عزف الدف بالأغنية وصل لهاي التفصيل لرامي عياش في التوزيع كمان في السولو الموسيقي بين الأبيات كأنه فيها نكهة الدبكة اللبنانية أما الناس الرائق من كلمات الرائق أيمن بهجت أمر الحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل أما الكليب كان عفوي مليان حياة وبهجة رح نسمع من رامي عياش البوب ستار عن كواليس الأغنية تخيلوا كان طالع من الاستوديو فتح الباب بده يروح فجأة بيطلع له الموال
2: لما سمعني محمد يحيى أغاني كثير حبيبي محمد بوجه
3: طبعا وتخيل. ملحن رائع محمد
2: ما اتفقنا على هول الأغاني قلنا خلينا نعمل غير نوع أغاني أنا كنت عبفل فعبيسمعني إفي عشان يضحكني مش كل من قاله في يوم قرشين وزيادة ونام على فرشين حيتملعن خلافنا معاك ما فيش موضوع غير إنه شبع من بعض يكوع أنا عايز الأغنية دي قال لي أنت بتهرج يعني هادي مش ما بتلق لك قلت له بدي هذا اللون قال لي بس دي مش أغنية دي موال قلت له خلينا نعمل عليها أغنية هو بعبقريته طلع بالناس الرايقة للموال وإحنا قاعدين بنفس الليلة قلت له بدي غنيها مع أحمد عدوية أسوار أنغام هيك طلعت الفكرة
3: الفكرة جات لك بعد ما سمعت اللحن
2: كان موجود معنا المهندس صوت أستاذ هاني محروس قال لي أنا بعرفه أنا وبحكي قلت له أوكي بس قال لي هو ما بيغنيش إلا مع ابنه قلت له بيعتبرني مثل ابنه بيعتبرني زي ابنه يعني ففعلا ما فيش أسبوع سجلنا الأغنية ما فيش أسبوعين صورناها ونزلت
1: هدو سحر الموسيقى بتحس أنه في شيء بالداخل بداخل الفنان نفسه هو اللي بخليه يعطي فرصة لأغنية ممكن ما كانتش تنجح لو كانت بصدفة تانية بسيناريو تاني أما الناس الرايقة فهي بترسم ابتسامة على وجه كل واحد بسمعها اسألوني أنا حالي بتجمع بين جبلين جبل عدوية لصنع مدرسة بالفرح الشعبي وزحمة يا دنيا زحمة وكتير أغاني هيك بنت السلطان طبعا كتير أغاني بنحبها بصوت عدوية وجيل مثل رامي عياش اللي حط لمسته العصرية وخلى الأغنية فيها هيك روح التجديد والنكهة اللبنانية كمان في الأغنية تخيلوا أغنية مصرية بنكهة لبنانية على إيقاعات عدوية
4: ماليش في الدمع لا لا
1: ولا أنا
4: ولا في الناس الشيالة لا لا لا لا لا كل اللي في قلبه حاجة

0: وعلى سيرة عدوية، هذا مستمعينا ببعث لي واللي ما زالك سمعت لأغنية جمعت أحمد عدوية ورمى عياش، نسمع زحمة يا دنيا زحمة، مع أنه لسه بهذا الوقت فيش زحمة. راح نحط بعد شوي مش بس الأغنية كمان كواليسها، وهي من ألحان المايسترو هاني شنودة. تخيلوا هاني شنودة والفكر الغربي والروح الغربية،
1: بحب اللي مخليها على الله اللي
0: نسمع لمسته بالله

0: بحب الناس الرايقه
1: اللي بتضحك
0: رامي عياش. هالاغنيه من عام 2009 تعاون فيها مع الفنان الراحل احمد عدويه.
1: ماليش في دور.
0: ومنها راح ننتقل لكمان اغنيه بالاصل احمد عدويه. مكملين في كونسرت.
2: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: زحمة يا دنيا زحمة.

عم نسمع بصوت مصطفى حجاج بحفل بكرم وفي ألحان هاني شنودة هو ملحن الأغنية.

النقل بين حجاز والشرقي رهيبي. بس مايسترو موسيقار مثل هنشنودة بيعملها. وعلى أنغام زحمة يا دنيا زحمة. إن شاء الله أيام لما تكون فيها زحمة. تحية لزميلي محمد علي بريد بالهندسة الإذاعية. تحية لرياض فضي في الإنتاج. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. شكراً لاختياراتكم الحلوة. كونسرت معكم أيام الأحد أربعة جمعة وكمان سبت. في الختام لما بيسألوني ليش موسيقى لغة، ببساطة أنا بفهمها كل الناس. وعلى أنغام وألحان هاني شنودة وزحمة يدوني زحمة نختم كونسرت. نشوفكم على خير. سلام.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بندا خصص أولها وثانيها للإطار العام للمفاوضات. أضافت أن لبنان ورد في المذكرة 3 مرات مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على مختلف الجبهات ولا سيما في لبنان واحترام سيادته. واعتبرت أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يتعارض مع هذه المبادئ. كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين تعهدا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما تبدأ يوم الجمعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ التزامات تتعلق برفع الحصار البحري وعدم عرق

0: قالت حركة السفن الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل إلى إسرائيل نسخة من مسودة مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت أيضا ملف الصواريخ الباليستية والجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. وأضاف ترامب أن عدم التوصل إلى اتفاق كان سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مؤكدا أن الاتفاق أسهم في خفض مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز. كما اعتبر ترامب أن اغتيال قاسم سليماني كان من العوامل التي أثرت في مسار المفاوضات مع إيران. قال رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده لن تقبل بالاستسلام مقابل رفع العقوبات، مؤكدا أن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة لطهران. وأضاف أن العقوبات تركت أثارا واضحة على الاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى تسجيل نمو اقتصادي سلبي. كما اعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرات عسكرية كبيرة، لكنه قال إن إيران تمكنت من الصمود في مواجهتهما خلال الحرب الأخيرة. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران تبحثان تقديم موعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ليبدأ خلال الساعات المقبلة بدلا من يوم الجمعة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن توقع المذكرة إلكترونيا من دون أن يلغي ذلك الاجتماع المقرر بين وفدي التفاوض في سويسرا. وأضاف التقرير أن الخطوة قد تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت أبكر من المتوقع، إلى جانب نشر تفاصيل مذكرة التفاهم. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن إيران أسهمت في وقف العمليات العسكرية على الساحة اللبنانية، معتبرا أن مشروع إسقاط النظام الإيراني فشل. وأضاف قاسم أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف لبنان وإنهاء حزب الله، مؤكدا أنه لا مناطق آمنة لإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير حتى مساء السبت، وبحسب التعليمات تستمر القيود في بلدات خط المواجهة فقط، وتشمل الأنشطة التعليمية وأماكن العمل والتجمهرات، فيما تبقى باقي أنحاء البلاد من دون قيود. في الشأن المحلي، يصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت غربية مجد الكرومة. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة نافذة وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج. قتل رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته بإطلاق نار في بلدة عرعر النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابات نافذة، حيث حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته قبل أن تعلن وفاته. أحوال الطقس. تكون الأجواء الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من السنة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعه 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسه الساعه 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقه الاولاد تكون بالمدرسه بحدود الساعه 8.
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متاكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
3: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
4: خارج الضوء مع وديع عواوي.
3: دائما إحنا أنا وإخوتي عندنا بالطرف في شوية صحافي هيك.
5: بس قالت لي العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
3: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
5: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
3: نعم، وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد ورح نوزعه عن روحه.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بندا خصص أولها وثانيها للإطار العام للمفاوضات. أضافت أن لبنان ورد في المذكرة 3 مرات مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على مختلف الجبهات ولا سيما في لبنان واحترام سيادته. واعتبرت أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يتعارض مع هذه المبادئ. كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين تعهدا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما تبدأ يوم الجمعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ التزامات تتعلق برفع الحصار البحري وعدم عرقلة حركة السفن الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل إلى إسرائيل نسخة من مسودة مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت أيضا ملف الصواريخ الباليستية والجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. وأضاف ترامب أن عدم التوصل إلى اتفاق كان سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول، مؤكدا أن الاتفاق أسهم في خفض مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز. قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده لن تقبل بالاستسلام مقابل رفع العقوبات، مؤكدا أن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة لطهران. وأضاف أن العقوبات تركت آثارا واضحة على الاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى تسجيل نمو اقتصادي سلبي. كما اعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرات عسكرية كبيرة، لكنه قال إن إيران تمكنت من الصمود في مواجهتهما خلال الحرب الأخيرة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن إيران أسهمت في وقف العمليات العسكرية على الساحة اللبنانية، معتبرا أن مشروع إسقاط النظام الإيراني فشل. وأضاف قاسم أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف لبنان وإنهاء حزب الله، مؤكدا أنه لا مناطق آمنة لإسرائيل داخل الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير حتى مساء السبت. وبحسب التعليمات تستمر القيود في بلدات خط المواجهة فقط، وتشمل الأنشطة التعليمية وأماكن العمل والتجمهرات، فيما تبقى باقي أنحاء البلاد من دون قيود. وفي الشأن المحلي، يصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت على شارع رقم 85 قرب مفترق أحيهود. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة نافذة وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. قتل رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته بإطلاق نار في بلدة عرعر النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابات نافذة، حيث حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته قبل أن تعلن وفاته. أحوال الطقس. تكون الأجواء الليلة غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من السنة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da-dum. Ta-da-ta-da-dum.

タラタラタラララタラララタラタラタラタタタ。لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماشستار يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماشستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع نظرين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: أجرم،
4: سينا،
5: فينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.

انا مليان.

مبروك لأهل سخنين لافتتاح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.
3: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.